0: الجوهرة.
1: Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

جوهرة FM Music Non-Stop.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. درجات ارضية بقوة 3 درجات في المكنسية. وزارة الاسرة تطلق اليوم مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الاعمال النسائية. ونتنياهو يرفض خطة ترامب بشان غزة، وحماس تدعو واشنطن الى ممارسة ضغوط عليه للالتزام بها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس الأحد درجة أرضية على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وذلك بمنطقتين بجنوب شرق المكناس من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوة الرجة 3 درجات على سرام ريشتر وفق بلاغ للمعهد. أعلنت وزارة التربية أن اليوم 12 من هوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية الانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في 4 من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000.

0: قامت ريادة الأعمال النسائية تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التطهير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. كما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. ويشار مستمعين إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري وإلى غاية أوت من العام القادم لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وطنيا أيضا، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على المجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. والوزارة تشير إلى أنه على أثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع المجلة. دوليا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بندا، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وبشكل كامل. من جهتها، دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطى في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه جرى إحراز تقدم بشأن خطته لإنهاء حرب غزة، وهي الخطة التي وافقت عليها كل من إسرائيل وحماس العام الماضي، وبدأ تنفيذها أو تم البداية بتنفيذها بوقف إطلاق النار. نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ومن أخبار العالم كذلك، جددت جماعة وأنصار الله مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غرب اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة وفق المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: ترجع لي مأخر ما في مشكل
1: عادي بشير
0: موراقك بالبيت مفشكل
1: ماشي بتقطع
0: عادي بشير

جوهرة FM Music Non-Stop.

0: عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: جوهرة FM Music Now.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 10 أوت 2026، الموافق ل 26 صفر 1448 للهجرة. العلامة البارزة في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع بإذن الله درجة الحرارة تعرف الصباحية ارتفاع نسبي مقارنة مع علامات الفارطة، وهذا الارتفاع باش يتواصل اليوم، معناها تبقى العلامة المميزة في طقس الاثنين 10 أوت 2026 باش يكون عامة صافي إلى قليلة سحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، والحرارة تتواصل في ارتفاع نسبي. هذا ما يميز طقس اليوم بطبيعة الحال، مع الإشارة أن الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وهذا يأتينا بحرنا اليوم راه يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية، وش نمشيو للمكناسي اللي عاش درجة أرضية البارحة ونشوفوا هل فما رجات ارتدادية وإلا لا، ولا رجة وحيدة وهذا عادرة والحركة متاع الأرض متواصلة. نرجع هذا وغيره بعد قليل بعد ما ننطلق في حصتكم كالعادة بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقنا هي حسن حسين، اي هكا ولا لا؟ وزاد راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكان لزم الشبابك المسكرين زاد أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل أنها ترضي رب العالمين، لأنه ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا زاد في ماتينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي تلقوا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية في صباح الورد تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نمشي مع بعضنا إلى الجزء الثالث من سورة النساء بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي، وشكون متبوعة بمسبع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موش مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي قادر ربي طول الخدمة ولا اللي قضاء شؤونهم. إن شاء الله طريق السلام، واستحفظوا على رواحكم راكم أنتم رسمين البلاد هذه. نحب نرحب بالخليفة متاعنا، نقول له صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك ولكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغليل.
2: صباح الورد حاتم، أحسن ما بديت به فل وياسمين ورضاية الوالدين، ما أحسنش من هذا. ونقول صباح الورد كل مستمعات كل مستمعين، طبعا الانطلاقة بالأستاذة مروة الشباب في سوسة والناس اللي في كرهبة، إن شاء الله يوصلوا سالمين سيس أرواحهم. خاصة اليوم كما قلت حاتم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. العودة تبدأ كبيرة للمدن ومراكز العمل بعد الويكاند، سيس أرواحنا في الطريق.
1: المحطة أو محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت البارحة رجة أرضية بتاريخ معناها 9/8/2026 على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم رشر بالمركز اللي حدد بالتحاليل الأولية حسب كخط العرض وخط الطول 34.52 خط عرض و 9.66 خط طول بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. ثلاثة درجات على سلم رشتر.
2: إن شاء الله باللطف احنا نقول.
1: سما متوسطة مش متوسطة، سما ضعيف.
2: ما تقلقش بسلامة ربي. طبعا المنطقة ذيك الكل، هالحوضة ذيك الكل سنشهدت كثير من معناها الرجات هذوما.
1: صحيح
2: أكثر من رجة هكا.
1: لا أكثر من رجة موجود.
2: على كل حال إن شاء الله باللطف.
1: ما فماش حاجة تبعث على التخوف ولا الخوف وإلا شفما وما فماش، عادي راهو الأرض تتحرك داخليا وتعمل هالرجات هذوما. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف.
2: يا والله يمين عطينا مصروفنا كان ثم به وقيد طوى معناها
1: قديش هو في شهر 10 شهرية مازال
2: يعتبر الشهر
1: باهي. هاتوا نشوفوا مع بعضنا اش عندنا وما عندناش. عندنا في الحساب الجاري الخزينه بتاريخ 6 أوت 2026 2291 مليون دينار.
2: باهي.
1: الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه في 7 أوت 2026 عندنا 25159 مليون دينار، ولينا بايام التوريد 98 يوم.
2: باهي.
1: بعد ما طحنا
2: وصلنا لل 90 ولا 91؟
1: 91. بعد رجعنا 92 93 وطلعنا انا في 98. الاوراق النقديه والمسكوكات هذيك اللي معناها تعرفوها السبيس اللي يدور في السوق ما طاحش، قعد بتاريخ 6 اود في 29859 مليون دينار. والتوطحين نتاع اليوم يزيد ياكد لنا هذا، هل يهبطش شويه ولا باش يمشي ل 30000 مليون دينار. الدولار طاح والحمد لله بارابور اللي كان عليه نهار الجمعة 2929.2، في حين اليورو زاد التراجع نسبي بعض المليمات ولا 3377 مليم فاصل 3.
2: هذا هو حاتم في الماتينال. مش تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة راضية الجربي عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اتحاد نسائي اللي كنا ديما نقولوا
1: الرئيسة متاعه، واللي عملت ندوة صحفية في الأسبوع الفارط و برشا بوليميك خلقت في خصوصا ندوة صحفية احنا بورسا زاد
2: وذكرى مجلة الأحوال الشخصية
1: بطبيعة الحال عيد المرأة نهار 13 أوت اللي باش يكون نهار الخميس هكا مروة،
2: والجدل
1: مبروك العيد نتاعك وعيد المرأة التونسية.
2: العيد هذا ديما يرافقوا جدل حول مجلة الأحوال الشخصية، ثم تروحات تقول نغيروا في مجلة الأحوال الشخصية، ثم تروحات تقول نطولوا، ثم تروحات يعتبروها معناها مكسب مش ممكن التفريط فيه. هذا الكل في السياق هذا تتنزل دعوة الأستاذة راضية الجربي للاستوديو للتحاور معها. طبعا
1: والتعليق بربي قبل ما تكمل تعليق مروة السلمي رائع جدا، باش نكتبه هكا ونحطه في كواترو. كيف قلت لها عيدكم وكل عام وانتم حيين بخير ونهار الخميس القادم، قالت لي فيه فلوس.
2: فيه فلوس والله والله هو احسن فكره. في مهبه
1: يعملوا لكم مهبه
2: يعملوا مهبه
1: تساعدك يلا
2: انت عندك حق زاد عيد من غير فلوس شو يعملوا به. طبعا مش نتابعوا الاحداث ووقائع غريبه وعجيبه في بلادنا. حادثه عرفتها منطقه الشفار من ولايه صفاقس. يعني الشفار تقريبا احد المتنفسات القليله بالنسبه لمدينه صفاقس كشواطئ يمشوا لها المصطفين من الجهه ومن غيرها. كره كلها تكسرت مش معروف كيفاش وعلاش. مش نرجعوا لها بالتفاصيل وشفنا الفيديوهات والتصاور معناها هبط عليهم شيء في الليل كلها مكسرة ومسروقة كرهبة كاكة على الشط مسروقة سرقة الكرهب زادة محتوياتها. الحقيقة عملية ما تكون غريبة كالغريبة الأخرى متاع تحول محطات القطار في تونس إلى مصب للفضلات. كذلك مش نرجعوا له في مستوى المتابعة مع مصلحة الصيانة والنظافة المحطات تاع شركة نقل تونس ومشكل كبير ياسر هذا. نمشي زادا لمشكل آخر أغرب. عركة في القصرين في سبيبة بين زوز فرقاء اختلفوا ولا تناطح متاع كراهب ناس في المستشفى. يبدو أنه أحد الضحايا معناها تم بتر ساقيه. الحقيقة هذه غرائب ولات كثيرة ياسر في بلادنا. النوع هذا من المشاكل تطرح بدون أسباب واضحة وعميقة. يعني تقول إيش ثم الحكاية. قال واحد تروح كارتا تم الاختلاف عليه هذا واحد من الناس الشخصيات اللي غاد معناها كي حكينا معاه يقولك أصلها تروح كارتا متاع رمي
1: وعندهم فازر
2: يتناطحوا بال
1: يقبلوا الكراب لبعض وتبدأ تروح متاع انتيح
2: اي انتيح بتاع كراب.
1: أما بين ظفرين مروة قالت لي على مسؤولية مروة السلمي معناها خاتيني أنا قالت متاع كناطرية تعرفهم لقيتهم.
2: وقع التداول هذا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى مواقع التواصل. طبعا هذا الكل باش نحو اللبس والغموض باش يكون ضمن متابعاتنا اليوم حاتم في متنال.
1: نمشي الفاصل يظهر لي قصير قبل ما نرجعوا اون بريف ولا مباشرة اليوم بريف. قولنا فاصل قصير ونرجعوا مع اون بريف نواصل في اللي كولور دي جور أهم العناوين اللي عنا في الأخبار ويوسي في الرياضة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح صباح الورد وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع. أنا بعد يا سيدي خليفة وما نمشيوش لسيدي خليفة
2: نمشيو
1: سيدي خليفة وبعد
2: نمشيو نعملو خير
1: وبعد نمشيو
2: وهذا هو نعملو خير وكاكا ونوصلو سوسة بسلامة ربي سالمين.
1: واعتقد اليوم اثنين مش تكون معنا
2: منال
1: منوال لا امتعنا الوطنية منال جبالة. هات نقول صباح الورد لمنال في اون بريف.
3: اون بريف
4: اون بريف
3: اون بريف.
5: صباح الفل
1: صباح النور والسرور.
5: صباح الفل والياسمين. اهلا وسهلا بيك وبخليفة ومروة وكل اللي يسمع فينا. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع ونهاركم طيب سعيد.
1: منال فوا دو اليوم
5: منال فوا دو
1: الله مصلي على النبي. ان شاء الله ديما عامرة هكا بالمنالات
5: ان شاء الله.
1: وفي قاعة العمليات المركزية شكون اللي عندنا اليوم مر جمال بقديد نحيوه به. سخونة غادي مدام؟
5: لا الحمد لله الحمد لله.
1: مروحة
5: منال قالت لي هذه مش سخونة هي ما الحمد لله على ما اللي شفناهم معني. الحمد لله.
1: اون توكا الاسبوع هذايا باش يعرف ارتفاع في درجة الحرارة ماهيش موجة حر ولكن ارتفاع باش يكون ملحوظ بارابور للايامات اللي تفردنا بهم فيهم كيما البارح وغيرها من الايامات. توا في سوسة نسجلوا 26 درجة بالضبط لكن لو روسونتي في حدود 29 درجة ودرجة الحرارة في سوسة باش تكون كيما البارحة بين 25 و33 درجة في حين في تونس العاصمة وضفاف البحيرة واحد الله كان 25 درجة واللو روسونتي هو في حدود 25 ودرجة الحرارة باش تكون كيما البارح بين 23 و36 درجة. ونرجع بالتفصيل على بقية المدن والولايات التونسية. هات نمشيو معاك اليوم بريف.
5: نبدأ بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي تطلق اليوم مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وزارة الفلاحة تفيد بأنه مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل بما يمكن من استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال. المرصد التونسي للمياه يقول أنه تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويليا المنقضي في ولاية سيدي بوزيد وبالتحديد في المكناسي تم تسجيل رجة أرضية بقوت 3 درجات هذا ليلة البارحة. على المستوى الدولي إيران طربت إعادة فتح مضيق هرمز بالتنازلات الأمريكية بشأن عدة مطالب. نتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة وحماس تدعو واشنطن إلى ممارسة الضغوط عليه للالتزام بها. الجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات حوثية على مخها. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بيجيكم بتفاصيلها 7:30 مع أنيس الذوادي. جماهير النجم تغلق كل الملفات وتضمن مشاركة الفريق في البطولة. أما الحمام سوسة يقرر استبعاد 3 لاعبين. كذلك في جورا سبور مش نتعرفوا على آخر أخبار الميركاتو وأيضا المباريات الودية. هذه تقريبا أبرز العناوين تفاصيلها كما قلت تجيكم 7 بالنسبة للأخبار والأخبار الرياضية 7:30.
1: شكرا لك. بعد أقل من 25 دقيقة ترجعنا منوالا من الجبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا بهذه العناوين وتفاصيلها.
2: صحة جماهير النجم ولا
1: برافو عليهم
2: جزء خطر الجمعية
1: دي مليار لهم وسكروا لي دوسي كل متاع العباد اللي تسانهم برافو. هذه هي الجمعيات اللي تقول عندي جمهور والجمهور اللي يكون باسي معنى ما يكونش باسيف يكون اكتيف اللي لا باش يساعد جمعيته وقت الغسرات.
2: هذا هو
1: يلا نمشي ولانو شينمون متاول نعملوه وننطلقوا كالعادة بصوتها في لونشينمون هذا وترككم مع رائعة من روائعها في بدايته وانا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي بداية أسبوع موافقة للجميع. طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغريم. أبقوا معنا راجعين.

اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع موجة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم لنشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزارة الأسرة تطلق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. والجيش اليمني يعلن مقتل مدنيين وعسكريين في هجمات حوثية على المخا. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق حسب بلاغ للوزارة. وهذه المبادرة تهدف إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. ويشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الحالي وإلى غاية أوت 27 و2000، لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان، مشيرة الوزارة إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. موضحا المرصد في تقريره حول خارطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. هذا وشهد شهر جويلية تحولا واضحا في خارطة التبليغات لتتركز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وتصدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المأزوم. ودعا المرصد في ختام تقريره لاعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية مساء الأحد، وذلك بمنطقة بجنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوة الرجة 3 درجات على سلم ريشتر وفق بلاغ للمعهد. دوليا، إيران تقول إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية

0: جديدة بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بندًا، مؤكداً أن قواته لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. من جانبها دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. ختاماً، القوات المسلحة اليمنية تفيد بأن مدينة المخا وميناءها تعرضا يوم الأحد لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الاستهداف شمل بنى تحتية ومساكن للموظفين ومحطات توليد الكهرباء، إضافة إلى مواقع عسكرية في المنطقة. وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من منتسبي القوات المسلحة و3 مدنيين وإصابة 30 شخصا آخرين غالبيتهم من المدنيين، وفقا لما أعلنته القوات المسلحة اليمنية في بيان فجر اليوم.
1: للمزيد من الأخبار

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، ودعواتي لكل مستعملي الطريق الآن اللي إن شاء الله ترافقهم كان السلامة ويعملوا مجهودهم باش يحافظوا على أرواحهم، راهم هما ثروة هالبلاد هذه. ربي سبحانه وتعالى هدانا أحسن هذه المواطن التونسي والمواطنة التونسية، فرجاء استحفظوا لي على أرواحكم، راكم أنتم راس مال البلاد هذه.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: واليوم باش نمشيو لبعض الإحصائيات اللي توجع ترعب تخوف، لكن يزمنا نقوله السنة وإلى حدود تقريبا نهاية الأسبوع اللي فارت، عدد الحوادث اللي مشاركة فيها الدراجات النارية الموتورات معناها نصف الحوادث إجمالا، معناها 1374 حادث، خلفونا 351 قتيل، ما يقارب نصف القتلى متاع مجموع الحوادث، و 1539 جريح، كيف تقريبا 40% من مجموع الجرحى متاع مجموع الكامل للحوادث. باش تفهموا شنو الخطر اللي يحدق بالموتورات، وهذا امر زاد راهو ماهوش خاص بسنة، راهو كل عام كل عام قاعد يتعاود، ولربما العدد يزيد يكبر. المهم نحبوا نلفتوا الانتباه، انتباه أصحاب الدراجات اللي خطورة الدراجة الحقيقية أكثر عليهم وعلى الركاب اللي معاهم من على المترجلين. فمثلا أثناء 1160 جريح بين سائق ومرافق دراجة نارية، نفس الشيء 320 قتيل الله يرحمهم وينعمهم بين سائق ومرافق في الدراجة النارية. الأسباب إجمالا معروفة، الكاسك، نسوق ما غير قاسك، قال لشنو تقلقني سخان أخوي، صحيح سخانة وسيف، أما نتحمل سخانة خير من نعرض روحي للموت. راهو أمر وموجود وراهو فيه بعينينا، وهذا الأمر معناها وتيرته عالية برشة. سبب آخر من الأسباب اللي راوها بعينينا زاد، موتور مركب زوز وثلاثة والله ساعات أربعة عائلة كاملة أي بشي بيوم للشط. حاجة أخرى، بالله موتور من غير ضو زاد في الليل علاش معمل يا صاحبي؟ حط في بالك راي السيارة ولا الشاحنة ما تراك الجملة، خاصة عاد كيف يبدأ السائق تعب ولا يتكلم بالتليفون ويجري وتحب روحك تمنع. بصراحة راي سياقة الدراجة النارية خطيرة بارش وبرشة زاد. وبالله حاجة أخرى، أصحاب السيارات والشاحنات نحاولوا ننتبهوا في الطريق في الليل خاصة وحتى في النهار، الدراجات النارية راهي وسيلة سير خطيرة على صاحبها، حاولوا تردوا بالكم عليهم، وسيلة هشة ومش مستقرة جدا في الطريق، نحاولوا ننتبهوا لهم الكلنا مع بعضنا باش نقصوا من الوفيات على الأقل. ودليلكم انتوما ملك
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: اسمعهم الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. لا ورضاية الوالدين، بداية أسبوع موفق للجميع.
1: أحسن ما قلت سيدي العزيز. نمشي الأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 10 أوت، ونستقبل المكالمات اللي تم ترشيحها طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS روا على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، وقالونا فيقوهم من النوم وهديوا لهم الكادو الرائع اللي هو المنقلة متاع سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع العايشة القولي، نقولك صباح الوردة العايشة.
1: مدام عايشة مرحبا بيك للا. ألو، مش موجودة. تنشوفوا اللي بعد.
2: شوفوا زينب الزرقاتي. صباح الوردة لزينب.
4: ألو صباحيك،
2: كل عام وانت حي بخير يلا.
4: عايشك ربي فهمت لك.
2: معنا زينب بك ولا؟
4: أي زينب.
2: منين تكلم فينا لزينب؟
4: من حمصوصة حاليا.
2: حاليا
4: أي
2: مرحبا بك حالين. وبعد حالين من حمام سوسة، وانت منين؟ من
4: اني اصلي من بلاد عربي. اما انا في حمام
1: سوسة. بلاد العرب
2: سوسة.
1: بلاد العرب سوسة اللي بالمحلاها محلاها. هاي هاي هاي
4: عايشكم بيه
2: يلا زينب. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير في سوسة وفي بلاد العربي وفي حمام سوسة وفي كل مكان. قداش عملت اليوم زينب؟
4: عملت 27 سنة.
1: تنبك الشباب اللهم صلي على النبي، ان شاء الله ديما هكا فرحانه يا زينب.
4: عمر الزهور.
2: عمر الزهور والله يعطيها الصحه. اي يلا زينب، اعطينا شكون صاحب او صاحبه المفاجاه.
1: هو
4: هو والله هما ماما وبابا ديما يسمعوا فيكم ويتابعوا فيكم وكل شيء.
1: ربي يفضلهم. بوسهم بينهم الزوز.
4: سمح
1: قلت لك بوسهم اللي مش بينهم الزوز. ربي يفضلهم.
4: امين يا ربي، ربي فضلك عايشك. معنا شخص لها اللي ديما يتبع جوهرة فيهم برشا برشا برشا، اللي هو سي محمد بن حسين ربي فضله، اللي هو في مقام جدي ربي توفي عمره ان شاء الله، هو اللي نصوره عملها.
1: اللي هو محمد بن حسين قالولة.
4: اي
1: هذاك هو.
4: هذاك هو.
1: لا خان ثبت. شكرا لك سي محمد بن حسين قالولة.
4: والله هو في صاحب الفاني وصاحب جدي على الاخر، ورحنا نعتبره معنا فرد من العائله.
1: ربي يفضله وربي يفضلكم انتم
4: ان شاء الله يطول في عمر.
1: باهي. هو اللي تربش بيك ولا ابوك وامك يتربشوا بيك زينوبه؟ شكون اللي تربش بيك زينوبه؟
4: كله الحقيقه تعرف يتربشوا في زينوبه
1: كله. كله. كل الغنايه نتاع زينوبه تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ اللي تغني عليك هذيك.
4: صدقني جيت نقول لك بربي حتيني اليوم.
1: اعطيني شوية بصوتك انت تو نحط، كان تقول منها شوية نحطها.
4: والله نسيتها ما نعرفها ازاي.
2: قولها حتى بالشعر ما غير غنى.
1: نسيتها.
4: زينوبة.
1: كيف؟ اي هكاك نجحت الاغنية. زينوبة زينوبة نجحت. او يزي كملنا كملت الاغنية. زينوبة ان شاء الله ديما فرحانة، وان شاء الله كل عام وانت حية مليون الف خير.
4: ان شاء الله يا رب.
2: هو فعلا اللي بعث لنا سي محمد بن حسين قالول. ربي يفضله ويفضلك انت ويفضل الوالد والوالد.
4: عايشك ربي
1: يخليك. باي زينوبة.
2: عايشة القولي من حمام سوسة ولدها وسيم يقولها كل عام وانت حي بخير. أسامة السعيدي بوفيشة بوه صابر وأم حليمة يقولوا له كل عام وانت حي بخير، وبالتالي زينوبة عندها المنقلحة.
1: عايشة قولي ما نجموش نرجعوا لها على القطر. الله الله. به دونك زينوبة هي اللي عندها المنقالة الرائعة من أهداء سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موش معنوجة.
1: باش نمشي لصفاقس وتحديدا شط الشفر. ناس تفيق بسياراتها، مش سيارة راه، ومش اثنين ومش ثلاثة، مجموعة كبيرة من السيارات مكسرين ومسروقين. علاش؟ شفما كيفاش هالعصابة هبطت، لأنه مجموعة من السيارات على الشط. ها نشوفوا في الفيديو، شوفوا شنو اللي عملوا. السيارات تقريبا الكل اللي موجودة في المنطقة هذيك تعرضت للتكسير، للتهشيم بيعتمي معنى الكلمة، وأيضا للسرقة. علاش؟ كيفاش؟ خليفة بن سالم يجاوبنا في لاريير بلان.
2: أريير بلان.
3: أريير بلان.
4: ما تلقى كيفاش تفسرت ونبحث عن التفسيرات حاتم للمأساة هذه؟ بالحق واحد عمل تبحيرة، حبط يعوم هو وعائلته ولا وقربائه، يرجع يلقى سيارته، سيارة ماهيش رخيصة اليوم في البلاد. وحكينا أكثر من مرة بداية الصيف عن مشكل هالمأوى على الشواطئ التونسية، وساعات ثم ناس تقريب هما اللي قرروا ينفذوا شكون يدخل شكون ما يدخلش، وياخذوا حتى في إتاوات. ربما هذا أحد الأسباب. علاش قلنا نمشيو للمنبع على مستوى المصدر؟ سي حسين غني نائب المجلس المحلي بعمادة الشفار، معتمدية المحرس، يعني المكان بتاع الحادثة هذه. نقول لك سي حسين صباح الورد.
5: صباح الورد، صباح الخير خويا خليفة، تحية صباحية ليك ومن خلالك إلى كافة متابعي ومستمعي قناة موزايك اف ام.
4: جوهرة اف ام.
5: جوهرة.
4: مرحبا بك وكل ذاعات سي حسين. طبعا كنا نشوفه في الفيديو قبيل يعرض فيه حاتم ويحكي على المأساة هذه. سيارات مكسرة، ما نعرفوش تسرقوا ما تسرقوش.
1: من سيارة ورينا البواتاجون محلولة، من عملية السرقة اعتقد موجود. علاش يحلف البواتاجون؟
4: اي هذا هو
1: باش يهويها باش ينسمها. ما هو اكيد فما حويش. سي حسين، قداش من سيارة تقريبا تهشمت وتسرقت؟
5: والله هما تقريبا السيارات الموجودين ما نستحضرش العدد بالضبط كذا، ما في حدود
1: برشا،
5: في حدود 8 سيارات حاجة كيما هكا. هما اللي صارت عليهم التهشيم هذه والسرقة، اللي هما كانوا حقيقة كانوا في، هي ماهيش مأوي، هي هما كانوا في معناتها في شيرة بعيدة على البحر، ماهيش قريبة للقاوي، أنا بعيدة شوي.
1: حطوا سيارة غاديكة وهبطوا على ساقيهم للبحر.
5: حطوا سيارات غاديكة وهما دخلوا البحر على أساس لبحروا. هما دخلوا المنطقة ديك، منطقة شفار سياحية، هي امتداد تقريبا 10 كيلومتر شواطئ من نقطة شفار نقطة القديم حتى للمحرس. هي امتداد 10 كيلومتر شواطئ، ولكن هما ما مشاوش وين المقاهي، وين السونتر فيل معناها غاديك، حتى تكون على معناتها في على الاقل بحدا شكون. هما في بلاصه بعيده شوي، واستغلوا انه ما فما حد، قاموا بعمليه اللي هي يمكن ما دامتش برشا، وقاموا بهلتهم. يمكن يكونوا محضرين، معناتها ما نعرفوش الحيثيه، ثم امور، ثم ابحاث وقاعده تسير وكذا. ان شاء الله في الايام القادمه يصير خير.
4: هو المنطقه هذيك يعوموا فيها الناس هكا ولا؟
5: اي المنطقه هذيك يعوموا فيها، خاطر هي امتداد الشاطئ كله، شاطئ سمح هذيك يعوموا فيه الناس كل. ما هي المنطقه هكا من زاويه شوي، معناتها هي عباره هي حتى قبل الباركينجات هذوما، هي هذه بلاصه خارج الباركينجات، معناها بعيده شوي غاديك بجنب هذه، ثم الويكيكي هذه والمنتزه الاخر، هو منتزهات صارت جديده في الشفار الان بلاج هذوما. هما جاوا يعوموا الشيره هذيك اللي هي الشيره بعيده شوي، معناها ما بين بعيده شوي على بعيده شوي وين المقاهي، وين السونتر هذيك
1: الشفار. ما مشاوش فما وين فما الحركيه التجاريه هذوكم.
5: هي بعيده لك الحركيه التجاريه الواحد، هي كان جات غاديك في الشيره هذيك ما نجموش، لان موجوده غاديك الكاميرات سيرفيونس، موجوده الناس غاديك، العباد موجوده، المصطفين موجودين، واصحاب المحلات التجاريه والحوانت موجودين. انت انت من مركز الحرس حتى ايش على امتداد هاك الحوانت والديار كل غاديك، فما معناتها غاديك تحط كرهبتك وهذه من خلالك.
4: يعني هذا ما يبررش انه الكرهبه اذا كان ماهيش في باركينج ولا ماهيش قريبه من الكرهبه يقع الاعتداء عليها هكا ولا سي حسن؟
5: لا ما يبررش، احنا ضد الاعتداء وضد المظاهر هذه،
4: خاطر ثم اللي قاعد يتقول انا تبع طبعا ديما في مواقع التواصل لانهم ما حطوش في الباركينج او ربما لانهم معناها ما يدفعوش في كل الايتاوات او غيرها.
5: والله اخويا خليفه هو اخويا خليفه الشاطئ هو الشاطئ محلول من معناتها تنجم تدخل مش معناتها ثم زوز ولا ثلاثه مداخل، معناتها من شيره المحرس من غادي تنجم تدخل الشيره هذيك ولا من شيره نقطه الشفار انت جاي من تريقابس تنجم تدخل من الشيره هذه، ثم مدخل الخطيفه اللي هو المدخل ثم مدخل فرعي زاده، معناتها ثم عديد المداخل هي ماهيش تنجم تدخل من عديد ثم عديد المناطق تنجم تدخل منها، ولكن كوعد ما تنجمش انت تحصل شكون يجيك وما يجيكش، قد يكونوا ناس من برا معناها استغلوا الفرصه انه ما فما حد وكذا وقاموا بالعمليه هذه، ونجم يكون من تحت السرقه مادام كسروا الكراهب ويتركسوا اكيد هي لو سرقات ما سرقه يحبوا يهزوا يحبوا يسرقوا امتع ولا
4: المنطقه سي حسان شو اسمها بالضبط خلينا نقولوا للخيان ينتبهم كيف يمشيوا الغاديكا دو بريفيرونس السيارات يحطوها في اماكن فيها هكا حركيه،
5: هي السونتر نتاع الشفار وين ثم المحطه نتاع اللواج نتاع القطار واللواج والكار والبيس وثم الحوانت المحلات التجاريه، هي غاديكا كل اللي راكو غاديكا وغادي يكرهها بخاطر ما ينجموش يمشوا على خاطر ثم بعض المحلات والناس كل معنا تشوفها الكرهبة انت كرهبتك تشوفها ما نجم مسها حتى الناس
4: رفعوا قضية اكيد شكاوا للشرطة والشرطة خذات بزيمة من
5: هم ثم الشرطة غاديك ثم الحرس الوطني غاديك مركز الشفار الحرس الوطني قدموا شكايات وكذا وخذوا وسمعوهم الحرس وباشروا الابحاث نتاعهم وقاعدين قايمين دورهم ونحب من خلالك سخيفه والله انا الامل معنا هذه تسمى حاله منعزه من الامل قام بعديد النجاحات الاخرى في الـ في الـ في الـ في الشد معناتها للناس للمشاكل الكل معناتها تبع سوى قام بنجاحات كبيره ياسر، هي هذه حاله جات معناها باش ما نحملوش الامل
4: لا يا
1: نحمي الحمل
4: لا
1: انا ثمانيه كرهب مش شويه
4: لا مانيش نحملو في المسؤوليه لحد حد رد بالك راهو لا والامن نتاعنا والحمايه المدنيه واولادنا وبناتنا تبارك الله عليهم في الصيفيه نتاع سناه يخدموا في خدمه جباره سي حسن
5: لا هو يا اخويا خليفه مش اللي كنت يامل اني شفت خاطر شفت عديد صفحات اللي هي كيفاش هما حتى سالوا كيفاش
4: فما تنبير من بعض الصفحات هذا اللي تحب تقصده صراحة أنا خلنا نستغل الفرصة حسان خويا حسان غني نائب مجلس محلي بعيمة شفار معتمدية المحرس شط الشفار يقولوا التحاليل اللي صارت أعطات اللي هو يعوم ولكن يقولوا ممسخ، هل هذا صحيح ولا لا؟
5: لا يا أخويا خليفة شف شط الشفار شط ممتاز ياسر من أحسن الشواطئ اللي عندنا في الجمهورية، صحيح ثم نقايص كبيرة انه في الاناره وفي برشا حوايج هكا معناتها صحيح كذا، اما احنا من احنا نطالبنا السلطات باش تتدخل في الشفار سوى خاطر هي متداخله غاديك البلايص هذه مثلا بين املاك الدوله والوكاله العقاريه السياحيه والشريط الساحلي باش يتدخلوا على الاقل وتتهيئ البلاصه هذه وتكون على الاقل هي تستوعب هذا الكم الهائل من المصطفين، خاطر خويا خليفه احنا نحكوا رانا على تقريب 200 و200 الف و500
4: معك حاتم بالعماره
5: سي حاتم
4: نعم حبيبي سيج خليفة ولا حاتم كيف
5: سي حاتم فما ما يقارب ال 200 إلى 250 ألف مستافر من دخول الشفار مش شوي راي معناها متنفذ
4: هو في صفاقس شتوت نتاع صفاقس من سيدي منصور وإحنا مقدمين القدام هذول اللي ما عادش تعاوم هذاك علاش الناس الكل من صفاقس تمشي للشفار هكا ولا لا؟
5: لا خويا حاتم شاطئ الشفار هذا يتابع معتمدية المحرس ولاية صفاقس عندنا زوج شواطئ من أحسن الشواطئ في الجمهورية معناها
1: لا صفاقس صفاقس فيل صفاقس
5: لا صفاقس
1: شط سيدي منصور وشط صفاقس ما يعومش دونك يجيو للشفار هكا ولا لا
5: ما يعومش عندنا الشفار ولا قرقنه هي.
1: شفار ولا قرقنه
5: شفار ولا قرقنه هما الشطوطه ديال
1: هو المتنفس اللي... معناها اللي يبقى
5: كيفاش كيفاش يا حاتم
1: هو المتنفس اللي عندنا غاديك في ولايه صفاقس عندنا قرقنه وعندنا شفار
5: الشفار هو المتنفس لولايه صفاقس كل وتقريبا الولايات المجاورة مزيد
1: كيف نقول الولايات المجاورة شكون نجم يجي من غادي مثلا شكون هالولايات المجاورة اللي يجيو يعموا في الشفار
5: يجيو من سيدي بوزيد يجيو من قابس يجيو تقريبا من الولايات الداخلية كل
1: مرحبا بهم ونحافظوا بربي على المكسب هذايا نحافظوا عليه شاطئ الشفار ونعملوا الحماية الضرورية ليه زادة أوسي المنطقة هذية يا أما نعملوا باركينج خاص بالمواطنين وفهم شكون اللي عاس عليه ليحمي حماية سياراتهم
4: حتى بريفي يبدأ باركينج وفي نفس الوقت كما قلت يحميوا سيارات الناس لأنه المسألة خذا وقت كما ينبغي هذوما اللي اعتدوا
1: لا لا تكسر في عقله الكرهبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة واصل حل بوتاغون في أكثر من مرة شوف فيها محلولة هزمة كتب لخدم الربي فالرجل ماهوش مفجوع ولا خايف باش يجيهم ماليها قام بالعملية تقريبا ما ينجمش يكون واحد برك
4: مستحيل يكون هذي شخص
1: هذي معناها على الأقل تقدير ثلاثة ولا أربعة وقاعد يعس وزوز هبطوا عليهم فرد هبطة على كل شلة ما تعرضوا له لخيان هؤلاء يكون أقل الأضرار وإن شاء الله يلقاوا حقهم مع الإشارة أنه كيف ندعو إلى تأمين السيارات على السرقة رو مهم جدا لأنه كان مش مأمن على السرقة السيارة
4: اي لا مشكل كبير
1: ما فماش مسكين هكا من كل شيء باهي خليفة نختموا معها مع سي حسان غني نائب مجلس محلي بعمادة شفار
4: هذا هو حسان قلت وقع فتح بحث تحقيقي في الأمر في نفس الوقت الإجراءات الممكنة في قادم الأيام على مستوى شاطئ الشفار
5: والله هو تو تقريبا اصحاب المقاهي المشيره وين صارت الحادثه هذيك هي بلاصه واسعه شويه وما فيهاش باركينغ وكذا ينجموا هما اصحاب المقاهي يعملوا يكلفوا هما عمله باعتبار الناس هذه قصدتهم وقصده المحلات هذيك وكذا حفاظا على على على مورد رزقهم وكذا انهم يعملوا يكلفوا
1: ان شاء الله هم يعملوا ان شاء الله السلطات زاد المحليه غاديكا وحتى الجهويه تدخل بسرعه باش نلقاو حلول لحمايه ممتلكات الناس ويجيو يتفرهدوا في شاطئ الشفار شكرا لحضرتك 37 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport.
1: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه
3: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. جماهير النجم رياضي الساحلي كتبت التاريخ وعطات درس في الوفاء وحب النادي بغلق كل ملفات النزاع، 18 ملف بالتمام والكمال، بداية من أوميجا 150 مليون، البريري 25 مليون، علي جمالي 190 مليون، الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون و 550 دينار، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 ملايين، أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، حمزه الجلاصي 281 مليون، صدام بن عزيزه 300 مليون، جودلاد اوتشي اللاعب النيجيري 15 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار، فوزي البنزرتي 75 مليون، عبد الرزاق بوزره 90 مليون، زياد بوغطاس 23 مليون، في انتظار بقيه الاقساط على اربع اقساط مازالوا كل قسط باش يكون في 47 مليون و500 دينار، ومحمد امين بن عمر 400 مليون. جمهور اللي وفر 3.7 مليارات مداخيل، فيهم أكثر من 3 مليارات مربيح صافية، في التوتال 6 مليارات، والجمهور اللي في ظرف عامين دفع 12 مليار تقريبا، ما نجم يكون كان جمهور من ذهب. الجمهور ما اكتفاش بغلق 18 ملف، بل بدأ في غلق ملفات جديدة نجم تتسبب وقاعدة متسبة في عقل النادي. البارح أيضا سكر دوسي متاع يوسف العبدلي اللي فيه 50 مليون، دوسي متاع جاسر الخميري اللي فيه 50 مليون، وأيضا دوسي متاع كمال الأحمر اللي هو أجون دي جوار فيه 60 مليون. صدام بن عزيزة أيضا بما أنه بقات من الأقساط 200 مليون، بدأ الجمهور في خلاص المونتون هذا، قاعدوا 200 مليون حاليا أنكور أكثر من 46%، دونك تم توفير أكثر من 91 مليون إلى حد الآن. نسمع رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكرود في حواره للجوهرة، فهم شنو قال بعد ما قام به جمهور فريقه.
5: دكتور كريم العكروت رئيس الهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي، قبل كل شيء ما تنجم تكون كم
6: فخور انك عندك جمهور بالحجم هذا وبالقيمه هذه وبالوفاء هذا؟
7: اولا مرحبا بكم، مرحبا بجوهر فام. الحقيقه بتربي ويا اقل حاجه كلمه تقال احنا فخورين جمهور ليتوانا، ما احنا الفخر نتاعنا من الاول موجود فيه، احنا من هالاول جمهور هذا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذا يعطاه برشا، يعطي ديما برشا، وعمره ما يقول على جمعيته بحتى شيء، دونك ماهوش غريب على جمهور ليتوال باش يعمل هبة ذي التاريخية وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما نجمش جمهور ليتوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعية تكون باسم ليتوال من جمهور ليتوال. دونك الحمد لله ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راهو قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور ليتوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كامترة بجمهورية، وفي خارج الوطن.
6: 18 ملف تم غلقهم بالتمام والكمال، كنت متخوف في وقت ما، كيفاش عشت الفترة هذه؟
7: الحقيقة متاع ربي أوش نصارح الجمهور دي ماني في مخي، فما بلون A، بلون B، بلون C، دي ما منجموش كون نحطو بلون برك، عملنا البلون داكسيون هذية وكانت المدة قصيرة برشا، وحضرنا روحنا برشا دي سيناريو وقلنا لازم نوصل بقدة ربي، وحتى كان ما وصلناش عندنا بلون A بلون B، مي قلنا ننجحوا البلون A والحمد لله نجحنا فيه. هما 18 دوسي فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف، نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح من غير ما خذي حتى دينار، وسين صح من غير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليتوال، دونك شكر جزيل ياسين. وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي، دونك بارابور سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب، الحمد لله ربي لمينا الفلوس نتاعهم، دونك ان شاء الله باش نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس كما شفتوا الويكاند هذايا برشا فلوس وكل شيء، دونك نبعثوا لي جوار بار كونت بونكير وبعد نبعثوا المحامين ياخذوا الكيتوس نتاعنا، والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت. احنا عندنا ثلاث سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا، وصلنا قريب 6 مليارات و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل، وهذيك فما خطر برشا، عملنا كيف كيف عملنا مليار و700 ولا اكثر شويه، وبعدها قصتنا المبالغ مالوغوزمون عن الكوميسيون دي تي وقفت على العمل بيريود، فما بيريود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا، وسنين مونطون كيف كيف هي ديون متراكمه، انا معناها قاعدين تخلص واحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون اون كونتينيتي. لازم جمهور ليتوال يعرف اللي الدوسيات اللي لازم نخلصوهم توا ما في حتى كلام، مي على طويل ما عادش يحبوا الخسره، حطوا دوسيات نستبقوا وكي يبدا عندنا شويه فلوس نجمو نربحو شويه معناها في المونطون ونجمو نعملو ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء. مي الحمد لله ربي ثقه ديما في ربي، خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر الناس، هو اللي يحل بيبان، هو يقول الشيء يكون فيكون. دونك ربي عندي ثقه كبيره في ربي، وربي سبحانه وتعالى ما خيبناش، ما خيب جمهور الاطوال، خاطر برشا ناس باهين طيبين جمهور الاطوال، وربي نظر لهم باش تحلت الامور، وان شاء الله ديما متالقين، وان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي، وان شاء الله القدام ان شاء الله جاي خير.
6: شكرا لك.
4: مادام نحكيو على النجم الرياضي الساحلي، الفريق كمل البارح طرابلس في مدينه حمام بورقيبه بالفوز على الاولمبي الباجي بنتيجه 2-0. ستاج اللي خاض فيه الفريق 3 مقابلات وديه، البدايه كانت ضد الاولمبي الباجي التعادل 0-0، ثم ربح امل حمام سوسه 2-0، والبارح وديه ثانيه ضد الاولمبي الباجي فاز بنتيجه 2-0. التشكيله اللي بدا بها المدرب الفرنسي كريستيان براكوني البارح: صبري بن حسن، حسام دكدوب، امبروز اوشيغبو، عزمي غوما، احمد الزرقاتي، عثمان دي كتاب، وسلامة سانجاري، ريان جارا، أشرف بن ذياف، وساندي. ونذكر قبل الساج هذا لتوال كانت لعبت مقابلة ودية ضد ترجي جرجيس في استاد محمد معروف، كانت وفات بانتصار الفريق 2-0 بفضل ثنائية أسامة عبيد. الأمل الرياضي بحمام سوسة هبط بلاغ أكد من خلاله أنه قرر فسخ العلاقة التعاقدية مع اللاعبين لحبيب البريكي وخلدون منصور والعدول عن نية التجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر بعد قيامهم خلال فترة التربص الأخير بجملة من التصرفات والسلوكيات المخالفة للانضباط اللي تمثلت في حالة من أو أحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة، وقيامهم بالتحريض الملاعبية والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة، وأيضا مس من سمعة الفريق داخل مركز التربصات. ويقول أمل الرياضي بحمام سوسة هذا ثابت من خلال جملة من المؤيدات، وأكدت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة أنها قررت إبعادهم نهائيا عن الفريق وفك الارتباط معهم، وأنها لن تتوانى عن معاقبة كل من بشي يعمل إساءة للفريق تاريخه ورجالته. لاعب النادي الافريقي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع الفريق بجديد من جانب واحد بسبب عدم حصوله على منحه التاهل للتشامبيونز ليج الافريقيه المقدره ب 50,000 دولار واللي موجوده في عقده. مسؤولين النادي الافريقي شافوا انه الملاعب ما ساهمش فعليا في تاهل الفريق، وزوز مواسم عمل فقط 3 تمريرات حاسمه. السي اس اس فاز البارح وديا على سان بيدرو الايفواري في ملعب الطيب المهيري 0-0، هدف محمد صالح المهذبي في الدقيقه 70. السي اس اس منتظر ان تدخل في ستاج في تونس العاصمه خلال هذا الاسبوع باش تخلو زوز مقابلات وديه ضد كل من الاولمبي الباجي وايضا نادي حمام لنف. تقدم سقيط الدائر، فاز والدين على المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة مقابلة لعبت في أنيكس استاد حمادي العقربي برادس، الهدف الوحيد في المقابلة هدف تقدم سقيط الدائر سجله زياد العلوية. الملعب التونسي تعادل وديا مع شباب بالوزداد الجزائري لدربه التونسي نبيل معلول، هدف مقابل هدف سجل للفريق الجزائري محمد علي بن حمود اللاعب التونسي، بينما هدف البقلاوة سجله رفاء الرياحي. نادي حمام لنف بقيادة مدربه شمس الدين الذوادي خسر البارح وديا ضد شبيبة القبيل الجزائري بنتيجة 2-0. الشمال القطري أعلن البارح تعاقده مع متوسط ميدان التونسي محمد علي بن رمضان، بن رمضان 26 سنة قادم من الأهلي المصري وهي المحطة الرابعة في مسيرته بعد الترجي الرياضي التونسي، فرق فروش المجري، الأهلي المصري والشمال القطري. تحكيوا على أبرز مقابلة ودية تلعبت البارح على المستوى الأوروبي، مانشستر سيتي فاز على أتلتيكو مدريد 3-0. دومانجيز كان سجل لأتلتيكو مدريد دقيقة 43، ثم عمر مرموش اللاعب المصري سجل دوبلي للسيتي دقيقة 57 ودقيقة 59، وآيت نوري كان سجل هدف الثالث في دقيقة 90. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شنهاركم أسعد الأيام.
1: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور أفيك ليكيب سبور. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
0: Publicité. اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي لي ميتي ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس جيفي القلعة الصغيرة سوسة. إيكول بوليتكنيك دو سوس، لو سوكسي كومونس باغ ان بون شوا.
2: من غير مقدمات، اش ا عندو ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. مي لا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
0: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة مع موجة.

0: مصباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. أحسن سوم في تونس، سمعناها برشا مرات سيف السنة الكلمة هذه. شو معناها أحسن سوم في تونس؟ يعني ما تلقاش أقل، يعني من غير ما تلوج ومن غير ما تسل ومن غير ما تقار. وأكيد عرفتوني على شكون نحكي، نحكي على براءة فوياج، واللي سيف السنة حبت تدلل الحرفاء متاعها من الشمال إلى الجنوب بأحسن العروض وأقل الأسعار لحجوزات الفنادق لهذا الموسم السياحي. بسامبل كليك على السيت ويب متاع براءة فوياج www.braavoyage.com تريزرفي وتيلك بأحسن سوم في تونس.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فوياج، votre partenaire de confiance.
0: وكيف قلت لكم بسامبل كليك على السيت ويب متاع براءة فوياج www.braavoyage.com راك تريزيرفي وتيلك بأحسن سوم في تونس. ولازمك زاد الحاجة، الشرط الأساسي توا شوية سرعة، تزرب بشوية وفي أسرع وقت ممكن على خاطر الإمكانيات نقصت. شو معناها؟ بدأت تنقص بارشة بما أن وصلنا لذروة هذا الموسم السياحي، والوتلة كلها تقريبا معبية، وإن شاء الله ديما الوتلة متاعنا معبية والسياحة في انتعاشة وتحقق فيها هذه النجاحات والأرقام القياسية. وبلادنا دائما وأبدا قبلة لكل زوارها من مختلف الجنسيات، وهي بمليون ألف خير. ملالي ناوي يهز العائلة والصغيرات ولا العرايس الجدد لوتيل من الوتلة المزيانين اللي عنا في تونس. ما عليه كان يدخل ل www.braavoyage.com وألا يكلم تول الأرقام اللي باش نذكركم بيهم ويريزرفي بأحسن سوم في تونس. أي نعم، بأحسن سوم في تونس. 70 عندك 550-020 70 550-020 70-550-020 وعندنا 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-2 وعنا 21-8-8-2-8-8-1-21-8-8-2-8-8-1. مرسي براءة فوياج، وبراءة فوياج راهي فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والفقرة هذه تعطينا بارشة موجات إيجابية بإمضاء لسوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس، هالناس الممتازين هالرائعين اللي يحافظوا على سلامتهم وسلامة الركبين معهم وسلامة كل مستعملي الطريق عفوا، وحقوا ديركور على مستوى عدم التسبب، هو ما يتسبب في حتى حادث لمدة طويلة انطلقت من 5 سنين فما فوق، كيف نقول 5 سنين فما فوق، معناها من 5 سنين وصلنا رانا 54 سنة وتعدوا معانا 54 سنة دون ما يتسبب في حتى حادث، هذايا لو ريكور متاع السنة، يمكن يطيح مازالوا عندنا باش نكرموهم لخيين اللي هما ما عملوا حتى حادث من 5 سنوات فأكثر، وأسوري كاتاسيرونس يوميا نكون سعداء باستقبالهم وتكريمهم، كما اليوم باش نكرم رمزي الرحالي اللي هو أسوري في سنتر أوربانور أجونس كاتاسيرونس أجونس هالة حسني سنتر أوربانور.
2: كاتاسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سفيان الرحالي وأخيرا مرحبا أخوي.
3: خويا صباح النور خويا حاتم، شنو حوالك؟
1: لاباس؟ منورنا منورنا يا سفيان يا باهي. شكرا لك على تفاعلك معنا وعلى مشاركتك اليوم، خاصة نحن نكون سعداء باش نكرموا المتألقين في المحافظة على سلامة الناس الكل وانت واحد منهم. هات نتعرف شوية ساعة على سفيان الرحالي، قداش عندك السوري في كاتاسيرونس أجونس هالة حسني سنتر أوربانور؟
3: من 2019-2020
1: أكيد ستة سنين موجودين به أو 7 سنين. ثم أنت قديش عندك من خديت البرمي؟
3: من 2010
1: 16 سنة تو به. قديش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله بسم الله خذينا من 2010 يعني ما شاء الله نشوف
1: النبي وتبارك الله الحمد لله يا اخوي، ان شاء الله 50 و60 و70 سنة اخرين وانت ما تسبب في حتى حد، يبقى عليك لكن اخوي العزيز يظل يفهم مجهود تقوم به من اجل المحافظة على سلامتك سلامة الركبين معك وسلامة كل مستعملي الطريق، هكا ولا لا؟
3: اكيد خويا.
1: شنو السر؟
3: والله انه ديما واحد يحط في باله انه هو هز ارواح فهمتني ولا ما عندوش في قاموس السرعه المفرطه هذه كما برشا عباد متهوره، التطبيق كما اشارات المرور ما نفوتوش جري 140 و50 هذه ماذا بينا معناها ما نوصلوهاش ديما 100 و110 في الروت، وإن شاء الله ربي خويا ديما يبقى علينا الستر وهذيك هي خويا اللي خاف من جاء خويا حاتم.
1: أحسن حاجة اللي خاف من جاء، وربي سبحانه وتعالى قال ما ترميوش أرواحكم إلى تهلكة، معناها مش يجي يقول لي قضاء وقدرتي، أنت ترمي روحك وبعد تقول لي قضاء وقدرتي.
3: والله
1: بالنسبة للعناية بالعناية للسيارة، هل تهتم بالعناية بسيارتك؟
3: ديما بقدرة الله كذا عندنا سفرة طويلة شوية، بقدرة الله أول حاجة نتفقد وكل عجلة كل 4 عجلات نشوفوهم في الهواء فهمتني ولا، نعطوهم قداش فهمتني ولا 2.5 كيلو 2.6 كيلو أنا والحجم الإطار، نتفقد وكل زيت نتفقد وكل ماء بقدرة الله وطريق السلامة فهمتني ولا، وربي يبقي علينا الستر هذيك هي خويا حاتم.
1: ان شاء الله ديما ترافقك كان السلامة، ان شاء الله ترافقك كان السلامة وربي يبقي عليك الستر. به عندك راو كادو انت من لي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس، احنا كنوا سعداء مصافحتهم نتعرفوا عليهم ونكرموهم، لكن اوسي كاتاسيرونس تقدم لك هدية، تعرف شنو هي الهدية والا نقول لك؟
3: والله اللي يجي مرحبا خويا حاتم، حقيقه اللي يجي مرحبا بيه، معناها بحقيقه ما عنديش
1: اللي يجي هاني باش نبدا نقول لك وانت دليلك ملك، معناها وين تقول لي هذيا راني نقف
3: ان شاء الله.
1: باش نبداو 100 دينار 150 دينار 200 دينار 250 دينار 300 دينار نواصل
3: في 300 دينار مثالي 300 دينار في 1000 بركه قناعه الواحد قنوع واحد ماذا به ايش كيما قلت لك اللي يجي مرحبا مثالي
1: جات اسيرونس تقول لك لا راك يا صاحبي من لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس ودخلت للكلوب 100 وشويه عليك 300 دينار تهديدك كارت اجيليس كارت اجيليس فيها 500 دينار اسونس من عجيل انرجي تهديها لك جات اسيرونس وتستاهل هذا واكثر صاحبي العزيز برافو عليك
3: يا حاتم برافو عليك بفضلك خويا عايشك تحيه ليك تحيه للعابين معاك ان شاء الله بربي خويا حاتم انا باش نشكر مدام هالة حسني أجون سرطان سنتر إيربان نور بسم الله ما شاء الله عليها خلق وأخلاق أنا واحد من الناس تو نتعامل معها 6 سنين والخمس سنين ما شاء الله عليها والله ربي بارك لها نوجه لها تحية كبيرة لها وربي يوفقها إن شاء الله
1: بالحق
3: إن شاء الله والله
1: جمعت
3: والله
1: جماعة قاتا سيرون سمح لهم ريتك
3: والله ربي يبقى عليهم ستر بالرسمي والله شاء سبحان الله سالم من حسن إلى أحسن
1: ان شاء الله ديما هكا لاجونس هاله حسني راهي موجوده في السونتر اوربان نور اللي هي متاع جات اسيرونس بطبيعه الحال مثلا هاله حسني اعطيني وين بالضبط امون سهل لي العمليه وين في السونتر اوربان نور
3: ثم لوكاليتي ثم بنك زيتونه بجنب هي جات اسيرونس ديجا وزاره البيئه ثم رومبوا تمشي قدام شويه
1: وزاره البيئه عرفت سهله برشا وين الرومبوا هذاك هاي عرفتها
3: وين الرومبوا هذاك
1: في السونتر اوربان
3: حتى ما عندكش فلوس تسيريك مدام هذه ممتازه ياسر حتى ما عندكش فلوس
1: الله يرحم والديك
3: الله يرحم والدين والديها والديك معاهم
1: شكرا شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز يعطيك الصحة وفيليسيتاسيون على الكادو إن شاء الله ديما هكا محافظ على سلامتك وسلامة كل مستعملي الطريق وخاصة زاد الركبين معك
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram. Hashtag Jawar FM.
4: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tous les hâtels se team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
6: مونوبري ديما معك
7: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn exist you can't resist
8: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
9: من غير مقدمة. HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين. الرخص والبشاشة. أيي. نحكي على البرومييغ دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ل 20, 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. مي لا ملتقى تلقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
10: جوهره اف ام بوبليسيتي
0: دسمه من الاثنين للجمعه صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهره اف ام تي في موج مع موجه ميتيو على جوهرة اف ام
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن واللي أدعوهم وأدعو كل مستمعين ومشاهدين الأعزاء الغاليين باش نمشيو مع بعضنا بالتفصيل بالخريطة بالتوقعات لليوم وغدوة وبعد غدوة باش نعطيكم درجة الحرارة اللي باش تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة. الارتفاع هذا راهو ما هيش موجة حر جديدة ولكن ارتفاع لربما حسب المعدلات أو يفوتها بشوية متاع وسو وشهر أود. توا تقارنوا وحدكم كيف نعطيكم هذه المعدلات متاع اليوم وغدوة وبعد غدوة درجة الحرارة باش نعيشوها في مختلف ولايات الجمهورية. ننطلقوا ساعة بنشرتنا اللي تقول ما يوم يستقصي اليوم 12 أوت 2026 هي السحب القليلة اللي باش تكون بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات. بحرنا قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نمشي للخريطة متاعنا اللي تم تحينها منذ قليل في حدود 7 صباحا و 41 دقيقة، واللي تعطينا اليوم في الفترة الصباحية درجة حرارة تتميز بكونها مستحبة نسبيا خاصة على مستوى الشريط الساحلي، نقد 29 في المنسير في الفترة الصباحية، 29 في صفاقس، لكن تعرف ارتفاع في الجنوب التونسي 36، توزر 35 قبلي، في حين في بنزرة تونس 32 درجة تونس الكبرى ومعهم زغوان 31، في سوسة 31 زادة في المهدية، ثم أعلى الدرجات قلت لكم هي في توزر 36 درجة. هذا في فترة صباحية مع سماء صافية وقليلة السحب. بعد الظهر شو اللي عندنا بعد الظهر؟ لأن يدخل عنصر هو الشيلي، والشيلي باش يكون على أغلب الولايات باستثناء الولايات الساحلية فماش الشيلي، لكن داخل الجمهورية على مستوى الشمال والشمال الغربي، مثلا الشمال الغربي بشكل خاص، الجنوب الغربي كيف كيف، الوسط الغربي، هذا كل عنا فيه معناها الشيلي يسجل حضوره بعد ظهر هذا اليوم ودرجة حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة مع البارحة. هاو نشوفوا اليوم بعد الظهر كيف باش يكون طقسنا في بعض الولايات الساحلية. 34 في بنزرت ومعهم نابل 34، 36 في تونس الكبرى، 34 في سوسة والمستير 34، 32 في المهدية، 36 في صفاقس، 35 في جابس، 39 في مدنين، و 38 في تطاوين. بقية الولايات الكل دون استثناء راهو فيهم الشيلي، وهو نشوفوا مع بعضنا باجة الشيلي في بقية الولايات كلها. باجة 40 و 41 في جندوبة بعد ظهر هذا اليوم، 38 في الكيف، 39 في سليانة وفي زغوان، 40 في القيروان وأيضا في سيدي بوزيد وشيلي موجود كما قلت لكم، القصرين 39، 40 في قفصة، 41 في قبلي، 41 زادة في برج الخضرة، وأعلى الدرجات اليوم 42 درجة في توزر والشيلي موجود. في الليل، في الليل هل يتواصل الشيلي؟ لا، ما هوش يتواصل ينقص، لكن تبقى درجات حرارة مرتفعة خاصة على الجنوب، مستحبة على الشريط الساحلي، 28 في بنزرت وتونس الكبرى، أيضا 26 في نابل، 27 زغوان، سوسة 27 هذه الليلة، المستير 27 وأيضا المهدية 27، 29 صفاقس، مرورا ب 31 في جندوبة، وأيضا 29 في القيروان، 32 في قفصة، 34 في توزر هي وقبلي، ثم نقا 33 في برج الخضرة، و 29 في مدنين هي وقابس. هذه الدرجات الحرارة الليلية في بعض المناطق كأنها قائلة، كما نقول 34 في توزر قائلة بيتم معنى الكلمة. نمشي مع بعضنا لدرجات الحرارة متاع نهار الثلاثة، هل باش تبقى نفس الدرجات وإلا باش تعرف ارتفاع طفيف؟ لا، باش تبقى الشيلي موجود وتقريبا نفس الدرجات. المناطق الساحلية الكل باش تكون في حدود تتراوح بين 35 تونس العاصمة و 35 بنزرت، 36 نابل، 34 في سوسة وفي المستير، و 33 في المهدية، 36 صفاقس، و 35 في قبلي، 38 مدينة، 37 في تطاوين. بقية ولايات الجمهورية الكلهم درجة حرارة بريسك 40 وفيها الشيلي من 38 في الكيف وشيلي و39 في سليانة، مرورا ب40 في صغوان، 41 في بيجة، 42 في جندوبة، وإحنا ماشيين إلى حدود أعلى الدرجات 42 درجة في توزر وشيلي. معناها غدوة زاد الشيلي حاضر، بعد غدوة نهار الأربعاء هل نبقى في نفس المعدلات ولا ترتفع شوية؟ تقريبا تقريبا نفس المعدلات باستثناء عنصر آخر، الشيلي يوصل لبعض المناطق الساحلية. الشيلي باش يكون في بنزرت 40 درجة، 39 في تونس وشيلي، 40 تونس الكبرى معناها، 40 في نابل وشيلي، في حين في سوسة 38 ما فماش شيلي، 36 في المستير المهدية، هذه نتحدث عنها الأربعاء، 38 صفاقس، 35 جابس، 36 بنين، و36 أيضا تطاوين، و38 برج الخضرة، 38 في قفصة وما فماش شيلي، 38 في سيدي بوزيد فماش شيلي، 37 في القصرين فماش شيلي، لكن الشيلي نقوه على بيجة جندوبة 40 درجة، 38 الكيف و37 سليانة ما فيهمش شيلي، 40 القيروان وفيها شيلي، 42 في توزر أعلى الدرجات وشيلي، 39 في قبلي وشيلي. تقريب كان نعمل الملاحظة العامة، نقى نفس الدرجات باستثناء أنها ترتفع نسبيا بعد غدوة نهار الأربعاء على المناطق الساحلية، ويدخل العنصر الشيلي زاد نهار الأربعاء موجود على هذه المناطق الساحلية، في حين الحرارة هذه تتواصل ثلاثة أيام اليوم وغدوة بنفس المعدلات تقريبا، وتعتبر معناها درجة حرارة متاع ارتفاع في درجة الحرارة، ماهيش موجة حر، وبالتالي ستيك تسمع فينا ماهيش موجة متاع حر ومش متواصلة برشا أيامات، فإن شاء الله ما يقصش الضوء كما البارحة يقولوا لي ما قصش في برشا، ابقى يا الضوء إن شاء الله تمشي الأمور كما يجب في بقية هذا الشهر، شهر أوت، شهر أغسطس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي في المتابعات لفيديو صار في نابل حسب المعطيات اللي عندنا بطبيعة الحال. ها هو الفيديو تشاهدوا فيه. لخيان في الحماية المدنية كما عادتهم جاءوا لإطفاء تقريبا قدحة أسر هاوك قدحة نار في بلاصة فيها الكورون بطبيعة الحال قدام دار. وها هو الفيديو هما باش يدخلوا للدار وتتفرق على الدنيا وما عديش بقية الفيديو.
2: هذا هو
1: اللي يصور
2: يذولي عند
1: خاف قص هنا يوف الفيديو غزل ودخل بعض وهبط في القاعة نصوره في الرمل وما عدناش هل هما لباس ما همشي لباس. حبينا نسل ونطمان ولينا مفجوعين بعد ما خسرنا زوز من خيرة وليداتنا رجعين بعد القيام بمهامهم وبنجاح والحمد لله ماشيين لبلادهم يصير حادث مرور
2: هذا
1: يتوفاو
2: ان شاء الله.
1: واللي يزيد وجع القلب خليفة زوجة احد المتوفين توفيت البارحة
2: ربي يتقبلها برحمته وربي يصبر العائلة طبعا. حاتم الفيديو خلى حيرة عن ايش وقع بالضبط انفجار ولا مشكل كهربائي وغيره. سلامة الاعوان سلامة هذا كان الأعوان هو السؤال للمطروح من قبل العديدين
1: والعباد هي تسأل على سلامتهم سلامة زوز اعوان هما دخلوا راهو بدأوا يدخلوا والترشيقة جات لطفة اليوم في وجوههم ان شاء الله يكونوا لباس احنا باش نمشيو في هذه المتابعة حبينا نسميها متابعة ماهيش بلا رتوش لانه باش تعطينا التفاصيل ونجاوب على الوضعية الصحية لوليداتنا من الحماية المدنية وإن شاء الله يكونوا لباس يا ربي.
0: متابعات متابعات
2: في المتابعات وجوابا عن الأسئلة كنت تطرح فيها حاتم شكون معنا السيد فايز الرياحي نائب محلي عن معتمدية نابل واللي كان معناها يواكب في الحيثيات في حي سيدي عاشور بنابل. سيد النائب قولك صباح الورد.
1: سي فايز سيد النائب مرحبا بيك. ألو أعتقد ما هوش يسمع فيه نعود الاتصال به حتى ناخو كل صغيرة وكبيرة متعلقة بهذا الحادث المنزلي من منزل هذاك الضوء
2: هو أصل المشكل كهرباء
1: كهرباء
2: ماس إلكتريك
1: الماس صارت. الأولاد متاع الحماية المدنية جايين باش يقوموا بواجبهم وكالعادة يقدموا صدوراتهم وهما اخذوا الانيسياتيف باش يدخلوا للسيطرة عليه باش يحميوا العباد وفجأة يترشق المكان هذاك معناها الترشق
2: شفنا قدحة كبيرة
1: قدحة متاع نار. شنو اللي صار من بعد الفيديو ما عادش كمل وما لقيناش نوتر فيديو فخدمنا الموتورات اتصلنا باللخين في الحماية المدنية اتصلنا بالنواب متاع نابل وحاولنا باش نعطيوكم الإجابة للإطمئنان على أولادنا من الحماية المدنية اللي نجدوا لهم الشكر الجزيل برافو عليهم ناس قاعدة تخدم بقلب برب ناس يا ماكلتها ناس يا لبستها ومضحين برشا فعلا برشا فعلا. فصيفية الصعيبة هذه اللي عرفنا فيها حرائق كبيرة عرفنا فيها هل الزاكسيدون هذوما اللي يوجعوا القلب هذك علاش باش نمشيو لحضرة النائب فايز الريحي نائب محلي بمعتمدية نابل. مرحبا
2: نابل
1: بيك.
2: صباح الورد سيد فايز الريحي.
3: صباح النور سي حاتم لاباس عليك انت وضيوفك الكل مرحبا بكم.
1: باهي معك خليفة بن سالم أيضا سي فايز وهو اللي باش يسألك السؤال الأولاني. هاي خليفة
2: السؤال الأولاني طمنا على صحة العوني الحماية المدنية.
3: باهي هما لاباس والحمد لله ونوجه لهم التحية عوين الحماية المدنية والفيديو اللي دار في مواقع التواصل الاجتماعي صار تصوير للفيديو قص وقت من الفجعة المرأة اللي صورت قصت الفيديو وقت اللي ترشق الضوء مكتار في المواطن كي راح جاء كي مش متعود يشوفها يتفجع أما الحمد لله عوين الحماية المدنية لباس وتم بعد تدخل من قبل السيك ورجعوا على الكابل معناها بلاصتو. ولهنا نحبوا ننوهوا بحاجة انه الحاجات هذوما اللي يصيروا ولا المشاكل اللي تصير ديما نلقاو في الصف الأول عوين الحماية المدنية اللي يعطيهم الصحة و ونثمنوا مجهوداتهم الكل. وكيف كيف زاد مواقع التواصل الاجتماعي كيف العادة تعطينا ساعات صورة كاملة وساعات صورة ناقصة، وهذيك يخلق شوية بوليميك عند العباد ويوصل
1: مساج. هو التوانسة بشكل عام تحيروا على الزوز من الحماية المدنية، رجالنا ولادنا هذوكم اللي دخلوا وترشق في وجههم الختم تاع الكرة. بربي سي فايز الرياحي، وقتها صارت العملية هذه البارحة
3: في حدود البارح في حدود ماضي ساعة متاع الليل في سيدي عاشور نيب حي سيدي عاشور نيب.
1: والسبب عرفتوش شنو؟
3: ماس في الكابل متضو كما اي كوابل كما اللي نشوفوهم الكل، خاصة في الفترة الأخيرة مع السخانة اللي صارت.
1: ضغط مرتفع ولا ضغط عادي الكابل هذي كل مرتفع ولا الضغط العادي؟
3: ضغط العادي متاع الكوابل متاع ستيك النورمال اللي موجودين في الطريق هذوكم اللي في المناطق السكنية.
1: معناها هذا هو اللي رابط الدار هذيك بالضوء الترشق فجأة تنكون
3: سكنية اللي متعدي خلينا نقوله في الحي هذاك، ما تعرف فما حي سكنية صغيرة تغطوها بالضوء ويتعديه قبل من قدام، حتى مش في اللي بوتو ساعات يخرجوا لهم أكل واحد يحطوهم قدام الديار. معناها حتى
4: من الماس والقدحة هذيك جست قدام الباب مش داخل
3: قدام الباب. لا مش داخل الدار، لا مش داخل الدار. والحمد لله
1: الحمد لله. وزيد انت طمنتنا على سلامه اعواننا
3: اعوان لباس والحمد لله
1: الممتازين والحمد لله. ثم الضوء رجع ما فماش قصر
3: ضوء جاي وبعد جاي وبعد لا وبعد جاي وجماعه ستيك وصلحوا العطب هذاك والحمد لله
1: والحمد لله. نحب نجدد لك شكري فايز الرياحي بنائب محلي بمعتمدية نابل، يعطيك ألف صحة على هذه المعلومات الدقيقة، واللي ما تبحثوش في حتى مكانها وعندكم بالمسؤول النائب المحلي مشكورا، أعطانا التفاصيل والمعطيات والفيديو هاو موجود على صفحة الفيسبوك لجوهرة FM. ابقوا معنا راجعين مع ضيفة الدنيا وما فيها رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة.
0: جوهرة FM Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dima Mag à l'App Store ou le Google Play. Jawra FM Publicité.
5: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت hea.com.tn. أشقى توس بور لامود، لامود بور توس.
6: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
7: Jawhara FM.
0: Publicité.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة FM TV موج مع موجة.
1: الأسبوع هذا هو أسبوع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وذلك علاش حبينا نسبق ونستقبله في الاستوديو كما عودناكم رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، واللي زاد عملت شوية بوز وحركت الأمور بعد يون كونفرنس دو بريس قدمتها أعطت فيها ملاحظات حول واقع معين وعنده ميتود خدموا عليها، منها الزواج العرفي، منها الزواج في تونس والعدول الإشهاد، ولهنات حل بوليميك أخرى عدول الإشهاد يقولوا شنو هل تصفي في الحساب معانا مدام راضية ولا غير ذلك. ثم باش نمشي وسيلي برامج الاحتفاء بهذه الذكرى، ذكرى العيد الوطني للمرأة التونسية، وننطلق في حوارنا مع ضيفتكم بعد هذا الفاصل.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سيدة راضية مرحبا بك منورتنا.
11: وبك عايش وكل مستمعيك صباح الخير نسكن.
1: الكونفرنس هذه صارت في نهاية الأسبوع الفات أعتقد جمعة ولا خميس.
11: أي عملنا ندوة فكرية حوارية نقاش حول عقد الزواج في تونس، أمنوه رجال قانون وزيد رجال مختصين في الفقه الإسلامي، وكذلك شهادات حية مسجلة وإلا زاد شهادات حية للسادة عضو الإشهاد وأيضا مداخلات لهم للسادة عضو الإشهاد باعتبارهم اليوم هم الوحيدين اللي كتبوا عقد الزواج في تونس.
1: هو يقولوا عندك مشكل مع عدود الإشهاد راضي الجنبي وخاصة عاد الإشهاد من بلادك معنا من الشاب هو اللي يتكلم وقال
11: بارك الله فيها على خاطر هكا وكما فما الجهويات معناها كان فما واحد يعتبر أنه فما جهويات باش يدافعوا عليا ولاد بلادي هاو واحد من ولاد بلادي بون من جهتي كو يا أخي شبيه بمعزل على قاعد يجرى في الجمهورية ما فما هالفكر قريبا نقول داعشي ما هالفكر الهدايا اللي يحمل فكر طريقة وتصور معين للعالم
1: أنا نعطوا بالسلفي مثلا
11: ما نعرفش عليه أما الأكيد اللي النجم ننعطوا أنا ما يعني قالوا لي اللي هو يسب فيه ما نعرفش أما أنا أولا من نقش
1: لا معنى قلت الفكر هذا مش عليه
11: أي معنى هم الناس اللي كانوا ضد طرح الموضوع بكله والموضوع في محتواه هم ناس يحملوا أفكار ما هي شيء أفكار لم تعمل
1: شو اللي يمسهم كيف طرحت الموضوع
11: يظهر لي مش يظهر لي أنا متأكدة أني وجعتهم لأنه للأسف طوى بش نقول كلام كل ما قلتوش ما تقالش في الندوة بشكل صريح أما يظهر لي إحنا طوى فما رغبة إلى تطويع وتطبيع مع الزواج الشفهي خاطر الزواج العرفي عنده زوز مفاهيم ولا تعدد الزوجات كل الصراعات والمعارك تعملت من أجل ضرب مجلة الأحوال الشخصية في كل مناسبة نحتفي بها مجلة الأحوال الشخصية أو نحيو ذكرى وفاة ولا ولادة الزعيم ولا المرحوم الطاهر الحداد وإلا نحكيو على يوم 8 أوت معناها قرار منع تعدد الزوجات إلا وتعاود تظهر الحكاية متاع السبان المجلة وسبان كل من يدافع عن المجلة وتكفير المجلة وتكفير كل من يدافع عنها أو يدافع عن الفكرة اللي فيها دونك الصراع هذا العلني وفي الفترة ما بعد الثورة مباشرة ولا علني ولا حوار علني والزواج معناها المتعدد وغير المواضيع اللي احنا في بالنا سكرناها ولات مطروحة وعلنا كان عجبك
1: يعني معنا الزواج شفاهي في تونس
11: أي نعم دونك العركة هذيك بالعلن ما جابتش أكلها توا استمروا فيها بشكل باش يطبعوا باش المواطن التونسي والمرأة التونسية تقبل هالوضعيات كما ما طبعنا أعتقد مع العنف ومع تقتيل النساء وغيرهم توا اليوم باش نطبعوا معه وتصبح مسألة عادية كل من يطرح موضوع هو توا يحبوا يوليوه عادي ومن تحصيل الحاصل يلقى
1: رد للجنب
11: نعم باش نجاوبك على
1: الجنب رئيس انت رئيس الاتحاد يوسيرك استاذ قانون معناها
11: نعم.
1: محامي
11: يا عجبي بالعكس
1: هل عندنا زواج العرفي
11: نعم.
1: في تونس والشفاهي
11: نعم في تونس ما يصطلح عليه بالزواج العرفي هو الزواج الشفاهي بالكلمه تو تطوروا شويه معناها جانا المد من الغرب لأنه في فرنسا بالتحديد وإحنا عنا علاقة معناها جاليات كبيرة يعملوا الحلال هي مثل شان يطون
1: شو يديروا
11: الحلال يتقابلوا ويمشوا عند في الجامع ويعتقدوا إنهم بالزواج هذاك الشفاهي يمشوا يقرأوا الفاتحة مع الإمام ولا في الجامع وهكا داروا الحلال ديران الحلال اللي يقولوه وخيالنا اخرين بالترم هذايا ولا عنا في تونس دونك نديروا الحلال نقراوا الفاتحه
1: جابوه من فرنسا تقولون
11: اي معناها العرب
1: اي المسلمين
11: اللي في مناطق اي يديروا الحلال اخي هذه ما تعرفوش
1: الناس كل يديروا الحلال
11: دونك
1: تبعات للزواج
11: اي بيان سور دونك هذاك في اوروبا وموضوع اخر تحب نجاوبك انا مرة نتاع قانون نجاوبك دونك هما ما عندهمش مشكله في اوروبا نتاع زواج كتابي دونك انت احنا نحبوا نحلوا العلاقه الجنسيه اللي يعملوها هما غاديكا بشكل عادي وطبيعي وما عندهمش مؤاخذات احنا عندنا مؤاخذات في ديننا وفي تقاليدنا فيديروا الحلال هكا ولا حلال والسلام بالعافيه دونك هالحلال هذا جبناه احنا هوني هذا ما يسمى الزواج يسميه في تونس الزواج العرفي بار كونتر الزواج العرفي في المشرق هو زواج مكتوب لانه في الشرع الاسلامي معناها وفي القرآن النص واضح كتابي ساعة مكتوب دونك يعملوا الكتاب يكتبوه لكن ما يتسجلش ما ما يترسمش
1: ورقة تبقى.
11: تقعد ورقة. وعليش يعملوا الورقة؟ وعليش حتى التشريع الإسلامي نص على ضرورة أن يكون العقد كتابي، لأنه حتى ما يصيرش خلط في الأنساب وحتى يقع إثبات النسب، خاطر كي تنكر الزوج للعلاقة الزوجية برقعة فركسك الصغيرة ذاك فاش بتنسبوا البوب وتبعات الـ معناها الـ الإنجاب هذاك من نفقة وحضانة وغيرها، خاصة النسب. دونك
1: دخلت هذه
11: بعد احنا توا احنا قعدنا نتزوجوا نقولوا عرفي، العرفي اللي هو على العرف الجالي معناها بلاش حتى شيء،
1: بلاش لا ورقه لا شهود حتى شيء.
11: الشهود ينجم يشاهدوا زوز طلبه ويشاهدوا زوز طلبه كيف ومنتج
1: هذا داخل الجامعات وين موجود في اي مكان.
11: شوف فما ناس معناها عجبوني يقولوا وين من الستاتيستيك وزي ما هذه محامية وزي ما تتكلم بالستاتيستيك وتعمل الدراسة وفلسفة معناها كاملة. شوف راهو في العالم الكل، في العالم الكل أحيانا الليزيكزامبل حتى اللي هما هكا معناها يخرجوا من هنا وهناك هذوكم دلالة على أنسو الليزيكزامبل يخبي في عشرة التالي. هذوما الستاتيستيك شنو يقولوا لك؟ دونك احنا عنا ما نحبش نقولوا للظاهرة، أما عنا الزواج العرفي بمفهوم ورقة ما غير ما يمسجلة.
1: كيفاش عرفتوه راديا الجربي؟
11: عندنا نسجل
1: شهادات.
11: أنا نحب نقول للناس هذوما اللي يحبوا معناها يصعبوا زعما راهي راديا قاعدة تقول في كلام أو الاتحاد يقول في كلام ما عندوش ما يبرره، أنا نحب نقول لهم في نفس الأسبوع احنا قدمنا المحاضرة يوم الجمعة أو هذه الندوة يوم الجمعة، يوم الثلاثاء في مكتبي في الاتحاد الوطني المرأة التونسية جاتني زميلتي محامية باش نعالجوا قضية متاع زواج عرفي بالمعنى التونسي، يعني زواج شفاهي غير مكتوب وأثاره على أبناء وهو زواج مختلط. نعم هذا نهارت ثلاث.
1: والأبناء كيفاش تقيدوا؟
11: جستمو الصغار يقيدوهم في دولة أخرى، وقت اللي جيبش تجيبهم طول تونس وباش تقيدهم وتستقر في تونس ألقى روحك وحل، كيفاش باش تقيد الصغار؟
1: لكن حتى في تونس عندك الحق تقيدهم.
11: ليه كيفاش تقيدهم؟ اسم قضيه لي. ما تقيد صغير بعد عام وعامين
1: وتسنين. لا وقت اللي تولد وقت
11: اي ما انت ما قيدتوش وقت ولد.
1: أي وقت اللي تولد
11: وقت ولد
1: لا ما كيطلعوا متزوج
11: هو متزوج مي بيان سور هو متزوج مي بيان سور. نحب نقول لكم للناس هذو نحب نقول لكم لكم انتوما بالذات الساده عودوا للاشهاد اللي نقدرهم ونحترمهم على شجاعتهم وعلى زادة نضاليتهم. يقولوا لي يا أستاذة يجي الأب يقول له خطر بنته مش تاخذ رجل ميسور الحال تيعمل روحك أنت تكتب وهكا قدام العبيد وكها وتخي حكاية أنا مرانا حد تيعمل روحك أنت هكا سيريموني. نعم
1: بو المرأة مرضاها ويباهي يكتب السيرة
11: نعم.
1: في الهواء
11: نعم علاش اخينا راهو شوف معناها يزم يعرفوا
1: هذوما اللي متزوجين بتوانسه ولا
11: نعم بأجل؟ متوانسه ملي نحكيو بشنو توانسه توا وفما زواج الاجانب ايضا يطرح الاشكال هذا يا وبقوه
1: خاطر شفتوا في زواج الاجانب شفتوا
11: لا لا موجود
1: اجنبي من الخليج لا لا موجود يتزوج وهو عنده زوجة
11: لا لا لا انا قلت لك الاب هذا انا عطيتك شهادات شهادات اخي ما هو نعملوها هكا معناها معناها راهي حكايه تستدعي تدخل بالحق من كل الأطراف. أنا كنت نتمنى أن السادة عودوا للإشهاد وقت اللي يسمعوا بعض الحاجات أو الشهادات اللي حطيناها ما احنا وعملنا عليهم النقاش، احنا جبنا شهادات حية حطينا راهم يلتقيوا بينا وبغيرنا باش ننظروا في المسائل هذية اللي تمس من مهنتهم إذا راوها تمس مهن. أنا ما عنديش موضوع مع عودوا للإشهاد والموضوع ما عنده حتى علاقة بهم ومش مطروح أصلا معه احنا
1: لكن دخلوا في جزئيات لان في عدل الشاهد
11: عدل الشاهد
1: قداش ياخذ فلوس
11: وعدل
1: الشاهد يعمل يعمل له سبيكتاكل
11: ويعمل ما تبعتوش اما
1: دخلوا في هذا فهمت
11: ايما اما ما نحبش نقول اما يرذلوا في القضيه. انا كنت اتمنى انه رجال حتى هما رجال قانون ما قالوا حتى احنا قال القانون
1: هم
11: يكتبوا شكون يكتب عقد الزواج
1: يكتب عقد زواج ويعرف السيد
11: لا ما يكتبوش لا لا لا لا انا حكيت لك معناها الشهادات نتاع عدول الاشهاد اللي زاد تلقيناها رفضوا لانه شنو باش دخلني الحبس. اما نحكي لك كونه هذا موجود وفما زميلات وبنات المنظمه يحكيوا لنا في مناطق معينه في تونس وقت اللي تتزوج باجنبي ما يمشيوا للمفتي وياخذوا معناها يسلموا قدامه وغيره بعض عدول الإشهاد كما زاد قبل كي كانت البلديات هي اللي تتحرر زاد عقود الزواج، يقول ما نعترفش به، يسلم قدامي ويشهد قدامي والدنيا الكل قدامي. معناها مؤسسة ولا تتعارك مع مؤسسة واحدة أخرى، أو مؤسسة نيلو ترافاي دو مؤسسة واحدة أخرى ترفضه أو لا تراه، وهذا يزاد مسألة خطيرة. خيادهم الكلهم مؤسسات الدولة، الكلهم يهموا النظام العام، الكلهم ينظموا شيء ما. إن ماذا ما قلتش معناها تصور إجمالي متاع دولة تولي أنت معناها تدبر وهذا نعمل وهذا ما نعملش. دونك راهو وشوفوا في صفوف الطلبة كما في صفوف،
1: سمعت بها الحكايه في صفوف الطلبه؟
11: لا لا موجود،
1: لا
11: موجود موجود. احنا راهو فما اشياء في بعد الثوره، احنا عملنا دراسه وحكينا على الزواج العرفي، الناس كل ثبتنا، الناس الكل نين جابت وذي راضي تحكي على الزواج بعد، ولا يحكيوا فما ولا زواج عرفي. توا احنا هنا ننبهوا راهو فما زواج قاعد يصير، عقود تبرمو وهي مخالفه لي ما نصت عليه مجلة الأحوال الشخصية. وزادها الناس
2: شو عقود هي لا ترتقي لمستوى عقود
11: هي سوسان بريفي، سوسان بريفي أنك سوسان بريفي معناها كتب خطي وليس بكتب رسمي يحرره معناها السيد عادل الإشهاد أو مأمور الحالة المدنية اللي للأسف
2: شرع معينة لعلاقة بين شخصي
11: والشهادة. وحاجة أخرى نحب نزيد نقولها، اتقالت في الندوة وقالوها عدول الإشهاد، راهو زاد الشهادة مش الشهادة على الزواج أشهدوا أنه فلان، لا الشهادة على خلو الزوجين من موانع الزوجين. معناها راهم ما عندهمش ارتباط معناها قائم أو ما عندهمش علاقة نسب معناها علاقة دم تمنع أو ما عندهمش أمراض
2: موانع.
11: أما راهو مش يشهدوا راهو ذا فلان تزوج بفلان. وأنا أشرت إلى بعض الحالات اللي قلت فيها بعض، ورا كل شيء نسبي هو مش الناس كل، معناها فما بعض سادة عدول الإشهاد احنا توا نحكيوا عليهم، مش نحكيوا على الأشخاص، نحكيوا على معناها على مؤسسة البعض منها يصير فيها انفلاتات، كما احنا في المحاماة كما انتم في الصحافة بارتو طبعا، حتى حد ما هو معناها
1: شو ما الانفلاتات اللي قلت عليهم في عدول الإشهاد
11: وقت اللي يجي ويمضي وحطيناها احنا حطينا عدينا معناها دي سيريموني متاع عقود زواج، ما يحكيوش على الفصل 23 بالكل، ما يذكروش الزوجين بأحكام الفصل 23 من مجال الأحوال الشخصية، ما يسألوهمش على الخيار الشرط ذاك للاشتراك في الملكية من عدمه بالكل بالكل. وكل ما يتم
1: راضية ولا يصير من قبل يسألوهم من قبل.
11: سامحني، بعض السادة عدول للإشهاد قالوا لنا، بعض منهم نشكرهم زادة قالوا لنا يا استاذ راهو ساعات هذاك نقولوا وحدنا باهي. انا توا هذه مناسبه كثر خيرك اللي انت طرحتها سالتولي، وانا همش نقولها توا مره اخرى، راهو يا معناها زملائي الاعزاء تحبوا احنا كنا ولاد القانون، راهو مهم للتاثير على الراي العام ولتغيير العقليات وللحد احيانا من ظواهر او من نواتات قد تولي ظواهر اللي الفلغاريز والطبع مع الزواج العرفي ولا الطبع مع انك هذا الكل تقوله في السيرموني، لانه الحضور متاع الحفل الصداق يحضروش 500 واحد، كان كل حفله فيها 500 واحد ما يسمعوا كان وزوجتك على سنتي شرعي معناها نبينا ولا ورسولنا والشرع الاسلامي وزوجتك كذا، ما عادش فما عادش نسمعوه، مجله الاحوال الشخصيه ذابت. وحاجة ثانية،
2: أنت متخوف فعلا على
11: الحوالي الشخصية؟ نعم نعم،
2: ديما كل مناسبة مع ثمانية يعود الحديث والجدل.
11: أي دونك أنت ماكش خايف مادام كيتعاود، معناها ما قصيناش.
2: لا لا لا لا لا لا، شوف عنده تأثير على الدولة.
11: شوف ربي فما ناس أخرين زادة قالت مسج حتى دوك منحب نجاوب أكل هكا معناها زعمة هما فاهمين، أما بربي أخي خليته الحقوق والحريات ونسالي في الحبس وما لقيته تحكيه كان على الزواج العرفي، اي معناها خاطر ميزم نحكيو في حد شيء، معناها كان نحكيو على مسائل مجتمعيه وحقوقيه تهمنا ونقولوا اشك ما حكيتوش على الحريات، واذا حكينا على الحريات نقولوا ما حكيتوش على الفقر والاقتصاد، واذا حكينا على الفقر والماء والضوء اشك ما ريتوش المراه الريفيه، واذا تحكي على المراه الريفيه يقول لك ما ريتوش ابن سالم عامل. بالله الطرح من نوع كيما هكا بعد 16 سنه ولا ماعش قديم نقطه الثوره 15 سنه واحنا نناقشوا ونطرحوا ونعملوا في شنو معناها اون ايتال لي لي في اي سي فيني توا اون اي لا بور ديدوير لي كونسيكونس نتاع هالسلوكات هذه الكل ونوقفوها. مش كل واحد يحل فمه على موضوع يطلع له واحد زعما نير هو مستنير ها ويقول لك بالله راضي شويه ما حكيتش على الحقوق. شكون قال لك ما نحكيش؟ وعليها الزواج والعلاقات الانسانيه والعلاقات الاسريه ومصلحه الاطفال ومصلحتك المراه اللي مش عارفه حقها والاب اللي بنته من بعد يراها كان جايبته رجعت له بصغير ولا ما يعرفش اللي بنته متزوجه وهي وتروح بيت عنده في الدار وولده متزوج وهي وبيت عنده في الدار. اذكم الكل ما همش حقوق معناه ما يستحقوش انه احنا ننظروا فيها المساله ولا نستناو حتى غدوه يوليوا عندنا معناها كارثه في البلاد.
1: هل تبع المجتمع التونسي مع هذه الظاهره؟
11: انا خايفه.
1: ما تبعش
11: ليش؟ كون قال لك انا النقاشات اللي سمعتها هذه الكل والتمييع نتاع الموضوع وتهميش القضيه الاصليه اللي هو كيف نعالج بعض التاثيرات الفكر اللي جانا اللي كيفاش يقولوها الوافدي علينا اللي هو الفكر اللي يحب يضرب مقومات مجال الأحوال الشخصية اللي يحب يضرب الفكر الزيتوني لأن العركة ما بين الوهابية والفكر الزيتوني لم تنتهي والمعركة كلها قائمة في مجال الأحوال الشخصية ومع النساء. وقت اللي تضرب المجلة تضرب النساء تضرب الاتحاد تضرب كل المنظمات النسوية والحقوقية يسهل لك لأنه في مجتمع أمي وفقير سهل أنك تلو مانيبول كما تحب. دونك أنا بالحق خايفة على أولادي وعلى أولادهم وخايفة على كنسام ساكن اللي هما نتيجة جهل ويضحكوا عليهم بربي قال وذاك زواج ديني وقدام ربي ربي ما قالش كما كان. حاجة اللي قعدت نذكرها ونشكر السيد الفقيه ولا معناها رجل الدين والمختص اللي جا حكاية معنا قال حديث صحيح اللي ما معناه أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم قال وقت اللي يحكي له على الإشهار قال لهم معناها ما معناها وطولي قعدت نذكر فيها أضرب الدفوف معناها من عهد سيدنا وإحنا الإشهار هو بالعلانية وسماع الناس مش بزوز من الناس يكبيوا معاك تحت الحيط وتقولوا درنا الحلال وقدام ربي وربي شاهد علينا. ربي مش شاهد عليك المجتمع يزم يكون شاهد عليك والناس تعرف لأنه هذاك هو المهم للاستقرار الأسري وأيضا لبناء مجتمع سليم وعلاقات سليمة وعلاقات متوازنة. اليوم نحكيوا عن المواطنة والمساواة والحقوق كيفاش تحملهم وانت تبني في مجتمع معناها ضايع مرأة هزة روحها ولا طفلة صغيرة. شوف وقت اللي تسمع بنية عمرها 12 سنة حامل
1: شنو
11: اي نعم وقت اللي معناها ما تخلونيش نقول لكم
1: كيقولنا المجتمع نتاعنا
11: عنا امراض عنا
1: أمراض
11: احنا في كل المواضيع سيح.
2: لهذا تعود للانحرافات ولا لمسألة الزواج
11: ليه للاستسهال زاد شنو اللي بيناتنا تو نقراو الفاتحة وقدام ربي وانا وراني حبك وقدام ربي انت مرتي وكاو وكاو علاش علاش الانفلات اخي توا هالأسرة التونسية معنا كلها خايبة
1: راضي الموضوع
11: اما المانيبيولاسيون وأولادنا من وينك ونقول أولادنا هربوا علينا أولادنا ما عادوش أولاد الأسرة ولا أولاد الدولة والمؤسسات أكثر منا لأن أولادنا يعديوا وقتهم أكثر عند في المدرسة وخارج إطار الدار مش عندنا احنا. انت فاش تقري في اولادنا
2: ربما تاثير فيسبوك المدرسه
11: ما اعتقدش
2: بالعكس المدرسه تحارب
11: بارك الله فيك على يرحم والديك على طرح هالموضوع ايضا يبرش شوف الدول المتقدمه برشوف شوف كندا وفرنسا شنو عملوا على الفيسبوك وعلى استعمال الهاتف ممنوع ليكرون تغزر له ام بي بي ممنوع يغزر ليكرون حتى 3 سنين ممنوع يرى ان ليكرون في حتى تصويره ليكرون الفوكس سوا انوار ابسولو
1: لكن وسي لكن وسي فما ظاهره خطيره حسب ما يقولوا هذه المبيدات الجمعيه الخاصه معناها مش نتاع الدوله اللي في المناطق الداخليه باعتبار كسكور اللي يخلي حد من بنزرت تمشي يقرا في جابس بعيد على عائلته يقولوا راهو فيها هذه الظاهره زاده نتاع
11: هكا اللي تقولوا هكا اللي تقولوا انتم معناها
1: لا يقولوا انا قلت لك ما عنديش حاجه عندي شهاده معينه
11: تسمع صحات. انت عندي
1: شهاده معينه
11: وانا عندي شهاده دونك انا وياك اليوم نجاوبوا في الناس اللي يحبوا يقولوا راهو هذا موضوع ملحيت ولا راضي تحير في اسمه والله ما نش عارف نحير في اسمي على شنو نحير في اسمه معناها شو شنو اللي باش يزيدني معناها اسمي حافظته ونعرفه مكتوب في مضمون الحاله المدني الى اني توفاني يا ربي تحير فيها على شنو
12: معناها. رادي الجلوي رئيس الاتحاد الوطني الماراثونسية خالص العبيد عايش بنتي
11: والله والله
12: الشهري
11: متاعهم والله يا سي حاتم توني بكي تو
12: خاطر
11: فوق الحريه والله والله والله والله كان نلقى عوينتي نعطيهم لهم
12: تفعل عينيك يعني. لكن إيش بيها مهاشي قاعدين تخلصوا في أجور ناس تعيش منها
11: ولا يا سي حاتم كان جاوا الفلوس عندي ولا الفلوس أنا مخبيتهم ولا فما إمكانية وهما محطوطين في كفر ولا حاجة والله ما ندخل الحبس ونكسر الكفر ونجيب لهم فلوس أما الفلوس عند الدولة هذه منحة منحة هذه أجور ما ينجمش منظمة نسائية فقيرة تخدم في البينيفولا طول عمرها تخدم في البينيفولا أولادها الكل بما فيهم أنا بينيفول بكري هبتي بإيسانسي بدل اللي تحب علي أنت الكل معناها باش نزيدوا نجموا خلصوا أجور كانوا 400 بدأوا ينقصوا 200 هم طوى 100 ولا أقل من 100 باش نخلصوهم من عنا ما نجموش هذه دولة من عام 52 من عام 48 اعتبروها أنها منظمة ذات سبغة 48 مشاعلت سبغة عمومي وفي 52 من وقتها تأخذ في منح بألف فرنك الفرنسي من عهد الاستعمار وواصلت الدولة التونسية بعد الاستقلال منحها هذه المنح واعتبارها منظمة ذات سبغة عامة أخذت القرار هذية بعد 56 ونتذكر في عام 72 على الأقل ذاك ثابت منه مرتين يعطيوها السبغة هذية العام وبناء عليه كيف المنظمة الكل كيف المنظمة الكل داير الكلنا ناخذه في منح احنا اخترنا انه المنح نحطها للأجور لا ياخذوا فيها الأشهاري المديرين فما ناس مستغربة أني أنا نخدم بنيفول بليش هني نعاود راني بليش أنا وكستاف اللي معايا الكل رانا بليش بليش بمعنى زيرو ملي بمعنى ندفع من عام
12: قداش عندها ما تثبت لكم مش قداش من عام
11: حاليا دخلنا توا باش ندخلوا في العام الثالث
12: انتم والمنظمات الوطنية الأخرى
11: أعتقد فقط هي الممارسات هذه تمارست علينا احنا قبل فقط كما ما يتمارس ديما العنف كان عن النساء معناها دونك سي نورمال ديما نقولها انا ديما نقولها وقلتها عندك راهو الاتحاد المرأة صورة الاتحاد المرأة من صورة المرأة في تونس يهمشوك يهمشوك يمرمدوك يتعبوك هذيك هي الحقيقة
12: اختنا ايه وزوجتنا
11: ايه احنا وامنا ولا مناضلة مرأة تونسية
12: مناضلة
11: واحنا زاد دلالة على النضال والإصرار
12: الباري زاد المنظمات الأخرى كما
11: مع توهم الاتحاد الفلاحة تو لحقوا علينا الفلاحة من عمناوي اللي يظهر لي ما نعرفش بالنسبة للبقية
12: الأسباب شنية راضية لأنه فما بعض ما نعرفش كنت تسمح لي نقول لك عليها كنت تسمح لي ما نقول لك شي قاد واحدة والاثنين قاعدين يحكيوا الحكومة ما حبتش تعطي وما نصدقهاش العملية الحكومة أرقى من هذا في معاملتها مع المنظمات ما حبتش تعطي المنحة على خاطر راضية كانت تمشي راضية الجربي تخرج من الاتحاد من عاش وصلت لك ولا لا تون عطي والمنحة
11: هذه من عهد حكومة النهضة والخدام يعودوا فيه يمشيوا رئيس الحكومة
12: موجودة
11: يقولوا لهم خرجوا راضية خي غلبتكم راضية هزوها إيدو ساق وحطوها البر هزوها هكا بكلها لوحها البر تون عطيواكم الفلوس يضم في مصالح رئاسة الحكومة ركحت شوية الأمور أسرتها ماما توا رجعت ما عندهاش أسبوع المكلفة بالنقابة والمسؤولة على النقابة في الاتحاد الوطني المرأة التونسية معناها عملت لي نهار أغبر أنتروتر قالت لي كالعادة عودتها برشا مرات إنه في رئاسة الحكومة تمشي لهم يقولوا لها تردوا راضية خرجوا راضية هزوا راضية تنعطيكم الفلوس انا ما نعرفش ما انا برك الله فيك انك زاد قلتوا على خاطر هو راه ذاك هو كيفاش نعالجوا القضايا لازم نطرحوها كل شيء كل القضايا لازم نطرحوها نحكيوا فيه برواء او ببحث وتحقيق وتمحيص واللي هو دونك الموضوع هذايا انا الحقيقه احنا في الاتحاد كل قلقنا على خاطر احنا منظمه مستقل واحنا منتخبات ما احناش معينات من رئاسه الحكومه ولا من حتى بلاصه اما كان بالحق معناها خاطر ذي قاعدة تعاود لا على كل حال احنا توا مؤسسات وكلام هذا مهم وخطير يعمل كما ما يعمل في الدولة تجي تعمل تحط إشاعة ما تقوم وتقوض الدولة وتعمل لك مشاكل انا كتجيب لي إشاعة وتبدأ مستقل

0: ربما نقلق في مجموعة في رئاسة الحكومة يحبوا يطيروا بي أو يطيروا بنا احنا الكل بالتونسي.
1: طيب برشا
0: مسج أنا على كل حال
1: سؤال نطرحه بطريقة
0: لا لا لا أنا أنا نقول مرة أخرى مرة أخرى نحلوا تحقيق يا إما الناس هذوما يقع معناها إيقافهم لأنهم مش يخدموا زادة في الدولة مش حتى مش يخدموا في مصلحة الاتحاد مش يخدموا في الدولة خاطر ربما قالوا لهم علي احنا في الاتحاد كما هكا ربما يقولوا فيه عليهم هما في حكايات اخرين وعليه هذا يلزم تحل تحقيق والا البنيه هي بيدها تعمل في بلب لو ما فما حد شيء ويتحل تحقيق هذوما فما مسائل احيانا ما تضربش بالصرامه كما نقولوا نقاوموا في الفساد لانه فما فساد فكري فما فساد ممارسات والكل ينطلق من فكره حتى شيء يجي من عندك
1: عندك متعلق في الحكايه هذه خليفه خلينا نمشي للبرنامج تاع الاحتفال بعيد
2: شو برنامج الاحتفال
1: مشيو دون تعليق
2: عليه تعليق ما خذاش الفلوس وتستنى في التحقيق
0: اي معناه معناش اي خاطر معناش فلوس وما ناخذوش فلوس وناس يعلم ربي بحالهم وتزيد يجيهم غاديك تقول لهم
2: ما عندك حتى اتصال بالحكومه
0: ترى دراذي تو نعطيك الفلوس شكون اللي يعطي يا اخي هما يفرقوا فيه ماكش معطاهمش الاتحاد الفلاحين كي هما يحبوا يطردوا راذي طردوا زاد نتاع الاتحاد الفلاحين طردوا نتاع اتحاد الشغل هم مش ياخذوا في الفلوس معناها يعني فما
2: ما عندكش مراسلات
1: لوتيكا تاخذ ولا مش تاخذ
0: ما نتصورش
1: زاد لوتيكا
0: أنا إحنا عملنا المراسلات طلبنا من السيد رئيس الحكومة أنه نسلموا عليها قلنا لها كي ولات رئيس الحكومة نجي ونهنيوك نجيبوا لك بوكي دي فلور ونبوسوك ونفرحوا بيك لأنك أنت مرأة تونسية أصبحت في مقام متقدم جدا
1: ونفتخر بيك
0: ونفتخر بيك كما ممشينا المدام بودن نحييها وهزينا لها الورد وفرحنا بها وفرحت بينا وقلنا لها ربي وفقك وكل واحد شد إدارته نفس الشيء قلنا مع السيدة رئيسة الحكومة للأسف ما فما عمرك أنت ريتني في لقاء ولا سمعت ما فماش معناها فما ما فماش حتى حتى حتى أدنى أدنى
1: كيفاش قاعدين تواصلوا في الخدمة
0: نتاعكم؟
2: كيفاش الخدام يعيشوا
1: توا؟ كيفاش تعيشوا؟ كيفاش
2: تواصلوا في الخدمة؟ حوالي 100 هذوما كيفاش عايشين؟
0: من عندنا شهر 100 100
2: كيف عندكم قادرين توفروا شهريا نتاع 100
0: لا لا نوفروا في نوفروا في نص شهرية نوفروا في ربع شهرية نحييهم بالحق نحييهم يعني بالرغم اللي ساعات البعض مني يبدا متغشش ولا اما نحييهم قديش عندهم صبر وقديش عندهم نضال وقديش عندهم قوه وقديش صبروا معانا هما وليداتهم كنشوفهم كي يوليو يبكيو ولا كي يحكيوا لك وضعياتهم تقول تبلعني القاعه الورك انا ما عندي حتى دخل انا ماذا بي المسؤولين تبلعهم القاعه على خاطر عيب انك تجوع ناس معناها ولا تمر لهم عيشتهم 11 سنه علاش نوا شنو اللي عملوه معناها شنو عملوا الاتحاد يعني كفاية خيره
1: 11 سنه ما صبوا لكم
0: شيء معناها 11 سنه واحنا في هالعركه
1: لا العركه مره يصبوا لكم مره
0: لا نصبوا ونجيب حذاك ونتكلم وانت تبدا تقول بربي يصبوا لهم ويلزم هكا معناها نعملوا حمله باش يبعثونا وانا قعدنا استنينا
2: مش مقترح لدماجهم على كل حال
0: في كيفاش ينجموهم بالنسبه لهم ما ينجموش ياخذوهم ما ياخذوهمش لانه يعرفوا ذي منظمه مجتمع مدني كيفاش دوله تجي تقول لك ناخذهم انا
1: واضح.
0: الدوله ما يساعدهاش باش
1: اعطيني في دقيقتين اللي مازالوا لي
0: امانه خلي ما يسالش بالله السيده رئيس الحكومه بالله معناها ما نعرفش شنو نجم نقول لك سيادتك والفريق اللي معاك اللي هو مسؤول على الجمعيات بالله راهو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مفخر لتونس بالله العلي العظيم راهو منارة من منارات تونس والله العظيم كنشوف البرة قديش عاملين قيمة لبلادنا والمنظمتنا وقديش عنا اعتبار وقديش الناس تقدر العمل اللي نقوموا فيه بالله العلي العظيم مفروض ناخذه مش من حارانا فوق روس برشا ناس معناها رفقا بهالعباد هذوما راهم ما عندهم معناها ماهوش ممكن انه بلاد ودوله واقفه على 700 ولا 800 ولا حتى 1000 مليون دينار على عمل يقدموا فيه يخدم في الدوله التونسيه بشكل جبار وكبير جدا جدا جدا وراهو ما فماش حتى دوله في العالم بما فيها الصين على امريكا على بريطانيا على فرنسا على كل الدول الاوروبيه ما عندهاش مجلس نسائي بمعنى اتحاد وطني كيفنا احنا للمرأة راهم الكلهم يعطوا فين في المنح الكلهم بدون استثناء لانهم الكلهم المجالس مش نقولش على العربية نحكي على الدولية والامريكية وغيرها راهم الكلهم يخدموا في برامج والسياسة تتقاطع مع سياسة الدولة والله. وإذا حتى وإلا ينبهوا إلى كما قاعدين احنا نعملوا توا، ينبهوا ويجيبوا لكم تاع شنو قاعد يجرى في المجتمع باش نسهلوا لكم وضع استراتيجيات والخطط.

0: احنا نضموا صوتنا للناس هذوما المضحين.
1: دونك رانا داخلين، جيت في رمضان، جيت في عاشوره، جيت في العيد، جيت في تو هاني جايه مره اخرى في الرونتري سكولير.
0: ان شاء الله مع الرونتري هذه نلقاو حل لتوانسه، راهو قاعدين يخدموا ويناضلوا.
1: اي بالحق، ما احناش معناها براينيه، رانا توانسه كيفنا كيفكم، خايفين على هالبلاد ونجريو على هالبلاد كيفنا كيفكم، واحنا بنيفول
0: ان شاء الله. تبشرنا لله انه المشكل هذا تجاوزناه. شكرا لك استاذ رضي الله الجلبي، رئيس الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، ونائب زاده رئيس المجلس الدولي للنساء في العالم. شدوا عندكم المعلومه هذه. ميرسي بوكو،
1: يعيشك يعيشك صحتك.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة المتابعات الأخيرة اللي نختموا بها حسيتنا متعلقة بظاهرة خطيرة على بلادنا، خطيرة على البيئة متاعنا، خطيرة على سلامة مستعملي زادة اللي تجيام والمترو وغيره. شنو هي الحكاية بالضبط؟ خليفة بن سالم يجاوبنا.
0: متابعات متابعات
2: حتم محطات تحولت إلى مصب للفضلات أكثر من محاولة تقوم بها شركة نقل تونس لتنظيف المحطات، إلا أنها ترجع مرة أخرى والمحطات تحول إلى مصب للفضلات وقضايا في الانتظار.
1: شوفوا في الصور رجع القلب في وسط السكة
2: الظاهرة هذه بتاعت تيش الزبلة على محطة متاع محطات القطارات اللي تمشي فيها الناس،
1: حتى بين المحطة والأخرى
2: حتى فك الباساج ونيفو تقاهم كدسة الزبلة غادي
1: لنا بعيد عن المحطة. وشوف
2: بشكور معنا سي منظر حفصي رئيس مصلحة صيانة المراكز الإدارية الفرعية ومسؤول عن نظافة المحطات بشركة نقل تونس. نقول له صباح الورد سي منظر.
3: صباح الخير، مرحبا بك، تحية ليك ولجميع مستمعي جوهرة FM.
1: شنو هي الحكاية سي المنظر؟ تو نشوفه في صور والله توجع القلب، والله شيء مرة ذاك معناه كيف تشوف وين وصلت بينا العملية.
3: والله هي صحيح سي حاتم، المنظر ذاك نشوفوه اللي هو ماهوش طبيعي وما يلزمش يكون طبيعي، خاطر احنا ماضيك ما تليقش بينا ما تليقش ببلادنا. احنا في شركة نقل تونس مهمتنا وخاصة في موضوع النظافة نعطيه أهمية كبيرة للنظافة، خاصة في خطوط الشبكة الحديدية مترو وTGM. عدنا عمل، احنا لو عنا عمل وبرنامج محدد نخدم به كل يوم، عدنا ثلاثة حصص، حصة صباحية وحصة مسائية وحصة ليلية للتنظيف، لكن مرعنا ساعات الاعتداءات هذه والممارسات هذه نتاع إلقاء الفضلات المنزلية. أنت تشوف حتى تتصور فضلات منزلية، فضلات بناء موجودة على السكة اللي هي حاجة مش طبيعية.
1: تعرف فضلات البناء اختار صافي على سكة، فضلات البناء هذيك اختار صافي على سكة، معناه نجم تعمل لنا كارثة.
3: صحيح المواد الصلبة خاصة كي تجي على السكة تولي تهدد مباشرة سلامة الأعوان والمسافرين والناس الكل. هالسلوكيات هذه راهي تشتت المجهود نتاعنا والتدخلات نتاعنا اللي كانت ضمن برنامج معين. تراسينا احنا من بعد سمحني نمشيو على عين المكان وبصفة حينية للتدخل المباشر باش نتعاملوا مع الفضلات هذه.
1: سي منظر ما وقعش الاتصال بالبلديات المكان مثلا؟
3: لا، عندنا مصلحة صينة مع جامعات محلية قاعدة تخدم وقاعدة تتصل قاعدة تتصل بالسلطة المحلية، وديما احنا في تواصل معاهم وديما نطلب منهم باش يحط له الحاويات البرة وين الباساج نيفو كيما تشوف وفي المداخل ومخارج المحطات، لكن السلوكيات هي هذه هي تاع المواطن اللي يجي يحط الفضلات نتاعه ويحطها على السكه مباشره.
1: او الشركه همددت شو مش ترفع قضايا، هل باش يمشيوا للقضايا والا لا؟
3: لا لا، هو اداره الشؤون القانونيه تولى التكليف عادل التنفيذ والقيام بالمعاينات اللازمه باتخاذ الاجراءات والاجراءات القانونيه المستوجبه في حق شكون اللي يثبت تورطه في رمي الفضلات هذه، خاطر بالحق هذه سلوكيات تنف من سلامه مباشره، من سلامه المواطن والمسافرين والحركه الجوالات.
1: بالضبط، وتنجم تعمل لنا كارثه، معناها ينجم المترو ولا التي جي راهو ينجم
3: اضافه على هذاك. احنا خاصه احنا في فصل الصيف وخاصة خط TGM اللي هو معروف عليه، عنده طابع ثقافي، عنده طابع تاريخي وطابع سياحي، هذاك علاش احنا ديما نهتم به من أولى أولية الشركة بالطبيعة إلى جانب المحطات كلها، لكن خط TGM نعطيه أولوية في التعامل اليومي، وهو عمل دولي ويومي للتنظيف. كما تعرف ساعات ثم حتى الكروازير اللي يجيو بالخميس
1: صحيح صحيح موجود ويحب يشوف البلاد ويلقى في ملاحظاته الكل على هذه الأشياء
3: ويحب يستقل مباشرة ويحب يستقل القطار باش يمشي للضاحية الشمالية. احنا عندنا المجهود نتاع في المحطة الاعتناء بالسياج الطابع الأبيض والأزرق للخط كامل، لكن حتى الساعات نتفاجئوا بك الكتابات الجدارية على والجرافيتية ذيك العشوائية
1: خايبة برشا، خايبة برشا
3: ننظف المحطة ونعاود نذهب
1: خايب. على كل حال نشكركم ونحب نذكر يعطيكم الصحة على المجهود نتاعكم، ونحب نذكر بربي الناس اللي تسمع فينا راهو اللي بشي يصب غاديك فضلات راهو يعرض روحه

عدليه رسميه بالضبط. حبيت نشكرك جزيل الشكر، ان شاء الله السلوك هذا ما عادش نراوه. ميرسي بوكو على تقديم هذه التوضيحات والصور الخاصه اللي تنجموا ترجعوا لها على الباج نتاعكم، باج جورا اف ام، من خلال الفيديو هذايا. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام. بدايه اسبوع موفقه للجميع، نتلقى غدوه باذن الله. باي وتحيه تونس.

0: سيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة أف أم بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن أن اليوم هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشح مباشرة إلى المندوبية الجوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الحالي نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 26000 على الشبكة التربوية إيدونات. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار عليها لمدة أشهر بدلاً من توجيه ضربات عسكرية جديدة. إذا أعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط، قائلة إنه حتى 9 أوت جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اليوم تفجيراً ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان ضمن خروقات متواصلة. وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، حيث بحثت ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق صيغة الإطار المبرم في جوان الماضية. الجيش اليمني يقول إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر وبنية تحتية مدنية والقوات المسلحة. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 456 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية. وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وصلنا سوا ولينا معناها ما عدناش محتاجين حتى شيء، لا تنمية لا مشاريع لا فائق. ولادنا خضرت البلاد، خليت والدها وحدهم. يسري خلينا بلاش غاو مثالش على ضوء القميرة، بلاش ما من الحنفيات على مدار 24 ساعة في 3 أسابيع. احنا في الشرف قاعدة وليات المسيط، يعني تبريرات الأعذار تبريرات الأعذار تبريرات يرسيد يقولون ولا يحطونا في فليت وخرجنا في كل واحنا متخيل.
2: أنا وقت السفارات تجيب المي وتحكم على المواطن باش ياخذ بزوز دابت عنا في المنافير في الفريق، أنا اللي عنده عائلة فيها 3 6 7 و8 ياخذ بزوز دابت.

0: انا مش مشيت ناخذ في دسيت ب 5 ترات نلقاه نزاد الزاد كان ب 21500 ولا 25 وب 24 معناها كل شيء نزاد السناد ما عادش يتشرب هذاك المواطن يلزمو يتلف بالسيف باش ياخذ الباب ولا وين هي بلدية حمام سوسة وشرطة بلدية بتاع حمام سوسة النسابة نسبين التروتوار فارغ ونسبين في الكياس ويجيزوا يحطوا صور في الكياس يا أخويا سكرونا فيه خلي احنا نولي متعدهم بلا صغرة مسرحين عليش هالعبلاب متعرفين لا فما مسؤولين لما رقابة
1: منطقة سطح في سيدي بالي راهو مقصوص عليها الماء وما يضعفوا في الدور كي ما تحرق يضعفوا في الدور يا عباد مرضى دويات في الفريجدير تسدد رانا نبعد على سيدي بالي 4 كيلومتر يا رسول الله رانا تابعين انا دوله يقولون نداء عاج جماعه السولاد وجماعه الستيك يرحموا والديكم بجال الكياسات هي محفره كان تجي فيه كياس توخر شوفوا لنا حل بقرب وقت عملكم الرد
2: واحنا صغار استاذ ما في يوم من الايام قرفنا عليه استاذ فرنساوي قال لنا كلمه حكمه قال راه وليدتي كل بلاد يخدموها رجالها البلاد اللي مالها ما تخدمهاش ما تتسماش بلاد مشكلتنا ما نحن علاش امورنا متضح خاطر توا المواطن العادي والبسيط كي يغلط يتخط المسؤول لما يحاسب يعني توا ولا من فضل الله جتنا امطار خيرات ربي وصلت معناها نسيبوا فيها البحر وفي الاخر هنا برشا بلايص معتبر عطش الطاقه الشمسيه موجوده والضو ما سماش الفلاحه تراه نشير مزروعه قمح يعني مو كيما يتحاسب المواطن يتحاسب المسؤول مش معقول معنى خاطر المسؤول على شنو مسؤول على يعني امانه الشعب لانه الفلوس هذيك ما هبطتش من المطر انا يخلصها الشعب نخلصها المواطن على الاقل ثم حد ادنى من المسؤوليه انه للمناه كل حد يشد بوست على الاقل يتحمل مسؤوليته ان شاء الله ربي هذه مخلق والسلام

20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهره اف ام. بوبليسيتي.

كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، اذا كيفاش انا من قلبي راني دي مراك، احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورثك، صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رح غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه تكبر

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح، يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد، وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش، مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tous les hatels, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
4: Jawhara FM. Publicité.
5: Business News.
6: Business News.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أفادت بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي لنائب البرلمان. وأشارت وزارة الفلاحة لأنه وعلى إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. على صعيد آخر، وزارة الفلاحة والموارد المائية أقرت جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكات الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. والوزارة أفادت في إجابة أيضا على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول وضعية مياه الري بولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري، بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الأبار وخاصة مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأشارت لأنه رغم تنظيم أيام تحسيسية وتمديد الأجل لم يقع الالتزام بخلاص المستحقات، مما أدى إلى قطع الكهرباء. وأضافت أنه تم لاحقا التوصل إلى حل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40% من ديون سنة 2025، في حين سيتم العمل على جدول ديون المجامع على 7 سنوات وفقا للقرار الرئاسي. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 6 أوت ارتفع إلى حدود 2291 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 5 أوت في حدود 826 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 أوت فارتفعت إلى حدود 25159 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 6 أوت في حدود 24928 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم. دوليا، أسعار النفط لم تشهد تغير يذكر اليوم بعد ما تخليت عن بعض المكاسب اللي حققتها في وقت سابق من جلسة اليوم، بعد ما اضاء التفاؤل بشأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز بسبب إصرار إيران على أنه تلبي الولايات المتحدة عدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي. وأصبح اليوم استقرت العقود الأجلة لخام برنت في حدود 83.54 دولار للبرميل بانخفاض سنت واحد. أسعار الذهب تراجعت اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ما سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار معدلات الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4,330.46 دولار للأوقية، وكانت قربت الأسعار من أعلى مستوى لها منذ 17 جوان في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأمريكية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و377 مليم، الدولار الأمريكي 2 دينار و929 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية 2 دينار و207 مليمات.
5: بزنس نيوز
6: جوهر اف ام تندونس
8: برعاية
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، واسبوع جديد نبداوها مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نمشيو مع الحلم وشركة الكافيار اللي اكيد تعودتوا بها، والمتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة واللي تخرج لنا الجمعة اللي تعدات تصاور وتصميمات تفصيلية لما تزعم اللي كونه هو أول تليفون آيفون قابل للطي من شركة الأبل، هذا بالرغم من التزام أبل الصمت رسميا أبروبو دو لاباري هذا. تقول شركة الكافيار اللي كونه التليفون باش يكون اسمه آيفون 18 ألترا وباش يتم الكشف عليه نهار 9 سبتمبر القادم، وحلت بالفعل باب الحجز المسبق لإصدارات مخصصة منه. تصاور القناهم على السيت متاع الكافيار يورينا واحدة من أوضح الرؤى حتى لتوالي الشكل المحتمل لتليفون الأبل القابل للطي. واحدة متصاور مثلا تظهر لنا تليفون مجنب واللي نلقاوه ضعيف على الاخر حتى وقت اللي يبدأ متوي، مع سمك أقل من العديد من التليفونات القابلة للطي الموجودة حاليا في الأسواق. راو مثلا في الجزء العلوي نظام الكاميروات اللي هو كبير، بينما يعتمد الإطار يعني الكادر متاع التليفون هذا على حواف مسطحة واللي ولات سمة مميزة في أجيال الآيفون الجدد. وتكشف تصويرة أخرى التليفون في وضع نصف مطوي مع الظهر متاع التليفون هذا مغطي بالجلد لك حل الإطار يكون مذهب مزخرف، نلقاوه داير بالمنطقة متاع الكاميروات واللوحة الخلفية. تصويرة أخرى ظهر لنا الشعار متاع الأبل باللون الذهبي في وسط التليفون. وبحسب المعلومات المنشورة على موقع كافيار، الآيفون 18 ألترا باش يجينا بإكران خارجي القياس متاعها 5.3 بوص إلى جانب إكران داخلية اللي هي باش تكون قابلة للطي من نوع الـ LTPO OLED، القياس متاعها باش يكون 7.8 بوص. وتقول كافيار لكونه أبل تمكنت باش تحط باتري ضخمة، السعة متاعها تكون 5800 ملي أمبير، وتوصف الشركة الباتري هذه بكونها صاحبة أطول عمر تشغيلي في تاريخ تليفونات الآيفون. بالنسبة للسوم متاع الآيفون هذا 18 ألترا اللي هو باش تخرجوا سبيسيالمون الكافيار، بالطبيعة مازال ما نعرفوا حتى حاجة عليه، دونك يزمن نستناو لو 9 سبتمبر القادم باش نعرفوا كل التفاصيل، كسوسوا على الايفون 18 ألترا وإلا على الفيرسيون اللي باش تخرجها شركة الكافيار منه. بالطبيعة بالسوم باش يكون غالي على الاخر، خاطر نعرفوا اللي كونوا شركة الكافيار ديما تخرج حاجات بيرسوناليزي وتزيد عليهم برشا مواد نبيلة موجودة في وسط التليفونات هذوما. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، في الأمان.

اسمه بيلولو مع سلم هني على جوهرة اف ام. على جوهرة فم صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. الاثنين 10 أوت 2026، بداية أسبوع موافقة لكم الكل إن شاء الله. يوم جديد من العطاء والعمل للناس الخدامة على رواحة، يوم جديد من المتعة والتفريد زدا للناس اللي عم مود فاكانس. مرحبا بكم في الاستماع لنا لبي دون لو من توا حتى الماضي ساعة. إن شاء الله رفقتكم طيبة مع ليكيب الكل، رفقكم في الجزء الثاني من صبحية اليوم بالأخبار والمتابعات والخدمات بيان سور تلقاها حصريا معنا في بيدون لو. ليكيب الكل سلم عليكم، جمال بقديدة في التنسيق العام، اهلا وسهلا سي جمال. نرجس قليلة في الديجيتال، مرحبا يا نرجس. جيهان رحومة في الاخراج التقنيم، مرحبا يا جيهان. وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. اكيد متابعتنا تتماشى مع ايقاع الحياة اليومية، متابعتنا تتماشى مع ايقاع الفترة هذية بصفة عامة، واكيد تكتشفوا اخبارنا تباعا كل ساعة. فما جزء جديد ومحتوى جديد تلقاوه معنا في كي دون لو. اما البدايه تكون بيان سور بالموسيقى، اختياراتنا غنياتنا تستمتعوا بهم ان شاء الله، ونرجع لكم بعد شويه.

0: حماشي على جوهرة فام. وصلنا للعشرة وثلاثين دقيقة وقيت باش نهزو القشيفة ونعملو جولة في مرشي العراوية في سوسة.
1: اسمعوا ديلولو مع سلم هني على جوهرة فام.
0: قديش اليوم الأسعار؟ هذا هو سؤالنا لمراسلتنا شيراز التزركي اللي تلتحق بنا تتصويت في المباشر. صباح النور يا شيراز، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. سناء تحياتي ليك وكل فريق العمل معاك وكل مستمعين على جوهرة فام.
0: يعيشك يا شيراز، شكرا ليك. دونك دورتك انت كانت على بكري اليوم في مرشي العراوة. قبل الاسعار وصف لي المشهد واعطيني فكره على الحركيه، الموفمون كيفاش؟
2: الموفمون اليوم سناء كانت متوسطه الحركيه. فما اقبال كبير على الخضر والغلال نظرا لانخفاض الاسعار. اما ما كانش فما اقبال برشا على اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. حتى ما فما نقص حتى في المنتجات. ولا هذا هو معناتها كانت الحركيه متوسطه.
0: اتوا بعد شويه مع ضيوفنا نفهموا شنو هي الاسباب وعلاش ما فماش اقبال كبير على الدواجن، وهذا ان شاء الله باش نلقاوه معنا بعد شويه في بيدونلو. يلا لالا نديو جولتنا.
2: هذا باش نقول لك حاجه، هو ديجا انا حكيت مع تاجر هكا وضح لي شويه الوضعيه، قال لي نظرا معناتها السخانه الحراره الطقس وكل هذيك علاش فما نقص في الدواجن في السوق بصفه عامه. بالنسبة نبدأ بالقضرة سنة، القارس الكيلو بزوز دينارات، القرعة الأحمر بزوز دينارات، ولد القمرة ب 1495، الثوم ب 4890، البصل ب 600 الكيلو، الفلفل الحلو ب 2480، الحار ب 2500 الكيلو، المتوسط ب 1780 الكيلو، الطماطم دينار الكيلو، الباذنجان بزوز دينارات الكيلو، السفناريا ب 1500 الكيلو، القرع بوتوزينا زوز دينارات الكيلو، الشبت ب 700 فرنك الربطه، الحمص واللوبيا المنفخه ب 100 دينار ال 100 جرام، النعناع ب 600 فرنك الربطه، السلق والمعدنوس والكلافز كيس كيس ب 600 فرنك الربطه، القناويه ب 1500 ال 100 جرام، الكرنب ب 2500، والخس والليتو ب 1500. هو بمرشي العراوة سنة بطبيعته معناتها في العموم معروف اللي هو مرشي أسوامه معقولة ويقولوا عليه مرشي زويبلة. بالنسبة للغلة، التفاح بدينار الكيلو، الخوخ العربي ب 2490، البوتاغايا ب 2990 الكيلو، البطيخ ب 1480 الكيلو، الدلاع الكعبة بدينار، العنب ما بين 4980 و 6 دينارات، الكرموس ب 8 دينارات الكيلو، العوينه ب 2500 الكيلو، والدقله ب 10800 الكيلو. بالنسبه للحوم البيضاء المتوفر، الدجاج المذبوح ب 8500 الكيلو، فخاذ الدجاج ب 12500 الكيلو، الجوانح ب 8500، الداند الكتف ب 9 دينارات، فخاذ الداند ب 12900، والكركاس الكعبه بدينار وثلاثه ب 2500. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش الكيلو ب 58 دينار، الهبره البقري ب 35 دينار، كتله البقري ب 25 دينار، الجنب البقري ب 25 دينار، الكبده البقري ب 35 دينار، والكبده العلوش ما بين 50 و 65 دينار. فما لحم الحمر راس ب 20 دينار، البركوس ب 40 دينار، الكرش ب 5 دينارات، والمرقيز ب 20 دينار. نمشيو للاسماك، ما فماش برشا منتجات معناتها متوفره اليوم. فما سردينه الرنقه كبيره شويه في الحجم 8 دينارات، والصغيره ب 3 دينارات، لوراتا ب 21 دينار، الشوفغيت ما بين 15 دينار و 20 دينار و 800، الحصيره 10 دينارات، كلب بحر ب 22 دينار، السكومبري ب 16 دينار الكيلو، النازلي ب 10 دينارات الكيلو، الكروفيت ب 26 دينار و 800 الكيلو، الغراب ب 22 دينار، واللامبوكا ب 22 دينار. هذا هو سنة.
0: لمبوكه ب 22 دينار. فوالا شكرا لك شيراز، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار. ان شاء الله الناس الكل تروح فرحانه والقفيفه مليانه بالخيرات السبعه، هذا اللي نقولوه ديما في ختام اي موعد من قفه الصبحيه. ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. شيراز مشكوره مره اخرى، يجدد معك اللقاء بحول الله الاثنين الجايه كالعاده في واحده من الاسواق اللي موجوده في ولايه سوسه. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، بعد شويه نرجع لكم بمتابعتنا واخبارنا اللي تلقاها معنا العادة في بي دون لو.
3: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

0: على الدجاج الحي يعني بالضرورة ارتفاع في أسعار بقية الدواجن.
1: بالنسبة للارتفاع مثلا مع نفس ارتفاع بالنسبة للارتفاع خطر ارتفاع أنا احنا كتجار كتجار تفصيل كمن غرفة يعني منطبق في قانون 9 مارس 2026 هذا قانون يجي بمدير التجارة يدخل وقت تم شطتها وتم كذا تم كذا يدخل على فصل 4 ويحدد السعر اللي يسقف الدجاج سوى بالنسبة للدجاج المسقف حتى إلى يوم 9 سبتمبر يعني يبقى بحدود 7500 من المذبح و 8500 للمواطن إلى المسالك.
0: نحكيو على الدجاج المذبوح توا على الدجاج الحي؟
1: نحكيو على المذبوع الحي مع الناس حتى الصيفة دي باش نحكيو على المذبوع الحي.
0: هذيك على خدمة يتبع وزارة الفلاحة.
1: لا حتى بخلاف وزارة الفلاحة تم كرة الشروط الفصل 25 يمنع منعا باتا باش يخدم الإنسان باش يخدم الدجاج الحي باش يبيعها في محل نتاعها باش يذبحها هذا الفصل 25 كرة الشروط ممنوع منعا باتا باش يخدم الشيء هذا وراهو الفصل 25 هذا وبالنسبة للذبح العشوائي نعتبروه ذبح عشوائي الذبح العشوائي هذا يبدأ أرخص من المرشد يعني يدخل في أمراض الدارة والصغارة وكذا مش عارف شنو
0: شو الحل النهائي للردع هذايا؟ به خلينا في موضوعنا اللي هو بما انه انت قلت وقت اللي تصير اشكاليات في التزود ولا حاجه دونك فما فصل نفعلوه في علاقه بالتسعيره هكا ولا؟
1: شيء طبيعي الفصل طبيعي اذا كان كل انسان يبيع اكثر من 8500 يعتبر مخالف للقانون مخالف لل يعتبر مخالف
0: به دونك 8500 هي تسعيره كيلو دجاج تاو والسكالوب بانواعه
1: السكالوب السكالوب انا ما تمشي 18 19 ما خرجش من 20 السكالوب ما عندوش حتى التسعيره السكالوب قاعد يمشي 18 19 المفيد ما يخرجش على 20 واحنا سوا بالنسبه لنا احنا كقابلين كما يخرج نسبه ما يخرجش على 20 لان تكون تكاليف احنا شادين له جول وقاعدين نحارب باش ما يخرجش على 20 بقى تما في المساحات الكبرى مثلا ونقاط بيع اخرى قاعد يتباع باكثر من 20 احنا هذا احنا بالنسبه لنا كغرفه كان قطاع منظم ما يخرجش اكثر من 20 بقى توا هذيك الخارجين على خارجين على المرسوع على التعريفه هذوكم الاداره هي اللي تنجم تردعهم او تعمل لهم
0: برامج فرق المراقبه هي اللي يلزمها تخدم خدمتها تزويد السوق الفتره هذه يا سي ابراهيم النفزاوي زاد نقطه هامه جدا ونعرف انه في الصيف فما اقبال كبير جدا على اللحوم البيضاء بانواعها دونك الوحدات الفندقيه زاد تشري كميات كبيره العائله التونسيه بقى هذاك الملاذ بالنسبه لها هي باش تنوع في الـ في الـ في الـ في, الـ في الماكله نتاعها وتحاول توفر الحاجيات الغذائيه للاسره كيفاش تزويد السوق اليوم خصوصا انه مع
1: الفتره تزويد السوق السوق بالنسبه للتزويد يعني رغم الكارثه اللي جتنا بالسخانه وال وقسم الضوء والتاج والواحد هذه اثر برشا على على على القطيع واثر برشا حتى على النعام على العلف واثر برشا على كل شيء هذوما بقى ما تعرف النفوق اللي صار ما يقارب على 40-50% ورغم هذا كله خاطر تو العرض موجود والطلب ناقص هذاك علاش قاعده الاسوام هي هي الاسوام هي هي ما عدا قلت لك الذبح العشوائي اللي يوصل حتى 12 دينار على حسب علمي
0: رغم يعني حتى رغم انه العرض موجود والطلب ناقص كيفاش تفسر انت التراجع في الطلب ماله؟
1: شيء طبيعي تراجع الطلب خاطر من قاعد كثير تو الناس كلها فورات الناس كلها كذا 100 جرام ولا 200 جرام سكالوب وطرف بطاطا وطرف فريت ديما يمشي ديما بين ما تمش استهلاك ما تمش استهلاك بالنسبة للنزول السياحة بالنسبة للسياحة بالنسبة للمخزون المخزون عندنا مخزون ما فيه كفاية بالنسبة للوجهة السياحية
0: صار مخزون الوجهة السياحية يكون مخصص على حدة معناه
1: شيء طبيعي لو عندنا مخزون ما فيه شتمة الوجهة السياحية
0: وقديش الاستيماسيون تاع المخزون هذايا؟
1: والله المخزون هذا عندي الإحصائية موجودة ما فيه كفاية فيه ما يكفينا بالوقت ثاني وان شاء الله بقدر ربي ما لما نتحقوش مخزون اخر بعد المثالي
0: ان شاء الله
1: بالنسبه للبيض عندنا مخزون ثاني كيف عندنا مخزون ما يقارب على 8000 فصل 8000 فصل 3000 بيضه وهذه المشكله اللي صايره تو في البيض هو كانت عندنا وفره انتاج
0: أي؟

0: ودفعنا عليها مع المنتج كيفاش يبيع باقل اسوام وكذا ومنه هي به تو الاعظم طلعت طلعه واحده اللي وصلت في اليوم حتى المستوى المزوجين يعني 310 ملم وصلت. احنا تو مناش فاهمين علاش هالشيء هذا هو السبب المعين بانه خاطر الناس كلما قعدتش في طاوله وتحدثنا وحدثنا الكلفه وشفنا الكلفه بقداش يتكلف وعملنا تحيين لكل شيء تحيين كل شيء وهذه علاش القطاع ما هوش بدايه ترعى شويه كماش نظام خاطر ما فماش هوامش ربح بالنسبه للمنتج بالنسبه للمزود هذه نقعدوا مع بعض بك نعملوا لهم هوامش ربح الناس كلها تولي الناس كل شدت ثنيه وشدت طريق الطريق المستقيم اما توا ثم شويه فوضى احنا قاعدين كغرفه كاداره عامه كوزاره التجاره مع مديرين جهويين كيف قاعدين شدين زمام الامور باش ما تتمشي في باش يصير شي انفلات
1: احنا سوا باش ما يصيرش انفلات في علاقه بهامش هامش الربح انت تقصد
0: لو نظمت وزاره التجاره هامش ربح للمنتج وهامش ربح للمزود وهامش ربح للكاز التفصيل او عندها هامش ربح كاز التفصيل اما الحلقتين الاخرين فعندهم هامش ربح اللي كان احطهم في طاوله ونحطوا ونحطوا التكلفه قداش تكلف وكذا كذا الدجاج قداش الدجاج يكلف مثلا سواء على حسب المعطيات اللي عندي 4200 عليه 7200 عليه 7200 باش ترجع خسارتك وترجعها تو في النهار ترجع الخساره اللي صارت لك انت هيك من فوق
1: هذاك هو الفكر السائد انه باش يرجعوا الخساره نتاع النفوق الدواجن معناها اللي صار مؤخرا
0: هي ما يجيش ترجعها فيه بين 10 وضحاها لا بشوي تنجم ترجعها لا لا لا لا لا لا نقعدوا في طاوله ونحطوا نقاط العروض يتكلف 4200 انت يقعد 4200 حطوا 4500 مثلا باش يرجع منها كل الخسائر الصايره واحنا كيف للمزود كيف زاده مش يشري 7200 وباش يبيع 7500 غير مش معقوله بعيد غير معقول وبالنسبه لتاجر التفصيل احنا نخدموا على هامش ربح 15% وقاعدين نخدموا بها وراضيين بها والحمد لله وحنا تو ماذا بينا نقعدوا في طاوله مع بعضنا الناس كلها ونجوا نتقاسموا الاوجاع تاع الناس كلها ونحلوا مشاكلنا وحدنا
1: خاطر هذا هو المطلوب ابراهيم وما يصعبش عليكم الشيء هذايا انكم تبقاو كما قلت انت على فرد طاوله وتحلوا كل الاشكاليات اللي تمس بالقطاع. مشكور جدا سي ابراهيم النفزاوي عن الغرفه الوطنيه لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل فسرت لنا الارتفاع هذايا اللي قاعدين نعيشوا على وقعه بالنسبه للدواجن واللحوم البيضاء بصفه عامه واسعار البيض. زيد كل التفاصيل تنجموا ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الرسميه جوهره فيم مع الفيسبوك. توت سويت نخليكم مع لبنى حميده في موجز لآخر الأخبار ونرجع لكم كالعادة في ساعتنا الثانية.

0: ابتسموا نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
0: تحب ما احسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جاري وتمتع باقوى لزوق، طور حالك. في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس مصلحة صيانة المراكز الإدارية والفرعية والمسؤول عن نظافة المحطات بشركة نقل تونس منذر الحفصي يقول إنه تم تكليف عاد التنفيذ بمعاينة الوضع بالمحطات ورفع قضايا في حق المتسببين في إلقاء الفضلات المنزلية وفضلات البناء على السكك الحديدية، موضحا في مداخلة هاتفية على الجوهرة فام أن تكدس المواد الصلبة وفواضل البناء على السكك تشكل خطرا على المسافرين والأعوان وتعطل حركة الجولان. هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تفيد في بيان للرأي العام بأن منوبها نقل إلى المستشفى منذ 12 يوما وبأنه دخل منذ 5 أيام في إضراب عن الطعام والدواء احتجاجا على عزلته، مطالبة الهيئة بتمكين محاميه وعائلته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي. دولياً، إيران تصف الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير مفاده أنه لا يمكن الاتكاء على الولايات المتحدة لتحقيق الأمن في المنطقة، وتدعو دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، مؤكدة التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز مع استمرار المحادثات حول مسائل فنية. الولايات المتحدة تعلن عن تجديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. وختاما، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غراندنبرغ يعرب عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على منطقة المخا داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس. الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
0: تسمعوا بيلولو مع سلم هني على جوهر FM.

نعيش 21 دقيقة في بي دون لو على جو اف ام. ما زلتوا معنا ان شاء الله حتى الماضي ساعة مستمعينا. البرنامج اسمه بي دون لو، لكن هذا ما يمنعش احنا نتابعوا اخر الاخبار والاكتواليتي. تبعنا ارتفاع في اسعار الدواجن واللحوم البيضاء، فهمنا شنو الاسباب. بعد شوية باش نمشيو بكم مرة اخرى لعالم التجارة من خلال متابعتنا لانطلاق السولد الصيفي ومدى اقبال التوانسة على السولد الصيفي، وبيان سور بعد شوية زيادة باش نهزوكم لاجواء الفلك والعلوم. هذا الكل باش تلقاوه معنا بعد لحظات في بي دون لو. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل بالموسيقى من عند نصيف زيتون. توت سويت

0: خليني بين تعبيرك انت وضميرك.
1: اسمعوا ثمانية على جوهر اف ام، توصلنا ل 11:32 دقيقة، خليكم معنا، متابعتنا ما زالت متواصلة.
2: اسمعوا ديلولو مع سالم هند على جوهر اف ام.
1: الـ 26 من المواعيد المنتظرة في الأيام القليلة القادمة، اللي هو 13 أوت، احتفالاتنا في تونس بالعيد الوطني للمرأة، والاحتفالات السنة بدأت على بكري، والبرنامج باش يكون برنامج وطني كل ولاية واحتفالاتها. حبينا نركزوا على البرنامج الجهوي للاحتفالات بولاية سوسة، هذاك علاش حاضر معنا بالتليفون توت سويت سي طاهر العارم، المندوب الجهوي للمرأة والطفولة والأسرة وكبار السن، ضيفنا في بيي دون لو. نقولوا له صباح النور، أهلا وسهلا سي طاهر.
3: أخير مرحبا في سلام، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذا جوهر اف ام.
1: ما شاء الله الاحتفالات في سوسة باش تنطلق اليوم وتفوت حتى نهار 13 باش تتواصل حتى ل 14 أوت. أعطينا شنو البرنامج في ولاية سوسة، وخصوصا برنامج اليوم، وأنت قبيلة قلت لي اللي أنت كنت على عين المكان، يعني هو موعد هام لكل النساء المبادرات اللي يحبوا يكونوا رائدات للأعمال. دونك لو كان تعطينا فكرة على نشاط اليوم أولا.
3: نشاط اليوم منطلق بصفة متزامنة كامل طرف الجمهورية، وفي إطار المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. شنو معناها هذا؟ هو في كامل طرف الجمهورية في جميع الولايات تم تنظيم يوم مفتوح من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال، مازال متواصل لحد الآن. ودعوة للخيات النساء والفتيات في القلعة الكبرى للالتحاق ببلدية القلعة، ويمشي القاو غادي يمشي القاو جميع الهياكل المساندة المرافقة والتمويل وترويج المنتجات لريادة أعمال نسائية. معناها اللي ترى في نفسها أن تنجم تبعث مشروع، أو عندها مشروع وتحب توسع المشروع متاعها وتزيد تطوره، مش تلقى جميع هياكل المرافقة والمساندة والتمويل للإجابة ربما على أسئلة، ربما على فكرة المشروع، ربما على كيفاش نطور مشروعي، وإلا كيفاش نبعث مشروعي. تلقى الهياكل اللي متجاوبها على جميع الأسئلة المطروحة واللي متشجحها باش تبعث مشروعها أو توصل.
1: هذاك علاش سي طاهر يظهر لي اخترته كعنوان رئيسي للمبادرة الوطنية هذه، من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. دونك المرافقة باش تكون من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، يعني بالفعل به الاحتفالات. دونك من 11 حتى 13 أوت شنو نلقاو فيها بالضبط؟
3: اليوم كما قلنا المبادرة الوطنية توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، اليوم 10 أوت، 11 أوت باش يصير فيها تكريم 13 امرأة من نجاحات في بلادي. كل الدورة الرابعة سنة اللي تم تكريم فيها 13 امرأة متميزة في مجالها تحت إشراف السيد سفيان طنفوري والسوسة بمقر الولاية، مش يتم تكريم النساء 13 امرأة رائدة أو متميزة في ميدانها من جميع الميادين في جميع المجالات. كيف مش يتم توزيع إشعارات الموافقة ضمن تنفيذ برنامج ريادة أعمال نسائية رائدات، واللي تحصلوا على الموافقة مش يتم تنفيذهم من إشعارات الموافقة، باش يقدروا ربي إن شاء الله في بعث أو توسعة مشاريع. ونهار 11 كيف بالتزامن مع التكريم رائدات، ثم 11 و12 و13 أوت تنظيم معرض منتجات نسائية بمرسى القنطاوي.
1: المعارض اللي يلقى إقبال كبير جدا في إطار تشجيع الحرفيات بيان سور ورائدات الأعمال بصفة عامة، دونك سورتو إنه الإطار المكاني زاد مزيان برشا. دونك قديش باش تكون من مرأة موجودة في المعرض؟
3: فما 20 عارضة في المساحة اللي تم تمكيننا منها، ونتوجه بالشكر بلدية حمام سوسة وكيف شركة تنمية المنطقة السياحية في القنطاوي اللي تعاونوا الحقيقة وعطاونا المساحة اللي فيها تقريبا 20 عارضة مش يتم بمناسبة عيدهن عيد المرأة، أو فرصة لترويج منتجاتهن. وإن شاء الله إحنا ديما معارض هذه في كل مناسبة نحاول نشجعوا للتسويق، تسويق منتجات نسائية، لأنه مهم أن تبعث مشروع، زاد مهم أنه تلقى ترويج وتلقى تسويق المنتجات ده.
1: أكيد داي. ونهار 14 أوت
3: نهار 14 أوت لأنه يلزمنا نرى المعتمدية اللي تم تنظيم فيها المبادرة توحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، نرى المعتمدية نفسها ونحيو حفل فني بمناسبة افتتاح مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بسهرة فنية اللي يحييها سيف الدين معيوف فنان إن شاء الله متألق، وإن شاء الله تكون بزادة مناسبة للاحتفاء بالعيد الوطني المرأة. باش نرجع للمبادرة الوطنية توحيد مسار تعهد، راهو باش انطلقت في القلعة الكبرى توا بمناسبة احتفال عيد المرأة، ثم سوف تتحول جميع معتمديات الولاية خلال الأشهر من من من أوت 26 حتى الأوت 27 باش نمشيو لجميع المعتمديات، جميع الهياكل اللي شاركت معنا هياكل المرافقة والمساندة والتمويل المشاريع باش تتنقل معنا جميع ولايات سوسة للتعريف ببرامج الإدماج الاقتصادي أو بعض المشاريع النسائية. دعوة بعد احنا تباعا مش نهبطوا بلاغات، انا كاين معتمدين مش نتحولوا لها، ودعوة للفتيات والنساء الراغبات في بعض مشاريع أو توسيعة مشاريعهن انهم في المعتمدية متاعهم نمشيو لهم بالقرب منهم تبوش أوراي باش نقولوا لهم كيفية فعل مشاريع، كيفية توسيع مشاريع، فهم هيك المرافقة معاكم باش إن شاء الله رب يوفقكم في بعض مشاريع
1: إن شاء الله. ومهم جدا المبدأ اللي خديتوه في علاقة بالقرب من رائدات الأعمال، دونك الانطلاقة اليوم في مقر بلدية القلعة الكبرى، وإن شاء الله الجولة متاعكم تشمل عديد المعتمديات والمدن في ولاية سوسة. مشكور جدا سي طاهر العارم على كل التفاصيل هذه اللي قدمت هنا، دونك الانطلاقة من بلدية القلعة الكبرى في الفضاء السياحي بالقنطاوي، أكيد باش تلقاو الغديكا معرض تسويق لمنتوجات النساء والفتيات بالجهة من 11 حتى 13 أوت، فتكريم ناجحات بلادي بمقر الولاية بسوسة، ثم السهرة الفنية الكبرى اللي باش تكون نهار 14 مرة أخرى في القلعة الكبرى تحديدا في دار الثقافة. شكرا ليك مرة أخرى سي طاهر العارم. احنا مشوارنا يتواصل بالموسيقى توت سويت في بيدون لو، عندكم ما تسمعوا من أغاني متنوعة تجمع بين القديم الجديد الشرقي والغربي، كل واحد وذوقه، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل.

0: على جوهرة فم. توصلنا ل 11:46 دقيقة في بي دون لو. متابعتنا باش هزنا لأجواء الفلك والأجسام التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة. وسي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك باش يفسر لنا حقيقة الأجسام الغريبة اللي ظهرت في سماء تونس. وقال لي سناء ما تقولش خضراء، قال لي سناء بربي ما تقولش خضراء، راهو هما اللي خضروهم. شكون هما اللي خضروهم سي هشام بن يحيى؟ صباح النور، مرحبا بيك على جوهرة فم.
1: صباح الخير لسناء، للتحية ليك وتحية كل مستمعينك. نعم، النهار 9 نهار 8 أوت 2026 تم تداول يعني فيديوهات، هي فيديوهات حقيقية لأجسام تتحرك بسرعة كبيرة بسرعة فائقة في الفضاء.
0: الأجسام اللي تتحرك بصفة منظمة، لخاطر احنا التصوير اللي عنا هو خط مستقيم براتيكمون للأجسام هذه.
1: هاو جيك، فما عديد أسباب تخليهم هكاكا. هو يعني لي بوست اللي تعداولوا يعني على اساس هما أجسام طائرة، ما يسمى بالأجسام لي زوفني، ولكن حاب نقول اللي حتى وكالة الاستخبارات والنزاع أخيرا تخلاوا على كلمة أوفني، يعني أصبحت ظواهر غريبة طائرة. وهذه يعني لأنه لقوا أنه الوثائق اللي كانت عندهم وكالات الاستخبار كانت وثائق سرية، ولكن ما طلعوا منها حتى شيء، لأنه يمكن أحجات الوثائق هذه ما أعطتهمش يعني معلومات صحيحة. اللي صار انه يعني الحقيقه انه هذوكم دي ستارلينك، وهم اقمار اصطناعيه على ملك سبيس اكس تاع ايلون ماسك. شنو يصير؟ كيفاش يتم اطلاقهم؟ باش نفسر لك الخط هذاك اللي شوفوه. الخط هذاك هو في الحقيقه الـ ستارلينك هذوما او الاقمار الاصطناعيه الصغيره يتسيبوا واحد ورا واحد. كما مش نعطيك الصورة اللي يشوف الحوتة كي تبيض في البحر، تبدأ تبيض وتسيب وتمشي.
0: صحيح،
1: تسيب وتمشي. والطريقة انه هك الحويتات الصغار يبقاو مدة طويلة مع بعضهم. نفس الشيء الفالكون هذي اللي هذوما صواريخ تسيب الستارلينك، يبداو يمشيو ويصيبوا فيصيبوهم في الفضاء واحد في جرة الاخر. يعطيهم كريزان لامبلسيون واحد في جرة واحد في ارتفاع منخفض جدا، وهذا اللي يفسر الرؤيه نتاعهم بالعين المجرده.
0: لهنا سي هشام،
1: دونك يبقاو مده. نعم
0: سي هشام، نجم نقولوا سرب من الاقمار الصناعيه؟
1: بالضبط، سرب يبقاو مده طويله، مده نهارين ثلاثه، سرب يمشيو ورا بعضهم واحد من بعد يتفرقوا كل حسب المأمورية نتاعهم. بالنسبة لهنا فما سؤال كبير على مأمورية هذهم بالذات اللي هما 24
0: قمر
1: ستارلينك، قمر صناعي، لأنه ماهوش مسجلين. يعني تعرف كل حاجة تطير في الفضاء مسجلين، هذوما ماهوش مسجلين، يمكن لأسباب أخرى. الأقمار هذوما يبقاو مدة يعني نهارين في جرة بعضهم، بعد يتفرقوا كل واحدة في المسار نتاعها أو في المدار نتاعها. وهذايا ما يفسر البارح اللي زاد جاتنا شهود عيان انهم شافوهم مفرقين، ما عادش في جزم. بالنسبة للي شاهدناه نحن صور بيكسليزي، تعرفوا نحن نصوروا كي تشوف حاجة في الشارع ولا حاجة، تصورها بالوسيلة المتاحة اللي هي التليفون الاندرويد. الاندرويد كي تزومي بيه على حاجة بعيدة 400 كيلومتر، راهو تصوري لك

0: دونك سي هشام، انت تاكد انه هذايا كيما نقولوا نشاط علمي بشري ما عنده حتى علاقه بالظواهر؟
1: نعم هو فما، نعم هو وقت اللي نشرنا الواحد نشرنا كذلك برنامج السبيس اكس من 31 جويلية حتى للبارح 9 اوت قاعدين يسيبوا هما يسيبوا بالعدد الكبير مش بالواحد. مثال مره سيبوا 70، الويت البارح سيبوا 24، يعني كل مره يعني مجموعه يمكن حسب الـ الـ الـ الـ الاقمار الصناعيه الجاهزه يسيبوا كل مره مجموعه مع بعضها لانهم صغار هما، وهذا يعني في اطار ربح يعني ربح التكاليف نتاع الاطلاق، لانه اغلى حاجه في الاقمار الصناعيه هي الاطلاق. لذلك يعني سيسيك جابت فكرة انه تصنع الصواريخ اقمار صناعيه صغيره وتبعثهم مع بعضهم مش تربح الفلوس مش تضغط على المصاريف الاطلاق. نحب نقول اللي راهو الاقمار ما يسمى باللبني تم التخلي على الفكره هذه منذ جوان الاخراني، لانه لقاو اللي المعطيات او الحاجات اللي تحصلوا عليها من الوثائق اللي في 50 سنة هو يلموا في الوثائق هذه تخلاوا على فكرة ليزوني، لأنه ما يعني ما فماش حاجة تجزم اللي أجسام الطائرة الغريبة هذه موجودة في الفضاء. ولكن ديما نقولوا اللي احنا إنسان صغير برشا في الكون هذا، والكون واسع ما زلنا نجهلوا العديد من الاشياء على الكون هذا. ما نقولوش اللي ما فماش لي زوفني، ولكن حتى شيء ما ياكد التواجد نتاعهم الى حد يومنا هذا.
0: واضح جدا وجميل جدا الطمأنة هذه اللي رافقت المداخلة متاعك سي هشام بن يحيى، مشكور جدا على كل التوضيحات هذه، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك بخصوص ظهور الأجسام الطائرة اللي ظهرت في سماء تونس واللي بين بالكشف اللي هي أقمار اصطناعية تابعة للمشروع متاع سبيس إكس. أكثر تفاصيل تلقاها على موقعنا www.johrafm.net. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، في الانتظار تلتحق بنا من الجبل الله باش منا النشرة الثانية الرئيسية للأخبار على موجة جوهرة فيم، ونرجو لكم في ساعتنا الثالثة من بيدون لورو. خليكم معنا.

والحب أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. القبض على العنصر الرئيسي في عملية سرقة مكتب صرف بالحمامات، و12 قتيلا و39 جريحا في هجوم بمسيرة أوكرانية على وسط روسيا. وفي تفاصيل أخبارنا، الوحدة الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على العنصر الرئيسي المتورط في عملية سرقة مكتب صرف العملة بجهة الحمامات، وهو من ذوي السوابق العدلية، والأبحاث متواصلة لكشف الأطراف التي قد تكون متورطة معه وجميع ملابسات العملية، وفق ما أكده مصدر مطلع للجوهرة فام. هذا وكان مكتب صرف للعملة بالحمامات الشمالية قد تعرض الأسبوع الماضي إلى عملية سطو من قبل شخص مجهول الهوية، والذي استولى على مبلغ مالي بعد تهديد الموظفين باستعمال سكين وطعن المسؤول عن المكتب عدة طعنات باستعمال آلة حادة. وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. مراسلنا في العاصمة ماهر صغير واكب انطلاق هذه المبادرة في تونس، وتحدث إلى المندوبة الجوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوية.
3: المبادرة هذه هي المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، هي موجودة في الوقت هذية في مختلف الولايات، نفس التوقيت نفس الفكرة، والهدف والإطار العام من المبادرة التوحيد الجهود en premier lieu، المقصود به تجميع خدمات كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل كما البنوك الشريكة، مراكز التكوين، آليات الدعم وغيرها، واللي هما التكوين والتشغيل. نقصدوا بالبنوك الشريكة بتياس وغيره، عن ثلاثة بنوك شريكة ضمن مسار عمل موحد. هذايا في خصوص توحيد الجهود. عنا زادة نقطة التغطية الزمنية والمجالية، تمتد المبادرة على مدار سنة كاملة من أوت 2026 إلى أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. عنا زادة النقطة الثالثة اللي هي تقريب المعلومات. من أهم النقاط والأهداف الرامية لهذه المبادرة هي تقريب المعلومة للحرفيات ولا للنساء اللي باش يبادروا ببعث مشاريع، وضمان وصول المعلومة وتيسير نفاذ النساء والفتيات في المناطق والجهات الداخلية إلى آليات الدعم والتمويل.
2: جهة أخرى، تحدثت المندوبة الجوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوي عن أبرز محاور هذه المبادرة الممتدة على مدار سنة كاملة.
3: بالنسبة للمحاور مراحل المسار الشامل، تقدم الفضاءات المخصصة المبادرة منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل المشروع. عنا التأطير وتطوير الفكرة من خلال صياغة أفكار والمشاريع وتحويلها إلى دراسات جدوى واضحة. عنا التكوين وبناء القدرات، مهم ياسر، من خلال توفير الدعم الفني وتنمية المهارات والإدارية اللازمة. عنا التمويل والأحداث من خلال الربط ببرامج التمويل المتوفرة وعلى رأسها البرامج الوطنية للريادة النسائية والاستثمار الرائدات، اللي هذية اللي احنا الحقيقة عاملين عليه وبرنامج قديم جديد، اما نحن قاعدين نجدوا فيه ومانيش قاعدين مخلينه معناتها في نفس الصياغة القديمة، بالعكس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قاعدة تطور منه في كل عام حسب متطلبات سوق الشغل وحسب متطلبات النساء والفتيات والبرامج والمشاريع المطلوبة. عنا زاد المرافقة والتسويق من خلال مساندة الباعثات في تسويق المنتجات والخدمات وضمان استدامة المؤسسات وتوسيعها لما ما بعد الإنجاز. ذلك علاش المبادرة نقوله من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. دونك احنا نرافقوا النساء والفتيات من اللي تكون عندهم فكرة ويقدموا لنا المشروع إلى حين الإنجاز وما بعد الإنجاز.
2: وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعاين خلال زيارته للمستشفى العسكري ببنزرت ظروف وسير العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية العسكرية، واستمع إلى بيانات حول أنشطتها ومشاريع البنية الأساسية المستقبلية من أجل تطوير أدائها وخدماتها الطبية. وتفقد الوزير مختلف أقسام المستشفى واطلع على مشاغل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية العاملة به، وبحث معهم الحلول الممكنة لمعالجة الصعوبات الماثلة. وأكد الوزير ضرورة دعم قدرات الإطارات الطبية من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال وفق بلاغ أصدرته اليوم الوزارة. وفيما تتواصل المفاوضات العمانية الإيرانية حول مضيق هرمز وسبل فتحه بشكل آمن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على السفن للعبور من هذا الممر الملاحي الحيوي. وأضاف بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم أن إعادة فتح مضيق هرمز باتت مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم 25 فلسطينيا بينهم أسرى محررون وصحفيون خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وفق مكتب إعلام الأسرى. ختاما، مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين جراء غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة بوسط روسيا وفق ما أفاد به مسؤول محلي في أحد أكثر هجمات كييف دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
4: نفرح كي تتفكر لي، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
6: في غيابك واش صرالي؟ وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع، وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه، العشق الممنوع قلع الحسين قلع.

على جوهر افامي. وصلنا لنصف النهار و21 دقيقه بي دون لو، مازلت متواصله معكم حتى الماضي ساعه. وكي نقولوا بي دون لو يلزمنا نحكيوا على عنصر الماء، يلزمنا نحكيوا على البلاغ هذايا اللي هو موجه للعموم بيان سور. والحقيقه ما نخبيش عليكم مستمعينا، عمليه البحث كانت متواصله صباح اليوم باش نلقاو المعلومه اللي كيف ما عودناكم ديما نجيبوها من المصدر ونفهموا شو اللي قاعد يصير في البعض من الاماكن، خليني نقول في تونس، في علاقه بالمسابح وتحديدا المره هذه باش نحكيو على المسابح البلديه. بلاغ صادر عن بلديه سيدي بوزيد اللي تعلم فيه كافه الجمعيات الناشطه بالمسبح البلدي بسيدي بوزيد انه على اثر نفاذ مخزون مواد معالجه المياه، ونحكيو اساسا على الكلور اللي هو ماده اساسيه جدا للمسابح بانواعها الكل، سواء كانت مسابح خاصه او مسابح بلديه يعني موجهه للعموم، فانه تقرر ايقاف النشاط بالمسبح مؤقتا الى حين توفر المواد المطلوبه بالسوق التونسيه، وباش يوقع اصدار بلاغ اخر في استئناف النشاط بيان سور. البلاغ هذايا كان موجه للعموم، وبطبيعه بحكم المهنه وبحكم المطلوب اللي احنا نتعاملوا مع الاخبار يوميا في بيدون لو، فإنه بدأت عملية البحث على السوق التونسية للمادة هذية للكلور، وكان الاتصال الحقيقة منذ صباح اليوم بعديد الأطراف اللي أكدونا أنه لا وجود لأزمة عالمية هو الفترة هذية في علاقة بالكلور، لكن فما غلاء كبير برشا في أسعار بيع الكلور في تونس اللي هما في شكل يعني كما الحربوشات، معناها يتحطوا في البيسين ويتحطوا في المسابح هذوما حسب مساحة البيسين، حسب قديش من متر مكعب ما فيها، فإنه يتم تحديد بطبيعة الكمية اللازمة، فإنه الكيلو الفترة هذية قاعد يتباع ب200 دينار اللي هو سعر غير عادي بالنسبة للفترة هذية. حاولنا إنه نكونوا في اتصال مباشر بخبراء حتى في الماء بصفة عامة، دونك الأزمة العالمية كما قلت لكم ما هيش موجودة، لكن مهم جدا إنه نحكيه في النقطة هذية على خاطر مخزون الكلور اللي موجود في السوق التونسية يلزمنا نحافظوا عليه لخاطره أساسي جدا لأي مسبح، لأي نقطة لتجمع المصطفين باش يعوموا في بيسين، راهو مهم جدا باش نعقموا الماء هذاك باش ما يكونش مناسب وملائم لتكاثر البكتيريا والامراض اللي تنجم تنتقل بطبيعه للمصطفين. فانه حبيت نوصل لكم المعلومه هذه وان شاء الله تكون وصلت، وعمليه البحث ما زالت متواصله باش يكون عندنا مداخله، تكون عندنا مداخله موثوقه من المصدر في علاقه بمخزون مواد معالجه المياه المتوفر حاليا في السوق التونسيه. موضوع للمتابعه في بي دون لو، نوعدكم في الايام القليله القادمه باش دوكم بالخبر الصحيح بيان سور. وحنا باش نكملوا توت سويت بموزيكتنا واخبارنا اللي مازالت متواصله حتى الماضي ساعه في بيدون لو، خليكم معنا.

0: نصف نهار و 36 دقيقة في بيدون لول. المتابعات ما زالت متواصلة وكما مهدنا قبيلة للموضوع في علاقة بمخزون الكلور في تونس وعملية البحث كانت متواصلة. مشكور جدا على تعاونه معنا سي محمد بالهيدي رئيس جامعة النزل بالمهدية، هو اللي بيشعطينا كل التفاصيل وشنو السيركوي متاع الكلور وشنية الأسباب متاع أزمة الكلور في تونس. اللي نقولوله صباح النور سي محمد بالهيدي. سي محمد بالهيدي نرجع له مثالش بعد شوية. سي محمد بالهيدي حاضر معنا بالتليفون رئيس جامعة النزل بالمهدية.
1: نسمع فيك.
0: يسمع فيها. مرحبا بك سي محمد بالهيدي.
1: وبيك عايشكم. مرحبا بجوهرة أفام.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا لك. احنا قبيلة شوية حكينا على جوهرة أفام على بعض البلاغات الصادرة من الجهات الرسمية في علاقة بنفاذ مخزون الكلور وغلق بعض المسابح البلدية. دونك احنا استعنا بيك بطبيعة كخبير في المجال السياحي وتفهم المادة هذية وتفهم الإقبال عليها كيفاش يكون، لكن تفسر لنا ساعة شنية المادة هذية وقديش هي ضرورية لتأمين كل المسابح.
1: شكرا على الإضافة. وبالنسبة للسؤال، هي الكلور مادة نستعملوها في المسابح كما قلها للتنظيف
0: للتعقيم
1: للتعقيم. شنو اللي صار؟ الكلور اللي يجي لتونس نحن نستورده فيه نورده فيه. دونك توا عندها الحكاية 3 شهور المنظمة العالمية للتجارة صنفت مادة الكلور كمواد خطيرة. كي صنفتها كمواد خطيرة ولا تخضع لتحاليل. التحاليل هذه تتطلب وقت. قبل كان المورد التونسي يشري الكلور من عند أي دولة في العالم، تجي لامبورتاسيون تدخل تونس يصير كنترول من كما قلنا في وزارة التجارة في تونس. توا بالقانون الجديد ولات تخضع، خاطر هي ولات مواد خطيرة بالنسبة للمنظمة العالمية للتجارة. لازمها تخضع قبل ما تجي تونس التحاليل، وهذا يعطل شوية معناها تعطيل متاع إجراءات. قمنا بالاتصال مع السيد وزير السياحة مشكور وزير التجارة وطمنونا اللي الأمور هذه ماهيش معناها باش ماهيش ربتور دو ستوك معناها واقع في العالم ولا في تونس، لا، تعطيلات باش تتحل في المدة القادمة. وحاجة أخرى نطمن بها النزلاء اللي بشيروا إلى حد الآن معنا برشا يقولك الوتلة ما عندهاش كلور، واحد راه مش صحيح. إلى حد الآن عنا مخزون، من مخزون هذا ما يكفيناش باش نكملوا كيما نقولوها لاخر الصيف، خاطر احنا توا 10 اوت مازال عندنا قدامنا نستعملوا الكلور تستعملوه عام كامل. دونك مازال فما دي كونتيتي كميات ما تكفي المده القادمه. وطمنونا كيما قلت لك باش تتحل المشكله. هذا التطمين جانا من عند الوزاره ومن عند الموردين.
0: تطمينات باهية هي الحقيقة، ولو أنه يلزم بطبيعة الأطراف المداخلة كما قلت سيادتك وزارة السياحة وزارة التجارة يسرعوا في الإجراءات اللازمة باش ما نتعطلوش. شنية أكبر الدول المواردة اللي نجيبوا من عندها احنا الكلور جينيرالمون؟ منين؟ من أمريكا؟ من الصين؟
1: هي أكثر بلاد نوردوا من عندها هي الصين.
0: هي الصين.
1: ما خاطر ربطوها لعبان معناها المواطنين ولا بعض لي ريزو سوسيو كونوا ناجع على مشكلة مضيق هرمز. ما عندنا حتى دخل في مضيق هرمز. تعرف التوريد لتونس ماهوش ما يتعداش على مضيق هرمز من الصين. دونك ماهيش مشكلة لا توريد لا مشكلة، هذه مشكلة إجراءات جديدة اللي هي عطلت شوية في الإجراءات اللي هي بتولي تعمل تحليل. معناها كل كما نقولوها كانت المواد توصل في شهر ولا بتوصل في شهر ونص، هذه الحكايه
0: بالضبط. دونك الحقيقه الماده هذه دونك اساسيه كما اشرت سيادتك لتعقيم وتنظيف المسابح بصفه عامه. لا وجود لازمه عالميه، فقط في الانتاج، فقط هي اعاده تصنيف خليت الاجراءات نتاع التوريد تعطل برشا دخول الكلور.
1: باش تولي فما تحليل، التحليل هذا ما تعرف، التحليل هذا يتطلب وقت. معناها ما مش حاجة نتاع واحد يطمن الناس كونوا المواطنين كونوا بقدرة الله من هنا 10 أيام ترجع للتوريد نتاعها في تونس ويدخل. وحاجة أخرى ما سمعناش إلى حد الآن وسيادتك رك سمعت زملاء ولا حاجة ما فماش نزل اليوم ما عندهاش كلور. هو حتى المواطن كي يدخل ينزل ينجم يلاحظ راهو فيه كلور ولا ما فيش خاطر اللون نتاع الماء يتبدل
0: أكيد.
1: ما نجموش اليوم نحكيه على أوتيل هذا عنده هذا ما عندوش ما تعرف ساعات واحد فما شوية بانيك وموش صحيحة الحكاية مازال فما موجود ما المشكلة لازمها لكن المشكلة لازمها تتحل خلال الأيام القادمة وإن شاء الله تتحل
0: وإن شاء الله تتحل. وإحنا نتمنى بطبيعة السلامة للجميع ولو أنه سي محمد بلهيدي السؤال يعني تطرحها تلقائيا تو بما أنه الكلور يعني هو مطهر كيميائي أساسي باش نقتلوا به البكتيريا والفيروسات والجراثيم والكل وباش نحميه زاد السباحين من الأمراض اللي تنجم تكون منقولة معناها عبر المياه اللي نعوموا فيها والكل. علاش زعما يقول قيل تمت إعادة تصنيف الكلور إلى مادة خطرة معناها من قبل منظمة التجارة معناها السؤال يتسأل الحقيقة ما نعرفش أكيد أنت ما عندك إجابة ما عندكش يا ما يتسأل يعني
1: الحق ما نجمش نجاوب خاطر هذه منظمة ما عملوش إلى حد الآن ما تحصلناش على كما يقولوا كومينيكي والتفسير من وزارة من منظمة التجارة العالمية ما لقيناش تفسير هما عملوا يقولوا هذايا ولا معتبر كمادة خطرة ما منعوش التوريد نتاعه ولا التصدير الاستيراد نتاعه جست ثم قانون جديد ولا يخضع لتراتيب جديدة يخضع لتحاليل
0: واضح.
1: هذه هي معناها الإجراءات تبدلت
0: واضح الإجراءات تبدلت والمخزون في السوق التونسية زادة قد دونك إن شاء الله تتحل
1: قد
0: الأزمة
1: قد إن شاء الله توا المفروض والمطلوب من الزملاء أصحاب النزل إذا ما عندوش كلور لا قدر الله يرمي الحرفة نتاعو لعدم استعماله حتى الحريف راهو كي يدخل النزل ما يقولش هذا فيه وهذا ما فيش خاطر اللون نتاع الماء بيتبدل ومعناها المفروض ما يستعملش المسبح والمفروض اللي ما عندوش الكلور يعلم الحريف
0: بالضبط. هذا في إطار الشفافية بطبيعة في تقديم الخدمات السياحية. مشكور جدا سي محمد بلهيدي رئيس جامعة النزل بالمهدية على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك الكلور مفيد في المسابح العمومية بصفة عامة يقتل الجراثيم يحمي العباد من العدوى متاع الأمراض اللي تنجم تكون منقولة. دونك هذاك علاش نحكي اليوم في موضوع الكلور كمطهر كيميائي أساسي لقتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم بصفة عامة. دونك أكيد الموضوع هذا بشبقى للمتابعة في الأيام القليلة القادمة. خليكم معنا ديما تلقاو أخبار حصرية على جوهرة فيم وفي بيدون لو حتى الماضي ساعة جوهرة
2: بيبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

انت بشر غير عادي. عبد المجيد عبد الله وصلنا لختام الموعد اليوم من بيدون لو. شكرا لكم اللي تابعتونا من العاشرة حتى التوا. اخبارنا فقراتنا اللي فاتتكم الكل تلقاوها موثقة على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك. ليكيب الكل تسلم عليكم. جمال بوقديدة تحية ليه اليوم رافقنا في التنسيق العام. نرجس قليلة في الديجيتال شكرا ليك. جهين الرحومة في الاخراج التقني يعطيك الصحة. وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. ما تنساوش غدوة بحول الله يتجدد الرونديفو على جوهرة FM في نفس التوقيت من العاشرة حتى الماضي ساعة. إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم غد الثلاثاء دورة الرابعة من تظاهرة ناجحات ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميزة وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي في ولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتوجات النسائية. دوليا، وفي ورقة أخبار الشأن الفلسطيني، اقتحم 116 مستوطنا متطرفا اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغارب الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 67، ونظموا جولات استفزازية بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في خطوة جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة. مجلس الأمن السبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية للأمن السبراني في رصد وإحباط هجمات سبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكدا أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها. جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططا تفجيريا كان يستهدف عسكريين روس في مقاطعة خيرسون، وذلك بعد اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية والمعتقل كان يجهز لهجوم باستخدام عبوة ناسفة تم إخفاؤها ببراعات داخل شاحن متنقل باور بانك. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الاثنين 10/2026 اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بمتابعي جوهرة اف ام، بمستمعينا اينما كانوا وين ما يوصلهم صوتنا. هذا الموعد اليومي مع المحقق بلس من ماضي ساعه الماضي ساعتين. حمزه البلومي معاكم في الميكرو، مالك جلاصي في الاعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. واليوم باش نهزكم الى قضيه بعد شويه هي عالمية ولكنها برائحة عربية، بما أنه الضحية فيها صفات واحدة من أجهزة المخابرات. طبعا شوية نعطيكم التفاصيل هذا في الجزء

0: الثاني من حلقتنا لليوم. لكن البداية بجتزنا الحلمة عند عائلة خليجية، سيدة خليجية تتحول لمصر باش تشري أرض، ليتحول الحلم لكابوس بالنسبة لها والبنتها في بئر المزرعة. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للشقيقة مصر وتحديداً محافظة الجيزة في شارع اسمه شارع محمد صبحي. غادي موجودة سفارة الكويت، والحكاية تبدأ أطوارها في قلب السفارة صباح 27 سبتمبر 2015 من اتصال يوصل لموظف السفارة، اتصال عبارة على نداء استغاثة من رجل اسمه عبد الحفيظ مواطن كويتي، كان يقول أنه أخته مودة اللي عمرها 60 سنة وبنتها رقية اللي عمرها 27 سنة مختفين في مصر وما يعرفوا عليهم حد شيء. قال أنه مودة سافرت لمصر باش تعدي جمعة، وكانت ناوية أنها تستقر هي وبنتها في مصر. حسب كلام عبد الحفيظ، مودة كلمته كي وصلت هي وبنتها للأراضي المصرية طمنته أنهم لباس وأنهم في حالة جيدة، بل أكثر من هكا أكدت له اللي هي باش تسكن أيام بحذا عبد التواب. عبد التواب هذا راجل مصري حبيبهم، توا سنين خدم معاهم سائق في الكويت. قال كنت متهني عليهم، لكن فجأة فقدت الاتصال بهم الكل. حاولت أني نكلم أختي مودة مرة واثنين وثلاثة على تليفونها، لكن شيء التليفون مسكر.
2: إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء المحاولة.
1: كيف تليفون بنتها مسكر، وحتى تليفون عبد التواب ما تحصلتش عليه، وتوا ثلاثة أيام تعداوا على هالحال. خايف لتكون صارت حاجة لأختي وبنتها. طبعاً بعد هذا الإشعار اللي تقدم به عبد الحفيظ للسفارة الكويتية في مصر، تم إبلاغ السلطات الأمنية المصرية بالموضوع اللي سريعاً باش يتحركوا ويبدأ البحث على مودة وبنتها. طبعاً في قضايا مماثلة في الاختفاء، أول حاجة لازمهم يعرفوها المحقين هي المكان الأخير اللي كانوا فيه السيدات الزوز، باش ينجموا يحددوا آخر مكان كانت فيه مودة وبنتها. تم استخراج بيانات تليفوناتهم الزوز، ومن البيانات باش يتم تتبع آخر إشارة صدرت منهم قبل انقطاع الاتصال. فعلاً مش عارفوا الأمنيين أنه آخر مكان تواجدت فيه مودة وبنتها كان في محافظة المنيا، وبالتحديد في بلاصة اسمها مركز صملوط. ومع تدقيق البحث نجموا يتوصلوا لآخر إشارة أعطاها تليفون إنساء الاثنين في محيط مزرعة في المنطقة. بالبحث على صاحب المزرعة هذه عرفوا أنها ترجع لعبد التواب. عرفتوا عبد التواب؟ عبد التواب نفس الراجل اللي عبد الحفيظ قال أنه كان مع أخواته الاثنين أو مع أخته وبنتها قبل اختفائهم. طبعاً بعد ما حددوا آخر مكان كانوا فيه مودة ورقية، فريق من الأمن توجه على جناح السرعة لهذه المزرعة وتم تطويقها بالكامل. في وسط المزرعة كان الوضع هادئ جداً، ما كان فما حد شيء مريب. رجال الأمن كانوا يتحركوا بحذر وهما قاعدين يدخلوا لأرجاء هذه المزرعة، تو يشوفوا في كل زاوية بعينيهم بحثاً عن أي أثر يوصلهم المودة وبنتها رقية. في الأثناء خرج لهم راجل وجاهم، كان يظهر على وجهه علامات الاستغراب. قدم روحه الأمنيين، قال أنه هو عبد التواب مولى المزرعة، وسألهم على سبب تواجدهم بحذاه مولى باس. واحد من الأمنيين باش يقولوا رانا نلوجوا على مودة وبنتها. خوها عبد الحفيظ تقدم ببلاغ أكد فيها أنهم اختفوا بعد ما كانوا معاك سي عبد التواب. عبد التواب باش يأكد للأمنيين أنه فعلا مودة ورقية كانوا بحذاه في المزرعة ما من حوالي ثلاثة أيام. سيد العون أنا بحكم العشرة جبتهم بحذايا يعدي نهارين، لكن الحقيقة مودة يظهر أنها ما عجبتهاش الثانية لهنا والمسكن الريفي، وقالت لي نحب نمشي للقاهرة مش نعدي أيامات غادي، وهزت روحها وغادرت. وقتاش غادرت؟ غادرت من نهار 25 سبتمبر في الصباح، رغم هذا سيد الأمني نجم تتفضلوا تلوجوا الداخل مش تقطعوا الشك باليقين أنه ما عندي حد شيء مخبيه. عبد التواب أبدأ تعاون كبير مع الأمنيين، خليهم يلوجوا في الدار بكل أريحية. ساعات سيستمر البحث على كل من مودة وبنتها، لكن دون جدوى. دار وكالثانية شليلة مليلة وكالدار، ما لقاو لهم حتى أثر، كأنهم فص ملح وذاب. وقتها اضطروا الأمنيين شكروا سي عبد التواب وطلبوا منه يبقى على ذمتهم لأي استفسار يستحقوه في التحقيق، وبدأوا خارجين من الدار. في لحظات ستنقلب كل المعطيات في هذه القضية. قبل ما يغادروا كل الأمنيين المكان، واحد منهم تعدى بجنب بير ظهر له مهجور. بير تعديه وقدامه من ساعات برشا مرات وهما قاعدين يلوجوا، لكن حد ما انتبه لوسط البير. الأمني كي طبص شاف قاعد يثبت في البير، مد راسه وركز، ظهرت له اللي فما حاجة في البير. وقف في بلاصته ونادى لبقية زملائه باش يثبتوا معاه. عبد التواب كان يشوف فيهم هو حاير، اش بيهم؟ فاش قاعدين يعملوا؟ فريق من الأمن باش يهبطوا الوسط البير يشوفوا هيشنوه فما. دقائق النزول تعدت رزينة على الجميع، وهما يستناو باش يعرفوا شنو هلي شافوه في البير. وفعلا ظن البعض منهم مخابش، تم العثور على جثة مودة ورقية، جثث كانت في بداية التحلل. معاهم باش يتم العثور على حوايجهم، تليفوناتهم، أغراضهم الشخصية. طبعاً باش يتم فوراً استدعاء الإسعاف ونقل الجثث للطب الشرعي، اللي باش يأكد بعد ذلك في تقريره أن وفاة السيدات الزوز كان نتيجة طعنات عديدة في مختلف أنحاء أجسادهم، كما أكد أن رقية تعرضت لضرب مبرح على رأسها بواسطة آلة حادة. أكد تقرير زاد وجود كسور عديدة في أجسادهم الاثنين، كسور قال أنها ناتجة عن الرمي من شاهق، بما أنه على ما يبدو ارماوهم في وسط البير. بشأكد التقرير زاد أنه الوفاة صارت عندها بين 48 إلى 72 ساعة، أي تقريبا في اليوم اللي فقد الاتصال بمودة ورقية. طبعا المشتبه به الرئيسي في القضية هو سي عبد التواب، آخر شخص كان مع السيدات الاثنين، وجثثهم تلقاو في بير في مزرعته في داره. بالتالي بالنسبة للمحقين هو القاتل دون شك، لكن شنية زعمة دوافع الجريمة؟ علاش قتلهم وكيفاش؟ تم اقتياد عبد التواب للتحقيق، وفي الأثناء حلوا عليه الأمنيين الكتاب في محاولة لمعرفة الدافع الحقيقي وراء الجريمة. لولا أنه تم العثور على جثث السيدات الزوز في بير مزرعته الخاصة، ولولا أنه كل الأدلة تشير له، حد الحقيقة ما كان ينجم يتخيل أنه عبد التواب هذا الرجل الطيب صاحب الأخلاق العالية ينجم يقدم على جريمة كما هذه. ومع شكون؟ مع مودة، السيدة اللي خدم عندها في الكويت لأكثر من 10 سنين وما شاف منها كان الأمور الطيبة، وسكن في دارها وكان يعرف عليهم الصغيرة والكبيرة. مودة وبنتها يقتلهم، مودة وبقية أفراد عائلتها كانوا يعتبروه شخص أمين، لدرجة أنه كان يعرف تفاصيل دقيقة على حياتهم، على فلوسهم، على رزقهم، حتى مشاكلهم العائلية. كان ديما يرافق مودة في سفراتها لمصر، سفراتها المتكررة، وهو اللي كان يتكفل بتنقلها وبخدمتها هي وبقية أفراد العائلة كل ما يجيوا لمصر. لكن مع مزيد البحث اكتشفوا المحققين معلومة مهمة جدا. الحقيقة أنه مودة المرة هذه ما جاتش مصر سياحة كما كانت مستانسة، مودة كانت جاية باش تشري عقار وكان معاها مبلغ مالي معتبر مخصصته لهذا الاستثمار. حسب التحريات عبد التواب كان يعرف مسبقاً علاش جاية مودة المرة هذه. الصورة إذن بدأت توضح بالنسبة للمحقق. يظهر أنه الدافع وراء الجريمة هو الفلوس، لأنه لم يتم العثور على هالفلوس وقت لقاو الجثث. كل شيء كان موجود إلا الأموال، بالتالي السرقة كانت الدافع المثالي لهذه الجريمة. أما بقى لازم على المحققين يتأكدوا من الموضوع ولا يبقى مجرد تخمينات. إذن في غرفة التحقيق كان عبد التواب يصيح ويعيط ويقول أنه خاطيه بريء، مش أنا اللي قتلتهم سيد المحقق، ولا نعرف أصلاً كيفاش وصلت جثثهم للبير في المزرعة متاعي. أصر على الإنكار، لكن المحققين كما قلت لك كانوا متأكدين أنه هو القاتل، كل الأدلة تشير لي هو، ما فما حد قابلوه نساء بخلافه هو. ساعات طويلة مش عديها عبد التواب في قاعة التحقيق ومع إصرار المحققين عليه بالأسئلة المتتالية. بدأ عبد التواب ينهار تدريجياً وبدأ في سرد تفاصيل الواقعة. قال بداية أنه نادم جداً، نادم على عمله، نادم أنه خيب ظن العائلة اللي وثقت فيه لسنوات طويلة وحسبوه فرد منهم. قال لي هو كان على علم مسبق بنية مودة أنها تشري دار في القاهرة. قال صارحتني سيد المحقق من فترة وطلبت مني نعاونها بتلقى دار باهية، وقالت لي زادة بالأمارة قديش عندها فلوس بين يديها باش تستثمرهم. وهنا كيف سمعتك الفلوس سيد المحقق أغراني المبلغ، والشيطان بدا يلعب بمخي. مبلغ هذايا يبدل لي حياتي، مبلغ هذايا يخليني نعيش بقية عمري من غير لا خدمة ولا مشاكل. وقتها قلت لها هي ندبر لك، أنا ندبر لك دار كيما تحب أنت بالضبط. وتفاهمت معاها على موعد باش تسافر فيه لمصر. سبقت هنا غادي وكان في بالي باش تجي وحدها، لكن جات هي وبنتها رقية. أمانة سي كنت مخطط ولازم التخطيط يمشي للآخر. أول ما هزيتهم من المطار قلت لها لقيت لك مزرعة في المنيا تعمل الكيف، وأنا متأكد اللي هي باش تعجبك، نعرفك تحب البلايس البعيدة على الجوجمة والعينين، وزيد تلقى روحك في الخضار ما شاء الله، وحتى سومها مناسب واستثمار يعمل كيف. وهي فرحت قالت لي هي هاي وقتاش نمشي ونشوفوها. وأنا قلت لها تي توا اليوم قبل الغدوة. مولاها خلالي المفاتح وشدينا الثنية في اتجاه المزرعة. أول ما وصلنا لاحظت انبهار مودة بالمزرعة، قالت لي محليها ومل خضار فيها، عملت دورة فيها ومن بعد قالت لي هذه هي هذايا نشريها. هاي قلت لها جبت ماك الفلوس هاي، قالت لي هام لهنا حاضرين. غدوة نكلم مولاها أنا قلت لها وننسق الأوضاع ونتموا البيعة، وهي قالت لي اتفهمنا. ما كانتش تعرف أنه المزرعة ديجا ملكي. من غدوة جيت مودة ورقية كان في انتظارهم طبعا صديقهم اللي أوهمهم أنهم يستناو في مالك الدار باش يجي. قال طلبت منها ندخلوا الداخل نحكيوا شوية مادام هو جاء. استغليت أن رقية قاعدة تعمل في دورة البرة، دخلنا للدار. مودة قعدت في الصالة وأنا دخلت الكوجينة، جبت السكينة وجيت من وراها. وقال وقتها وجهت لها طعنة أولى في ظهرها وهي بدأت تعيط، وأنا كملت اللي بديته حتى تأكدت أنها فارقت الحياة. رقية اللي كانت تدور في المزرعة سمعت صوت عياط أمها، يا أخي جات دخلت تجري للدار. وقتها هو كان كمل سايي مع أمها ويسنى فيها ورا الباب. أول ما دخلت ضربها على رأسها بفاز، ومن بعد وجه لها سلسلة من الطعنات اللي ستكون مميتة. قال بعد ما تأكدت أن الزوز فارقوا الحياة، كلمت أخوات مرتي محمد وناصر وحكيت لهم اللي عملته وطلبت منهم يجيوا يعاونوني في التخلص من الكارثة هذه مقابل أني نعطيهم ما تيسر. وفعلا جاوني وهزينا الجثث شيرة البير، وقبل ما نرميوهم نحيت لهم الذهب اللي كانوا لابسينه ورميناه. من ثم نظفنا الدار بالباهي. قال أنا هزيت الفلوس من ساك مودة وعطيتهم لناصر خمرتي وقلت له خبيهم عندك لين نكلمك ونقول لك كيفاش باش نتصرفوا فيهم. بعد اعتراف عبد التواب تم إيقاف كل من ناصر ومحمد عبد الفتاح، وتمت مواجهتهم بأقوال نسيبهم عبد التواب زوز باش يعترفوا ويأكدوا صحة كلام. بعد استكمال التحقيقات تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات في مصر. داخل قاعة المحكمة كانت عائلة مودة حاضرة في الجلسة. المحكمة أصدرت حكمها بإدانة عبد التواب بتهمة قتل مودة ورقية، القتل مع سابقية الإصرار والترصد، تحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. أما ناصر ومحمد عبد الفتاح فتم الحكم عليهم بعشر سنوات سجن لكل واحد فيهم بتهمة المشاركة والتستر على جريمة قتل.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

حكايتنا اليوم تهزنا إذن لفرنسا، تحديداً لأضخم وأشهر سلسلة جبال في أوروبا، جبال الألب. ترجع بينا لنهار 5 سبتمبر 2012، كان الجو هادى في هذه الجبال، وتحديداً في الطريق المؤدي للاك دانسي، بحيرة أنسي، ثالث أكبر بحيرة في فرنسا، وين آلاف السياح يقصدوا المكان هذا كل عام باش يستمتعوا بالطبيعة والهدوء والجمال. لكن نهارتها الهدوء هذا مش باش يدوم برشا. مع مضي 3.5 تقريبا، كان الطيار البريطاني المتقاعد بريت مارتن طالع بسكليته في طريق جبلي ضيق، معروف الطريق بمناظره الخلابة. قبل ما يوصل القمة قابل شخص هو زاد بسكليت وسبقه. بريت استغرب شويه، خاطر البسكليت اللي يسوق فيها السيد متاع سباقات عاده، مش متاع تسلق الجبال والحفر والحجر. ما ركزش معاه برشا وكمل على روحه. قبل ما حال بريت والسيد هذا، كانت فما كرب اخرى طالعه لنفس المكان، والكربه كانت فيها عائله بريطانيه من اصل عراقي، جاوا يعديوا في عطلتهم في فرنسا. البو سعد الحلي، مرته إقبال، أمها سهلية، وبنات الكوبل زينب وزينة. وصلت في الأول كرهبة عائلة الحلي، الباركينج صغير وسط هالغابة في الجبل. هبطت زينب وبوها من الكرهبة، فجأة يخرج مسلح من بين الشجر من غير مقدمات، يطلق النار. الرصاصة الأولى جت في سعد، ثم بعد ذلك أصاب بنته الكبيرة زينب. في نفس اللحظة متاع هذا الهجوم وصل للدراج الآخر اللي على البسكليت متاع الكورس لنفس البلاصة، لكن قبل حتى ما يفهم شنو صار المسلح أطلق عليه النار. في الأثناء ورغم إصابة سعد حاول أن ينقذ عائلته، اطلع في الكرهبة خدمها وحاول يهرب، لكن هو راجع بالكرهبة مارشا رياب واحدة من العجالي وحلت في حفرة على حافة الطريق ووقفت الكرهبة. جاء المسلح ناحية الكرهبة ووجه سلاحه لسعد، ومن مسافة قريبة أطلق عليه النار قبل ما يقتل مرته ونسيبه. زينب كانت بطبيعتها طايحة في القاعة، ما زالت تتنفس. رجع لها الجاني، جاء باش يضربها بالكرتوش، لكن لقى السلاح فرغ من الرصاص، هذيك علاش اضربها بالمقبض متاع السلاح على راسها اكثر من مره، ومن بعد اختفى في الغابة. بعد شويه يوصل بريت مارتين لنفس المكان اللي على البسكليت الجبليه، شاف زينب طايحه في القاعه غارقه في دمها، مشالها يجري بعدها على الطريق، حاول يعملها الاسعافات الاوليه، وهو كيكا ويشوف على جنب يلقى الدراج الآخر اللي شافه قبل دقائق طالع للجبل، لقاه غارق في دمه ويبدو ميت. والصدمات ما زالت، خاطر بريت باش يسمع صوت موتور كرهبة ما زال يخدم، مشى يجري يطل من الشباك، وغادي بدأ يفهم اللي هو في الحقيقة موجود في مجزرة حقيقية. جبد تليفونه وحاول يتصل بالإسعاف، ما فماش ريزو، ما كان عنده حتى حل إلا أنه ياخو بسكليته ويرجع لبلاصة فيها الريزو، ومن غادي فعلا كلم الشرطة والإسعاف. بعد أقل من ساعة سيارة الشرطة وسيارة الإسعاف وهيليكوبتر كانوا حاضرين على عين المكان. الطريق تسكر، المنطقة الهادئة تحولت لمسرح جريمة يغلي بالمحققين، والصحافة لأول ما سمعوا بالمجزرة كانوا حاضرين لتغطية الحدث. في الأثناء بعثت زينب في هليكوبتر لأقرب مستشفى، خاطرها ما زالت حية، وانطلقت معاينة مسرح الجريمة. أول حاجة لفتت انتباه المحققين هي الطريقة اللي تنفذت بها الجريمة. حسب اللي فهموه اطلاق النار ما كانش عشوائي، كل كرتوشة تقريبا تم اطلاقها استقرت في جسد الضحايا. حب يقول أنه الجاني متمرس في استعمال السلاح. خلال تفتيش الكرهبة المشهد زادة كان مؤلم. سعد في كرسي السائق مضروب كرتوشة في راسه، بجنبه مرته إقبال، كيف كيف في الكرسي الخلفي أمها. الثلاثة أصيبوا بعدة طلقات كل

واحد منهم من مسافة قريبة، حاجة تأكد أن الجاني ما كانش مزروب، بالعكس خذا وقته مليح ونفذ جريمته بكل هدوء، وجات الإصابات في بلايسها. محقين لحد اللحظة مش فاهمين دافع الجريمة، شكون كان المقصود الساعة؟ هل هي عائلة الحلي؟ ولا الدراج الفرنساوي جاء في العراضة؟ ولا العكس الدراج هو كان الهدف وعائلة الحلي كانوا شهود على اللي صار وقتلهم؟ أسئلة عديدة، ولحد اللحظة المحققين ما عندهمش أجوبة عليها. في الأثناء الأطباء كانوا عاملين مجهودهم لإنقاذ حياة زينب. زينب كانت في حالة حرجة، ورغم كل الإصابات اللي تعرضت لها لأنها تجاوزت مرحلة الخطر منذ أن وصلت للمستشفى. المحققين كانوا يستنوا فيها تقوم وتحكي لهم اللي صار، لكن للأسف زينب مش نجم تعاونهم. قامت صحيح، لكنها كانت في حالة نفسية صعيبة برش وما تتفكر شيء. حسب كلامها الشيء الوحيد اللي تتفكره صوت الكرتوش وصوت سياح بوها. مش تأكد للمحققين أنه اللي نفذ الهجوم كان شخص واحد، هذا اللي نجم تقوله فقط، لكنها ما شفت توش ولا شفت ملامحه ولا شفت شنو لابس ولا هم يحزنوا. في الوقت هذا بتصير مفاجأة أخرى. في الوقت اللي المحققين كان ماشي في بالهم اللي زينب هي الناجية الوحيدة من هالجريمة، وبعد تقريبا 8 سوايع في مسرح الجريمة وخلال تفتيش دقيق المرة هذه للكرهبة، واحد من الأعوان لاحظ حركة غريبة في وسطها. مش قلت لك اللي الراجل عنده زوز بنات؟ مازلنا ما حكيناش على بنته الأخرى وين مشيت. هنا خرجت بنية صغيرة من تحت الكرسي اللي بجنب السائق، زينة بنت 4 سنين كانت متخبية تحت ساقين أمها المقتولة. تيلة السوايع ما تحركتش، ما عملت حتى صوت، ما بكيتش، بقات ساكتة بلعت لسانها كأنها. بعد ما المسعفين تفقدوا حالتها وتأكدوا أنها لباس، المحققين حاولوا ياخذوا منها أي معلومة، لكنها كانت أصغر من أنها تنجم تفسر شنو صار. ورجعنا رغم نجاة زوز ضحايا من هذه الجريمة، إلا أنه ما كان عند المحققين حتى وصف للجاني وحتى بصمات وحتى حمض نووي وحتى سلاح للجريمة. بالنسبة ليهم الدافع من الجريمة ربما كان شخصي، خاصة أنه تم استبعاد فرضية السرقة ولا البراكاج. موسعد كان لابس منقالته في ديه وما خذوهاش. الحاجات اللي عندها قيمة مادية كلها بقات في بلاصتها، لا فما فلوس تهزت لا تسرق حتى شيء من الكرهبة. قاضي التحقيق كلف فريق من المحققين بالسفر لبريطانيا. بالنسبة لي سر الجريمة في عائلة سعد الحلي هذا. احنا توا في بريطانيا، تحديدا في منطقة كلايغيت في مقاطعة ساري، وين كانت تعيش عائلة الحلي. الهدف من هالرحلة بالنسبة للأمنيين هو التعمق في تاريخ وعلاقات سعد وعائلته. أول شخص قابلوه المحققين زيد الحلي اللي هو أخو سعد الكبير. زيد بش يحكي للمحققين على العائلة. عائلة الحلي هاجرت من العراق لبريطانيا في 70s. بوهم اسمه كاظم الحلي وكان رجل أعمال. سعد كبر وتربى في بريطانيا وتخصص في هندسة البرمجيات. بعد ما تخرج من الجامعة تعرف على الدكتورة إقبال طبيبة أسنان، كانت في العراق وما عندهاش برشة من هجرة لبريطانيا. قصة حب الكوبل كللت بالزواج، وخلال فترة زواجهم جابوا إذن زوز بنات زينب وزينة. سعد كان يحب بناته ومرته ومتعلق بهم برشة، وكان مدللهم ويحاول يوفر لهم اللي يحبوا عليه ويحاول يعدي معاهم أغلب أوقات فراغه. هذيك علاش شريك كارفان مجهز بالكامل، مش كل ما تخطر لهم يسافروا مع العائلة يمشيوا. خلال تفتيش دار سعد لقوا المحققين في الجراج عشرات الحواسيب. لي زيكرون تاع لي زورديناتور كانوا في كل بلاصة. في الأول المحققين اعتبروا بونج كل موضوع طبيعي، ما قلنا هذيك خدمته هو، وزيد هو فريلانس يعني يخدم في شركة وقتها يتعامل معاهم تاع أقمار صناعية اسمها SSTL. لكن وقت اللي فركسوا الحواسيب الموضوع ولا مش طبيعي ياسر.
المختصين لقوا ملفات تقنية حساسة جدا تتعلق بالأقمار الصناعية والجوسسة، لكن لليوم ما تمش التصريح علنا من قبل المحقين بشنو لقوا في الحواسيب، لكن أكدوا أن البيانات هذه تنجم تمس أجهزة حساسة في بريطانيا، العراق وإسرائيل. المحقين سألوا زيد: هل عندك علم أنه أخوك يختم مع جهاز أمني معين باش يطلع على كل هذه المعطيات؟ وزيد باش يأكد أنه سعد ما كانش عنده، ما في بالوش اللي عنده علاقة بأجهزة أمنية. كما قلنا سعد كان فريلانس يخدم المطلوب منه ويخلص عليه. ومن هنا ظهرت أول فرضية في هذه الجريمة. بالنسبة للمحقين يمكن تكون جهة استخباراتية عراقية أو إسرائيلية هي اللي صفيته. لكن الفرضية هذه كل ما تعمقوا فيها المحقين ما لقاوش دليل مادي عليها، أو هكا قالوا. ما كانش فما مثلا تحويلات مالية مشبوهة متاع شكون خلصوا، ما كانتش فما اتصالات مع جهات أجنبية. حتى عائلته وأصحابه أكدوا أنه سعد كان إنسان فضولي صحيح، لكن لا أكثر ولا أقل، لا تعامل مع مخابرات ولا هم يحزنوا. الدراج الفرنسي توا الآخر اللي مات في نفس المجزرة كان اسمه سيلفان موليي. سيلفان موليي ما كانش أي شخص، كان يعيش قريب من مسرح الجريمة، وهو زاد خدمته حساسة، يخدم في شركة مرتبطة بالصناعات النووية الفرنسية. وهنا رجحت فرضية أخرى، فرضية الاغتيال السياسي أو الاستخباراتي، خاصة بعد ما فهموا المحققين اللي البسكليت اللي كان ركبها سيلفان بسكليت متاع السباقات، في حين أنه طريق جبلي وكله حفر وحجر. إما علاش اختار الطريق هذا بالذات؟ زعما كان خارج في مقابلة استخباراتية سرية وتم اغتياله؟ ولا كان هارب من داره بالبسكليت؟ زعما طبيعة عمل سيلفان في مجال الصناعات النووية المعروف بأنه مجال تصير فيه عديد الاغتيالات هو السبب؟ المحققين مع ذلك تجاهلوا هذه الفرضية تماما. ماني قتلك، كي تدخل أمور السياسة هذا النوع من القضايا يدخل بعض. زوز أشخاص خدمتهم حساسة لهالدرجة يتم التخلص منهم في نفس المكان بالصدفة، حاجة ما تصيرش كل يوم. المهم بخلاف الخلفية المهنية، المحققين حلوا الكتاب على حياة سيلفان الشخصية. اكتشفوا أنه كان مطلق وعنده زوز صغار وكان يحضر لزواج جديد. اكتشفوا أنه عروسته جديدة كانت من عائلة ثرية وعائلتها كانوا رافضينه بما أنهم ما همش من نفس المستوى الاجتماعي. لكن المحققين اكتشفوا أنه نسيبه المستقبلي هو اللي اقترح على سيلفان يعمل دورة بسكليتو في الطريق هذاك. وهنا ظهرت فرضية جديدة، ينجم يكون نسيبه هو اللي تخلص منه استأجر قاتل مأجور، لكن عائلة الحلي كانت موجودة في الزمان والمكان الغالط وجات في ريوسه. المحققين اتجاهلوا زادة هذه الفرضية. في المرحلة هذه من التحقيق يوصل تقرير المختبر الجنائي على السلاح المستعمل للمحققين. من خلال تحليل أغلفة الرصاص أكدوا الخبراء أن الجاني استعمل مسدس سويسري قديم من عام 1906، مسدس قديم، ورغم هذا الجاني أطلق به 21 رصاص. حسب المحققين الجاني عمر المسدس مرتين على الأقل وأطلق كل الكراتش اللي كانت موجودة فيه وفي وقت قصير جداً، وهذه حاجة تدل بالنسبة لهم أنه الجاني محترف ومتعود يستعمل أسلحة قديمة، بل مش بعيد يكون عسكري. وهنا
جت هذه الفرضية. الجاني إذن عسكري سابق مختل عقلي يدور بسلاح ويقتل في الناس بصفة عشوائية. وعلى هذا الأساس انطلقوا المحققين في البحث في سجلات العسكريين السابقين في فرنسا وسويسرا، زوز بلدان موجودين على ضفاف هذه البحيرة، ربما يكونوا غير مستقرين نفسانيا ولا تم تسريحهم من الجيش بسبب العنف، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة في هذا الطريق. المحققين كانوا حائرين علاش الجاني اختار المنطقة ذيك بالذات، وعلاش بريت مارتن مكتشف الجريمة ما سمعش صوت اطلاق النار وهو ما كانش بعيد عليهم برش. كل شيء هو عنده علاقة بالموضوع. هذاك علاش رجعوا مرة أخرى لمسرح الجريمة وقاموا بإعادة تجسيد الأحداث، ضربوا الكرتوش من نفس المكان ولكن الصوت ما تسمعش. وهنا فهموا أن صوت النهر كان عالي برشا لدرجة أنه خبى على صوت الكرتوش. وهنا تأكدوا أن المكان هذا تم اختياره مش بالصدفة، الجاني اختار مسرح الجريمة مليح وكان عارف بالضبط وين يقف ومنين يهرب. في إعادة تمثيل الجريمة ظهر شاهد جديد، عامل غابات كان خايف يدلي بشهادته في الأول. عامل غابات هذا قال في شهادته أنه قبل الجريمة بدقائق كان متعدي قريب من الباركينج وشاف موتور كحلة وبيضة فيها زوز سيكان على جنب والسائق كيف كيف هو بيدو لابس في لكحة، لكن قال للأسف ما نجمتش نشوف وجهه خاطره كان لابس كما قلنا كاسك مسكرة ومغطية وجهه. قال من بعد كملت طريقي شفت كرهبة من نوع BMW جري رباعية الدفع طالعة في نفس الطريق وتجري بسرعة جنونية، لكن المرة هذه شاف السائق متاع الكرهبة واعطى أوصافه للمحققين. بعد الشاهد هذا زملائه باش يأكدوا كلامه بخصوص الموتور الكحلة والبيضة ويقولوا للمحققين أنهم هبطوا بعد صاحبهم هذا تقريبا بالدرج وشافوا الموتور واقفة، كانت واقفة في بلاصة ممنوعة. قالوا العمال حكينا مع مولى الموتور ونبهنا عليه وقلنا له يفضلك راه ممنوع تقف غادي بالموتور وطلبنا منه يهبط بها شوية. وقتها مولى الموتور نحى الكاسك والعمال شافوا وجهه ووصفوه مليح للمحققين. وهنا للمرة الأولى ولا عند المحققين وصف لشخص ينجم يكون على علاقة بالجريمة. انطلق البحث رسميا على صاحب الموتور وزاد كيف كيف على الكرهبة BMW الجري، لكن المحققين مش باش يوصلوا لحتى نتيجة. نشروا صور تقريبية لمولى الموتور وكل مرة كان يتم فيها إلقاء القبض على شخص شبيه للصورة التقريبية لكن يتم إخلاء سبيله بعد التحقيق معه. في إطار البحث في خلفيات الضحايا المحققين فركسوا كارفان سعد الحلي، وهنا تظهر فرضية جديدة. في الكارفان القوا وثائق كشفت لهم مشاكل عائلية معقدة وقديمة. كما قلنا في أواخر السبعينات كاظم الحلي أبو سعد وزيد كانت عنده مصانع ومزارع في العراق، وقتها كان يعتبر من العائلات الثرية في العراق، لكن بسبب بعض الخلافات السياسية اضطر كاظم يبيع ممتلكاته ويهاجر. اكتشفوا المحققين أنه 10 سنوات التالي وبعد وفاة مرته كاظم شرى

0: سافر كاظم لبريطانيا باش يزور أولاده، قال لسعد اللي راهو خوك زايد راهو خلاني نصحح على وصية فارغة. وصية فارغة؟ اي نعم، يعني من بعد ينجم زايد يكتب فيها اللي يحب. من وقتها العلاقة زادت توترت بين الإخوة، ودخلوا الزوز في صراعات قضائية وقانونية في المحاكم. بعد وفاة أبوهم ظهروا زوز وصايا، واحدة مكتوب فيها أنه كل الممتلكات باسم زيد، والوصية الثانية قاسمة بين الأولاد الاثنين. المهم من وقتها الإخوة الحلي واللاوي يتعاملوا مع بعضهم كان بالمحامين. فهموا إذن المحاقين أن العلاقة بين الإخوة كانت بعيدة كل البعد على العلاقات الأخوية الطبيعية. العركة بيناتهم كانت على أملاك كبيرة، فيلا في إسبانيا، زوز فيلات في بريطانيا، حساب بنكي متعبوهم في سويسرا وغيره. وسعد كان مقتنع أن أخوه زيد يحاول الاستيلاء على الميراث باستعمال وثائق مزورة. ومن اللي كبرت المشاكل سعد ولا يعيش في خوف ورعب على عائلته. هذاك علاش بدل كوب الدار وركب كاميرات مراقبه وشرى ساعة كهربائي للدفاع على روحه. وبالنسبه للمحققين كل هالتفاصيل كانت تعني حاجه واحده، انه زيد ينجم يكون عنده دافع في هذه الجريمه. في 2013 وبعد اشهر من التحقيق القت الشرطه البريطانيه القبض على زيد بطلب من السلطات الفرنسيه للاشتباه في تورطه في التحريض على مقتل خوه وعائلته. لكن أثناء التحقيق الأمنيين ما لقوا أي دليل مادي يربط زيد بالجريمة، لا تحويلات مالية، لا اتصالات مع قاتل مأجور مثلا، ولا أي أثر يثبت أنه خطط ولا مول عملية التصفية متاع خوه وعائلته. هذاك علاش بعد استجوابه بعد أيام وقع إطلاق سراحه. بعدها زيد تكلم في أكثر من وسيلة إعلامية ونفى كل الاتهامات، وقال أنه خلاف مع أخوه كان خلاف قانوني مالي متاع ميراث، وعمره لا فكر يؤذي أخوه ولا يؤذي عائلته. وفي نفس تصريحاته اتهم الشرطة الفرنسية بأنها ركزت عليه خاطرها فشلت في العثور على الجاني الحقيقي وتجاهلت بقية الفرضيات، سواء فرضية الجواسيس أو فرضية استهداف سيلفان موليه. ومن وقتها المحققين عادوا مرة أخرى لنقطة الصفر. وتمر الأشهر والسنين، يتعدوا أكثر من 14 سنة على المجزرة، ولليوم الغموض ما زال يحوم حولها، وما زالت الأسئلة دون أجوبة. هل كان سعد وعائلته ضحايا الميراث؟ وسيلفان ولا سيلفان هو الهدف الحقيقي ونسيبه حب يتخلص منه، ولا وراء الجريمة جهاز استخبارات، خاصة وأنه مهن الضحايا الزوز حساسة، واحد في النووي والثاني في هندسة البرمجيات. ملف القضية لليوم ما زال ما تسكرش، وبقات هذه القضية واحدة من أشهر ألغاز الجرائم في فرنسا وسويسرا.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على مضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: جوهرة أفهم Publicité
0: جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم.
5: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
6: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فهم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين اختتم الفريق التربص التحذيري البارح بحمام بورقيبة، وين لعب 3 مقابلات ودية، فاز على الأولمبي البيجي 2-0، تعادل مع نفس الفريق 0-0، وكان فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة 2-0. الفريق برمج مباراة ودية الأحد القادم ضد التقدم الرياضي بسقية الدائر، وثم مهاجم جزائري يلعب 9، يعني مهاجم صريح تحت الاختبار. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع المدافع عبدو الصيدي، مدافع سنغالي 24 سنة، سبق له انه تقمص ازياء النادي البنزرتي، لعب معه 47 مباراة في الرابطة المحترفة الاولى، سجل 7 اهداف وقدم اسيست. الافريقي يقترب من حسم هذه الصفقة. اتحاد بن قردان تعاقد مع الحارس القديم الجديد صابر بن صالح 25 سنة، سبق له انه تقمص ازياء الترجي الرياضي الجرجيسية. الاتحاد الافريقي اعلن عن موعد كأس امم افريقيا 2027 اللي باش تصير في كينيا تنزانيا واوغندا، تنطلق يوم 19 جوان وتوفى يوم 17 جويليا. كما قرر الاتحاد الافريقي انه تقام كأس امم افريقيا مرتين على التوالي 2027 و2028، ثم تبدأ تتقام كل 4 سنوات. نادي السد القطري في مفاوضات متقدمة مع المدافع السابق لريال مدريد وأيضا بايرن ميونخ دافيد ألابا بعد فشل المفاوضات وتعطل صفقة نايف أكرد اللي انتقل لنادي ريال سوسيداد. السد القطري يستهدف دافيد ألابا. أشرف أو المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة كان فاز البارح على المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-0 في ودية إعدادية استعدادا لخوض منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نكملوا مع مواجهة ودية اليوم باش تصير بين النادي البنزرتي والشبيبة الرياضية بالعمران بملعب 15 أكتوبر، تنطلق على الساعة 5:30 مساء. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport.
7: عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: تسمعوا من الاثنين للاربعاء وفي الويكاند من ماضي ساعتين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: ساعتين وسبعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول, موعد جديد من الموزيكا اللبنانيه اللي عودنا كبويا بها, موعد جديد من الفقرات المتنوعه اللي تسمعها معنا اكيد كما عودناكم كل يوم في باراسول. الكوكتيل الصيفي مع تيوا برتندر جاكم زادا مع السامر ميكس واحلى اغنيات التسعينات كل مره في ستيل بونيمور مع الدكتور اسامه العجمي اليوم مختص في الطب النفسي. غير ما ننساو اخر التظاهرات نجمو نحكيو عليها الشتويه الصيفيه بامتياز الشاطئيه, اي هذا اللي تلقاوه معنا ومع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جينا الحمر في الاخراج, نرجس قلاله في الديجيتال, ونبداو مع عسيلي هكا مع عصام ساقة زادة في عمك وعم عمك وعم عمك.

0: نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دونت تيك مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
0: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
3: جوهرة
4: أثاث. بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للاربعة وفي الويكاند من ما بيستعتين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة، موج مع الموجة.
5: نرجع من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. مرحبا بكم الكل وين ما كنتم معنا. لقيت ذات نجموا انتم زادة تكونوا على موعد مع الربح. ما عليكم كان تبعثوا حرف بي كيما بامبينو على 85 990. علاش بامبينو؟ على خاطر عنا دو تيكي للربح في عرض بامبينو مسرحية بسام الحمراوي اليوم في مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 بمسرح اللواء طرق سيدي دار سوسة. نمرو الاسماس 85 990. بي كيما بامبينو على 85 990. نجمو تربحوا معنا دو تيكي للربح. حب سعيد للجميع وقيدكم باش تعرفوا التوقعات الجوية للشواطئ. ميتيو دي بلاج وتوقعات الجوية الشواطئنا أكيد على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هيرغلاش، شط مريم القنطاوي 36 درجة، بوجعفر 35 درجة، أبرد شوية سقنص ورجيش 34 درجة، الشابة 33 درجة، شواطئ الشمال الغربي برقة 33 درجة، رسنجلة وسيدي سالم والرمال 35 درجة، سيدي علي المكي 33 درجة، شواطئ خليج تونس بالنسبة للرواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد وقرطاج 35 درجة، ونمشي الخليج الحمامات الهوارية وحمام الغزاز 32 درجة، قليبية 33 درجة، أسخن شوية في قربة والحمامات 36 درجة، وبالنسبة للخليج جابس كيف كيف سخونة شفار وجابس وجربة وجرجيس 36 درجة. صح عليكم الكل، قل لي وين تحب تعمل الطبح بيها واعطينا زادة هكا كبلنا اسم بحر من بحوراتنا المزيانة في تونس في ببليكاسيون لايف على الباج اوفيسيال جوهر اف ام. نرجو مع الموزيكا مع الغنيات باش نسمو إليسا لعبة الأيام على الدنيا ما فيها جوهر.

0: Cité.
1: بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، الستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه، بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل. معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. En se basant sur le principe de la pédagogie active, la classe inversée, le learning by watching à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99 877 877 ou à la zour le mawqa www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
0: Jouhara FM. Publicité.
1: Cocktail Sayefi.
2: قيدكم مع الكوكتيل الصيفي ديما في باراسول على جوهر اف ام. معنا تيوا برتاندر. تيوا اهلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا لازم مرحبا
2: جوهر اف ام. شنو احوالك تيوا؟ صافا
3: والله الحمد لله.
2: الحمد لله. برشا خدمه
3: والله. ستريس برشا.
2: هاكا وربي عينك خويا.
3: عايش هاكا.
2: يلا شحال
3: اليوم؟ عندنا اليوم لوبيش ومش نخدموا الباز على ماس نحضروا بطيخه. الكوا موجود وقت البطيخ مش نحضره إذا كان مش ناخده الفري في البيش سينو ناخده 30 ml سيرو دو بيش وإلا بيري يعني كل واحد شنو عنده في الدار. نرحيو البطيخ تاعنا نرحيو ربع بطيخ نحطوها في الميكسور نرحيوها بالكدا اللي كان يحب يكون في السنتريفيجوز ينجم يخدمها ونزيدوها 30 ml تاع البيش اللي عندنا ونزيدو معهم كونتيتي صغيرة تاع أناناس طلعوا الفوليوم خلال أناناس نتر نخدمهم مع بعضهم في الشيكات نحطهم معهم الجلاسون نضربهم بالكدا ونحطهم في الكاس كوكتيل تاني واللي حضر هكا نجمو نزينوهم بالكوير باريزيان نخرجوا الكعبر هذوك المزرار تاع الملون نحطهم في كردون بروشيت ونحطهم على الكاس هكا منظر مزيان نصبوا صحة وشفاء.
2: يعطيك الصحة يا تيوا. ميرسي بوكو. مرحبا برشا زاد تحياتنا ليك. يلا اليوم مع الملون بيش نتلاقاو غدوة. يلا نمشيو مع الموسيقى. ولي توفيق انزل يا جميل للساحة.

0: هذه كارول السماحة يا حظي، احنا مازلنا معكم ومازلنا في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام، ومحظوظ برشا لليوم ما يبدا في المستير الاربع ونص على خاطر تظاهرة سينمائية، تظاهرة شاطئية صيفية بامتياز باش تبدا اليوم في المستير على امتداد ثلاثة ايام. نحكيو هنا على سينيفاغ روسبينا، سينما زاد على الشاطئ وموجة من الابداع، هذا شعار التظاهرة، وهي التظاهرة في دورتها الاولى. باش ناخذ تفاصيل الكل بالنسبه للتظاهره هذه، معنا السيده المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير، سيده ناديه الوسلاتي، معنا في المباشر. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا
1: وسهلا، بونجور جوهر اف ام، ومرحبا بكم، شرفتونا ويعطيكم الصحه على المتابعه. يعيشك.
0: نعرف اللي هو توا الكونت غوبو، ونعرف اللي لهين
1: قاعد
0: ان شاء الله ربي يكون في العون. نعرف سيف سناح حفل في المستير من سينيفاغ روسبينا، زاد كانت سينيماغ زاد بحذاكم ليمات اللي فاتت، ما شاء الله معناها قاعده تتنوع الانشطه الثقافيه في المستير بالنسبه لسيفيت سناح. خلينا نحطوا سينيفاغ روسبينا في اطارها قبل كل شيء.
1: هذا هو تعال تحية شكر وتقدير، خاطر ديما تابعوا وديما موجودين، و كما تعرف اي مانيفيستاسيون ولا فيستيفال ولا اي اكتيفيتي ولا اكسيون راه ما تنجم تظهر عن طريق الاعلام، وانتم مشكورين ديما متابعينا ومتابعين كل التظاهرات في الجمهوريه التونسيه وبالتحديد في المستير. التظاهره هذه كما يدل عنوانها سينيفاغ روسبينا هي تظاهره ثقافيه، طبعا تندرج ضمن توجهات وزاره الشؤون الثقافيه اللي هي الراميه خاصه توظيف الثقافه والفنون في التوعيه والتثقيف وتعزيز دور الفعل الثقافي في معالجه القضايا المجتمعية والبيئية. لذلك باش يكون ثم ثلاثة أيام 10 11 12 ديجا كما قلت أنت في البداية.

0: البحر متعلق بالموضوع الثاني وهو موضوع الحرقة أو الهجرة غير النظامية. قلنا لما ليه في علاقة بالبحر يلزمنا احنا تكون العروض متاعنا كسوة العروض السينمائية اللي هي الجباز اون بلوس الورشات اللي مش تكون ابتداء من الساعة الرابعة الاربعة ونص حتى للعشرة للعشرة ونص تاع الليل نقفوا الثمانية بالدوكيومنتير اللي مش يتعدى اللي مش يكون نهار الاول ونهار الثاني التوجه أو المحور الأساسي هو التلوث البيئي كيفية المحافظة عليه مش يأمنها أزرقون الكبير من خلال زوز عروض وثائقية اللي هي إن شاء الله مش يكون العرض الأوليني هو عرض خاص لأمن جمعية أزرقون الكبير بعنوان غزوة إن شاء الله مش يكون هذيك تفيدي بنقاش نقاش حول البيئة وكل المخاطر البلاستيك اللوحوفي ما تعرف شتوتنا مالوغزمو الجانب التوعي والتحسيسي ناقص وبالتالي المواطن في برمي باش لو احنا بورتو
1: نعرف
0: لو قلنا ضمنيا احنا نمروا هذا هو البرنامج مزيان برشا باش نسردوا لكم الكل مي حبيت نقول لك انه ثم زوز محاور التلوث البيئي او المحافظه على البيئه او الثاني هو الحرقه اليوم ان شاء الله النهار 10 ينطلق البرنامج بالورشات نتاعنا اللي هو يكون في تواصل او في علاقه بالمحور الرئيسي اللي هو التلوث البيئي. عندنا ورشه ميرفي اون كولور هذه مش تكون الدكتوره في جمالية الفنون وممارستها أماني بن خليفة ورشة ريسيكلاج دي ديشي بلاستيك مارين هذه تأطير شيراز مخلوف. الورشة الثالثة القصور الرملية بغيكو آغ مش يأمنها هي ورشة تصميم الحلي من البابوش وحتى من البلاستيك يعني حاجات حلوة برشا إن شاء الله مش نروها في الورشات هذوما. ورشة تطويع الطين كذلك بغيكو آغ ورشة الرسم على المحامل الأستاذة الفنون التشكيلية هنيدة مخلوف ورشة توعية بيئية تأثير جمعية أزرقون الكبير هم سوسون دي زاتولي يبدأوا الأربعة ونص إلى الساعة تقريبا الثامنة تدخلها طبعا عروض تنشيطية عرض موسيقي ميجي أمنو الكونسيرفاتوار متاع المنسير مع سيمو وعنا الثمانية متاع الليل يبدأ الكورميتراج هذي اللي قلت لك عليه بكري غزوة يكون مرفوق بنقاش ثم ننطلق في العروض أو السينمائية العائلية مش يكون الستارتاب هذي متاع هيفل بن يوسف هيفل بن يوسف في نضال السعدي فاطمة شادلي عرفاوي فاطمة بوعون إيمان الشريف هذي مش يدوم تقريبا ساعة ونص أو أكثر. كيف نتواصلوا في اليوم الثاني 11 أوت بالورشات هذوك نكملوا كالعادة من الأربعة ونص حتى للخمسة ونص باش تكون ثم بعد ما شفنا كالورشات هذوكم أزرقون الكبير اللي هما مشكورين واللي هما شريك فاعل في هالبرنامج هذايا زيارة للمركز المتوسطي هذايا لو غون بلو للتدريب البيئي باش يشوفوا لي جون قاعدين ينشطوا كيفاش المحافظه على السلحفاة البحريه مراحل كيفاش المراحل نتاعها حتى تنفقد حتى لك كيفاش نحافظوا عليهم زاد باش ما يغطوش شنو العمليات اللي يقوموا بها تحت البحر الغطس باش ينظفوا البحر باش يوفروا لهم البيئه البحريه الامنه حكينا مش يشوفوا برشا حاجات وهو الحق خدمه مزيانه برشا مش لهم برشا مرات قاعدين يخدموا خدمه كبيره برشا لكن الاهم من هذا الكل انه انت صغيرات والاولياء يحسوا اولادهم باش يشاركوا في الجمعيات هذه اللي قاعده تقدم في خدمه مزيانه برشا ومتكونه من شباب احنا نحبوا ازرقنا كبير الجمعيه اللي تحتضن اكثر شباب يكون فاعل وخاصه المهمه نتاعه تكون مهمه بيئيه هذا نحبوا عليه يزي من التليفونات ويزي من السهريات ثم خدمه مزيانه راهي وفيها برشا فريد راه الغطس وانك تبع مراحل كيفاش السلحفاة البحريه من يتفقص لمو خدمه مزيانه وثم تقنيات اللي يعني بيدي ما كنت نجهلهم في كيفيه المحافظه على البيئه البحريه. من بعد هذيك الخمسه ونص ثمانية يبدا شريط قصير التنوع البيئي في خليج المنستير جمعية أزرقون الكبير كيف مش يكون مشروع بنقاش مش يكونوا حاضرين معانا وراو النقاش فيه عديد من المتكون الجيعية باش هما يلوليو ويشيرشيو على المعلومة يعني يبحثوا على المعلومة باش يلقاوها يعني نحسهم انديريكتومون وذمنيا باش يشاركوا معانا في الحملات التحسيسية. وبعد عندنا ثمانية ونص عاد شريط عائلي بعنوان خاتم على الليسة تاع محمد خليل هذايا بحري مش يكون 8:30 نهار الاربعاء مش يكون يوم استثنائي لانه المحور مش يتغير مش نحكيه على الحرقه او الهجره غير النظاميه اللي مش يكون هذه بطبيعة الشريك.

0: ذريعتنا، لأن السلف مش يكون حاضر معنا ومش يكون زادة مشفوع بنقاش، ومش يكون معنا حاضرين برشا منظمات تهتم بالشأن هذية في علاقة مع الجمهور اللي تلقاها في الشط، اللي هو جمهور متنوع كسوة من الفئات العمرية أو من الفئات الاجتماعية، مفتوح نحكي معاهم، وهي في حد ذاتها نوع من الدراسة. رو حتى كي تسمع برشا أراء من مختلف الشرائح مهم جدا قدوة حتى تنجم تبني عليها برشا حاجات. وعنا يسبقها كالعادة عرض موسيقي إكواتور، هذه المعهد العمومي للموسيقى، يعني مش يكون اليوم الأول واليوم الثالث، وفي البين ما بين اليومين ثم دي جي، ثم عروض تنشيطية وبهلوانية، ثم مسابقات للناس الكل هكا، وباش يكون إن شاء الله دي اكتيفيتي من الأربعة ونص حتىش نبدأ الشريط القصير مع كيكا قرابة السبعة. طبعا البرنامج هذي راهو باش نحب نقول كلمة، إلو البرنامج هذي فريق عمل ساهر عليه هوني في المندوبية، التوجهات واضحة، يلزمك إنك تمرر تظاهرات اللي هو تكون عندها أهدافها، هي التوعية، التحسيس بالومضات بالأفلام باش نعرضوها بنقاشات نشوف تحت اشراف وزارة الثقافة بتبيع المندوبية باش نظمها مع المركز الوطني للسينما والصورة وبرشا شركاء، مع العموم الموسيقى، جمعية أزرق الكبير، مركز الثقافي، جمعية نادي الأجيال، مركز السياحي مارينا، جمعية مارج المونستير الدولي، الفضاء الثقافي الخاص بكو وكالة تهذيب وحماية الشريط الساحلي، وما ننساوش طبعا البلدية، ما ننساوش الولاية اللي هي معنا اجتماعاتها والكل، والسيد معتمد نفس كل حق، فرحانين بهالاكتيفيتي هذية، والناس الكل كل واحد من من من موقعه باش يساهم، بلدية باش تساهم، الأمن باش يحمي، خاطر مش ساهل راهو تعمل اون بلان هكا في البوبليك على الشط والبحر، يعني مهمتين، يعني حتى الحرس البحري باش يكون حاضر، نشكرهم برشا وأبداوا استعدادهم، الأطراف المساهمة معنا الكل، نحب نقولها كلمة صدق وكلمة في حقهم مش مجاملة، الناس الكل حبتوا البرنامج ومش يدعموه،
1: هي ضافرت الجهود، خلينا نقول
0: وإحنا رانا مع مبدأ العمل التشاركي بين المؤسسات، برشا
1: خدمة، الحدث كبير باش تعيشوا المونستير من اليوم على الثلاثة أيام اللي جايين، كما قلنا 10 11 و12 تظاهرة هدية

0: فينا اللي ان شاء الله بدات كبيره سواء بالمشاركين ولا حتى بقيمه التظاهره هذه الكل بالانشطه اللي فيها سواء من ورشات ولا لقاءات. نجموا كان نتمنوا لكم التوفيق مدام ناديه وسلاتي المكلفه بالمندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه، نجموا نقولوا زاد مكلفه بكل كبيره وصغيره في التظاهره. حب نحيي تحيه كبيره ونقول للناس الكل نجموا يكونوا حاضرين، دعوه مفتوحه للجميع. سينيفاك روسبينا موجز اخبار ما ثلاثه ونرجع لكم من بعد في باراسول على جوهر اف ام، خليكم معنا.
1: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عادل الموجه على 105 على 105. جوهر اف ام بوبليسيتي
2: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل ال 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليليتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: جوهر اف ام بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في نقطة إعلامية، إثر اجتماع مجلس الهيئة بمقرها بالعاصمة اليوم أفاد محمد تليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن مجلس الهيئة صادق هذا اليوم على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية التي دارت في دائرة الكبرية وعلى إجراء انتخابات سحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 من سبتمبر القادم. قامت وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع المنقضي تحديدا يومي 7 و9 من أوت الجاري بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية والأدخلة لها في المجال الصحي، تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. أيضا أسفرت هذه الحملات في مجال الأمن العام وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضرا عدليا وتقديم 27 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. أيضا تولت وحدات الشرطة البلدية القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 137 آلة وزن وحجز 41 دراجة نارية و13 سيارة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. دوليا، وفي أول تعليق رسمي من طهران على اتفاقية مكة، وصفت إيران اليوم هذه الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان مؤخرا بأنها تحول كبير، ودعت دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز مع استمرار المحادثات حول عدد من المسائل الفنية. البعث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قلقا بالغا إزاء الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على مدينة المخا غرب اليمن والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بما في ذلك في ميناء المدينة. إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
1: للمزيد من الأخبار
4: www.jawharafm.net.
1: تسمعوا من الاثنين للأربعة في الويكاند من ماضي ساعتين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهر FM TV. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام. نشدوا لكم التحيه وقيدكم توا مع النصائح الصيفيه. في البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم برشا. نحكيو على كيفاش نضمنوا راحة نفسية ولا صحة نفسية جيدة في العطلة النفسية. نستقبلوا مع بعضنا الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي مختص في العلاج المعرفي والسلوكي. دكتور أسامة، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
1: وسهلا غازي، أهلا وسهلا بمستمعين جوهر اف ام.
0: شنو حوالك؟ سافا؟
1: الحمد لله. انتم سافا؟
0: لاباس الحمد لله. زاد اليوم قلنا نحكي على الراحة النفسية وعلى الصحة النفسية الجيدة.
1: أوكي، دونك اليوم مش نحكي على عطلة، اليوم مش نحكي على حاجة نستنوا فيها ديما من عام لعام. كي نقولوا عطلة شنو أول حاجة تجي في بالنا؟ اسكل تخمم في البحر، تخمم في الفواياج، في النوم، في السهريات، في القعدة مع العائلة والصحاب وتبديل الجو، ونقولوا كي تجي العطلة نرتاح. هم خلينا نسألكم سؤال يا أخي، هل كل عطلة بالضرورة تخلينا مرتاحين؟ حتى فما برشا عباد زادا يرجعوا من العطله ويقولوا والله تعبت اكثر، وفما اللي يدخل العطله وهو بدنيا بعيد على الخدمه اما مخه مازال يخدم، يفكر في المسؤوليات، في المشاكل، في الخدمه اللي خلاها، وفي شنو يستنى فيه بعد ما يرجع. وهذا نحبوا نفرقوا بين حاجتين. دونك الحاجه الاولى انك تكون في عطله وانك تكون مرتاح مش كيف كيف. العطله هي توقف مؤقت عن الخدمه والالتزامات، اما الراحه النفسيه ولا الراحه اعمق من هذا برشا. الراحه النفسيه معناها انك تعطي مخك فرصه يخفف من حالات الضغط والتأهب، وانك تسترجع شويه من طاقتك النفسيه وتلقى مساحه تعيش فيها اللحظه من غير ما تكون ديما مستعجل ولا مشدود. يعني تنجم تكون انت قاعد قدام البحر وعامل جو والامبيونس ماني فيك، مي مخك مازال في الاجتماعات وفي الخدمه وفي الايميل وفي التليفونات وكل شيء. وتنجم زيادة تكون كيف كيف في دارك، ما سافرتش حتى بلاصه، ما تحركتش من بلاصتك، اما تحس روحك هادي ومرتاح. دونك لهنا حبينا نفسروا الراحة مش مرتبطة فقط بالبلاصة اللي نمشيو لها، أما زادة بالراحة اللي نعيشوها من الداخل. وهنا يجي السؤال الأهم، علاش مخنا ساعات ما يرتاحش حتى وقت اللي احنا نبداو في عطلة؟ يعني حتى احنا في كونجي ولا فاكونس ولا حاجة، المخ ما يرتاحش. دونك من ناحية نفسية مخنا ما عندوش زر نغلط ننزلوا عليه وسي بون نقولوا توا عطلة نوقف كل شيء. احنا المخ يتعود على ريتم معين طول العام، نعيشوا في سقف سريع، يعني الناس الكل تعرف خدمة، عائلة، مسؤوليات، رونديفوات، تليفونات ودي زيميل ودي بروبليم وكل شيء، والمخ يتعود يكون ديما في حالة استعداد. لذلك كي تبدا العطلة ينجم الجسم يتوقف شويه من الخدمه، اما المخ ما يتوقفش بالضروره في نفس اللحظه، وهذا طبيعي. مثال واحد في عطله اما كل خمسه دقائق يشوف تليفون نتاعو، يا اخي هل ما بعثوليش مساج؟ شنو صار في الخدمه؟ هل فما مشكله؟ ولا يثبت اسكو فما ديتاش لازم يعملهم ولا لا؟ ولا واحد اخر قاعد مع عائلته اما ديما يخمم ويفكر زعما شنو باش نعمل بعد العطله؟ كيفاش باش نرجع للخدمه؟ شنو مازال ناقصني؟ وهذا العود السلوكي والمعرفي يعطينا فكره مهمه، اللي الاحداث وحدها ما تحددش ديما كيفاش باش نحسوا، مي طريقه تفكيرنا في الاحداث زاد عندها دور كبير. مثلا في العطله في حد ذاتها المفروض تكون فتره راحه، اما اذا دخلنا بعقليه لازم نستغل كل دقيقه، لازم نمشي لكل بلاصه، لازم نعمل برنامج كامل، لازم نرتاح، معناها نرتاح 100%، العطله نفسها تولي مصدر ضغط. هنا نلقاو مفارقه غريبه، نمشيو للعطله باش نرتاحوا، اما نعملوا العطله اما نعملوا للعطله برنامج معناها يخليها اصعب من الخدمه. وهذا علاش مهم برشا نفهموا ان الراحه النفسيه مش معناها ان لازم نكونوا فرحانين طول الوقت. تنجم تكون في العطله وتحس بالملل، تنجم تكون تعبين، تنجم حتى تحس بشويه قلق، وهذا ما يعنيش ان عطلتك فاشله. الهدف مش ان نمسحوا كل المشاعر السلبيه، الهدف انه نخرجوا تدريجيا من حاله الضغط المستمر اللي قاعدين نعيشوا فيه، ونراجعوا نلقاو شويه توازن، نعرفوا دونك لازمنا ديما نعرفوا كيفاش نرتاحوا في الحاله هذه. ولهنا الحاجه المهمه اللي لازمنا نركزوا عليها وهي الهدف نتاع ايميسيون بونيمور، اللي هو كيفاش نرتاحوا بالكدا في العطله. توا نوصلوا للجانب العملي وان سي بازون على العلاج السلوكي والمعرفي، باش نعطيكم شويه حاجات بسيطه، اما الفكره مش انه معناها الهدف نتاعنا اللي بشويه بشويه نستانسوا كيفاش نتعاملوا مع لي فاكونس. اول حاجه اللي نعطيه المخنا وقت باش يهبط الريتم. اش معناها؟ معناها ما نستناوش المخنا يخرج من الضغط ويدخل في الراحه في ساعه ولا في فتره قصيره برشا. دونك طبيعيا يلزم شويه وقت باش نبدا نهدئ الريتم، خاطر اذا كان احنا نعيشوا دي موا في ريتم اكسيليري ماهوش من اول نهارين من العطله مش نلقى روحك معناها في ساعه تحت وكل شيء. سي نورمال تلقاك مازلت تفكر في الخدمه، دونك ما تقلقش. وهذا مش معناها انك ماكش ما تعرفش ترتاح. المخ يحتاج وقت باش انه ما عادش يكون ديما في حاله استعداد وحاله ضغط وكل. دونك شنو نعمل في اول ايام عطله؟ ما نعمروش كل لحظه بالبرامج، ماذا بينا نخليه شويه فراغ نهار، معناها ما نخليوش نهار معبي بالبروجرام وكل شيء. نلوجوا على قاعده هادئه، على مشي، على قهوه، وقت وحدك. والفراغ مش بالضروره مرض، احيانا الفراغ هو مساحه اللي يبدا فيها المخ يرتاح. دونك اول حاجه لازمنا نعطيو المخنا يعمل ترانزيسيون من البريود اللي كان يخدم فيها البريود الراحه ولي فاكونس. ثاني حاجه اللي ما نحولوش العطله لمشروع. ساعات احنا نعملوا من العطله مشروع كامل. اش معناها؟ اليوم بحر غدوه لازمنا نعملوا فواياج، بعد غدوه لازمنا نعملوا سهريه، وبعد كده نمشيو للريستو ونزوروا الحبيب وكل شيء. دونك في الاخر نرجعوا للدار ونلقاو روحنا تعبنا اكثر من الخدمه. دونك العطله ماهيش مسابقه، العطله مش لازم كل نهار يكون في انجاز، ومش كل لازم كل لحظه تكون مميزه. لازم نخليو بعض اللحظات العاديه اللي نقعد نتكا، نجم نقرا حاجه، نحكي مع العائله، نقعد تبدا حتى ما نعمل حتى شيء راهو. وما لازمكش تحس بالذنب كي ترتاح راهو، خاطر الراحه مش كسل راهو. الراحه اللي هي تخلي مخك مساحه باش يفرغ شنو هو الطاقه اللي كانت عنده كل. دونك الحاجه الثالثه اللي هي ماذا بينا نعملوا شويه حدود مع التليفون. التليفون نجم يكون حاجه معناها يخلي الجسم ماهوش اوسي اليز، مثلا تلقاه يلوج على لي ميساج، على لي زيميل، يشوف في السوشيال ميديا، يشوف شنو صاير. دونك وكل مره المخ يرجع لحاله الانتباه اللي كان عليها، ويولي يركز على الحاجات لي فاكتور اكسترن، وما يركزش على اللحظه اللي قاعد يعيش فيها توا في البحر ولا قاعد يتفرهد ولا اون فواياج وكل شيء. دونك نستعملوا التليفون اللي في حالات اللازمه كهو. دونك الحاجه الرابعه اللي لازمنا نتعلموا نرتاحوا من غير ما نحسوا بالذنب. فما ناس كي تقعد وما يعملوا شيء يحسوا اللي قاعدين يضيعوا في الوقت، يقول لازم نعمل حاجه، لازم نكون بروديكتيف. اما راهو الانسان ماهوش آلة انتاج، راهو الانسان يحتاج للنوم، المخ زاد يحتاج زاد فترات يخفف فيها على الضغط. لازم وقت تاخذوا وقت راحه، ما تعمل فيه حتى شيء، مش مشكله، مش حكايه كسل ولا حاجه، ما لازمنا نعطي المخ فرصه باش يسترجع الطاقه نتاعو. دونك والفراغ هذيك سي الفكره مش لازم معناها تكون حاجه بوزيتيف، هي بتيتر تكون ثينكينج نتاع يخلي المخ يقوم باعاده تقييم الافكار نتاعو والاولويات نتاعو وكل شيء. دونك ماذا بينا نرتاحوا حتى من غير ما نحسوا بالذنب، من غير ما نعملوا بروجرام كبير ولا حاجه. دونك الحاجه الاخيره والخامسه اللي ماذا بينا نعيشوا التجربه، مش كل شيء لازم نصوره. هذه حاجه وهذه صار جزء من حياتنا، اللي نمشيو للبحر نخمو في التصاور، نمشيو للمطعم كيف كيف، نمشيو لاي بيزاج. وبعض ساعات نلقى روحنا عايشين اللحظه من خلال لي زيكرون دو تيليفون، فهمت؟ اكثر من نعيشوا فيها في الواقع. اكزاكتومون. دونك نجربوا مرات نحطوا التليفون على جنب ونعيشوا المومون، نشوفوا البحر، نسمعوا الاصوات، نحكيوا مع العباد، نعيشوا اللحظه كما هي. خاطر احيانا راهو احسن صوره العطله هي الذكرى اللي تقعد في مخنا، مش الصور اللي في التليفون ولا اللي قاعدين نهبطوهم في انستغرام وكل شيء. دونك ما نخليوش الهدف نتاعنا اللي احنا نوريو للعباد شنو قاعدين نعيشوا.
0: هذا هو.
1: ودونك كما قلت لك غازي، اللي راهو نحب نخليكم في الاخر فكره بسيطه، اللي هي العطله مش فقط ان نوقفوا الخدمه، العطله الحقيقيه هي ان نعطيو المخنا فرصه باش يخرج شويه من الضغط المستمر. مش لازم نسافر بعيد، مش لازم نصرفوا برشا فلوس، مش لازم كل يوم نكون مليان بلي بروجرام ولي زاكتيفيتي. ساعات الراحه تبدا كي نعطيو لرواحنا الحق باش نهداو شويه، باش ما نعملوا حتى شيء، وباش نعيشوا اللحظه من غير استعجال. يمكن ما نتحكموش في الظروف الكل اللي دايره بينا، ما نجموا نتعلموا كيفاش نعملوا مساحه للراحه داخل حياتنا. وفي الصيف هذا نتمنى كل واحد فيكم ما تكونش عنده عطله من الخدمه، اما تكون زاده عنده راحه نفسيه وراحه بدنيه.
0: يعطيك الصحه. ميرسي بوكو، شكرا لك دكتور اسامه العجمي، تحياتنا ليك. اكيد نذكركم زادا اذا انتم زادا تعملوا هكا برنامج لليله تنجموا تكونوا حاضرين في مسرحيه بامبينو البسام الحمراوي في مهرجان سوسة الدولي، تبعثوا لنا حرف ب كيما بامبينو على 85 990، العرض يبدا 10 بتاع الليل في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسة في طار مهرجان سوسة الدولي. الحب ايه هذه روبي.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها جوهرة اف ام بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: باراسول مع غازي خليل.
3: نرجو معكم من جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهرة فم. طيب باش نحكيو تظاهرات، نحكيو موسيقى وفن، ونحكيو زادة تطوع وعمل كبير قاعد يقوم به الهلال الأحمر بحمام سوسة، لكن المرة هذه على مستوى التظاهرات والفعاليات المتميزة. نحكي على ليالي الهلال الموسيقية بحمام سوسة من تنظيم الهلال الأحمر بحمام سوسة، وبعدين الدكتور وسيم جمعة يرجع بعدين زاد رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء النور غازي، مساء النور لكل مستمعي جوهرة فم، مرحبا.
3: شنو حوالك؟
4: الحمد لله. صحيح. جري.
3: ان شاء الله ربي يكون في العون. اكيد باش نحكيو كما قلنا على ليفينمون اللي هو ليالي الهلال الموسيقيه. بدات هي كان فما عرض الزياره عندنا زاده غدوه، بعد غدوه الحدث يعني 12 اوت في ملعب وعلي الاحوار، عشاق المحفل يا جماعه، سيف ذا ديت، خلينا نقول لكم عشاق المحفل في حمام سوسه في ملعب بالي الأحوار، عرض كبير زادا يستنى فيكم. إذا فما شكون يحب يربح زادا ديديكي، تبعثوا لنا حرف سي كيما كرواسون روج، سي كيما كرواسون روج على 85 990، فما زوز تيكيات للربح. يلا نمشيو لسالة التظاهر.
4: إذا هو العادة أنه نعملوا زيارة كل عام من أجل دعم برامجنا، لأنه معناش موارد مالية لدعم البرامج. المركز الإسعاف اللي تشوفوه في المنشية لكل عام يقدم في خدمات جليلة جدا، ما عندناش موارد باش نخدموه، عندنا العودة المدرسية، عندنا برشا محطات ولزمنا شوية فلوس. دونك احنا عملنا هلا المشروع من أجل دعم الكاسة متاع الهلال الأحمر. نظمنا كما قلت غازي لو 29 جويلية عرض الزيارة، لو 12 إن شاء الله عشاق المحفل، وإن شاء الله الناس اللي جي تحط في بالها اللي هي باش تتطوع باش تدافع على رمز وشارة الهلال الأحمر من خلال دعمها، هي تجي تسهر بيان سور وتشتح وتغني وتعمل جو، ولكن احنا كل الفلوس اللي باش تعطيهم لنا مباشرة مشيو لدعم المشاريع الاجتماعية والخيرية متاع الهلال الأحمر. فبربي ما تبخلوش على الهلال الأحمر بهال شوية فلوس اللي هي مش غالية، معناها تذكرة عادية ب 20 دينار، ولكن احنا عندها قيمة كبيرة برشا للعمل اللي قاعدين يقوموا به المتطوعين الهلال الأحمر اللي نحليهم حيهم من هالمنبر هذا.
3: يعيشك زاد الفكرة قبل كل شيء، خاطر كنا كما قلت انت سنين تو معنا زيارة مع الهلال الأحمر بحمام سوسة. قداش من دورة
4: عملنا؟ 10 نسخ من الزيارة، وإن شاء الله بدينا السنة مع المحفل الجربي، وإن شاء الله كيف عندنا هلال يغني مع هلال لو 21 أوت إن شاء الله تنحكيوا عليها في مواعيد لاحقة. هي بتولي ليالي الهلال الموسيقية. احنا عندنا خلية دعم البرامج، وهذه الخلية من شأنها أن تجيب شوية موارد للهلال، فإحنا قلنا بروكو با نستدعوا العباد تغني وتشيخ وتعمل جو، والفلوس اللي بتعمل بهم جو احنا بتدخلهمنا، وهي اللي دعمت هي المشاريع الاجتماعيه. عندنا ان شاء الله 700 كرتاب كيما السنه الماضيه يستناو فينا، عندنا مركز اسعاف يتكلف تقريبا 25,000 دينار، فكل مليم عنده قيمه في الهلال الاحمر التونسي بحمام سوسه، وكل معناها زائر يجينا ويدعمنا فذلك دعم معنوي لشبابنا اللي قاعد يخدم. نوعدكم بالتنظيم الجيد ونقول الجيد.
3: شفتوا الزياره كيما شفتوا يعني على امتداد 10
4: سنين يعني تميز الهلال الأحمر التونسي بحمام سوسة بحسن التنظيم، وإن شاء الله لن نبخل عليكم بكل مجهوداتنا باش نعملوا تنظيم محكم. كيف ننتقي العروض؟ ما هيش العروض اللي فما ما شاء الله من العروض، ولكن احنا نختار الأحسن والأجود واللي فيه المتعة، فيه الفرجة
3: فنيا جماهيريا
4: يجمع بين يجمع بين الفرجة والصوت الحسن، حتى السونوريتي باش تكون سونوريتي مدروسة. يرحب بكم الهلال الأحمر غدوة، بعد غدوة سامحوني 12 أوت في ملعب علي بها الأحوار. دونك مرحبا بالناس الكل القريب والبعيد اللي يجي بحضينا في داركم الهلال الأحمر، وإن شاء الله سهرة ممتعة للجميع، كما قلت غازي فما كادوات يظهر لي
3: فما دو تيكي كما قلنا سي كيما كرواسون روج على 85 990 اذا تحبوا تربحوا معنا دو تيكي وغدوه زاد عندنا دو تيكي اخرين نفكر من توا اما قعدت في الفكره نتاع ليالي الهلال الموسيقيه حديث كاين هكا على مهرجان هنا توقع فما يعني مينيم فيستيفال
4: احنا ويا ليت ان شاء الله نحضروا في حاجه كبيره ان شاء الله ما زلت مش وقت بزلت ما طبتش ان شاء الله اي ان شاء الله في ان شاء الله نحضروا في مهرجان كبير ان شاء الله نعرف الهلال الاحمر ماهوش نتاع تنظيم سهرات موسيقيه وفي العاده ولكن الغايه تبرر الوسيله انا قلت الناس باش تعمل جو اي ولكن احنا عندنا غايات من وراء هذا هو
3: غايه نبيله
4: غايه هذا هو عندنا عندنا عملنا 700 كرتاب ل 700 تقريبا معدل 85 دينار للكرتاب الاثنين نحاولوا أن نحافظ على هذا العدد أو نضعفه أو نمشي الأكثر منه وهذا بفضل دعمكم أنتم وثقتكم إجاو ما تخافوش ما كمش باش تندموا الهلال الأحمر كما قلت السهرات اللي عملناها والزيارة ما شاء الله عرض كان متميز جدا وعرض عشاق المحفل سيكون في الموعد فلايكا والنسخة الأصلية من المحفل الجربي في ملعب علي الحوار 12 اوت ما تنساوش هذا الموعد
3: ميرسي بوكو زيدا باش نطول عليك برشا
4: اللي انا نحب نشكر جوهر فهم زيدا كيف انا في حضرة غازي لانه عايش. في الموعد كل مره جوهر فهم الا وكانت معناها المساند الرسمي لكل الانشطه الهلاليه بحمزوسه منذ سنوات معناها منذ نشاه جوهر فهم ونشاه الهيئه المحليه فان شاء الله هذه البارتنريه هذا يتواصل وان شاء الله نشوفوا منك الخير في الهلال الاحمر
3: ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور وسيم جمعة رئيس الهلال الأحمر بحمام سوسة نرجع للموسيقى وبعد شوية بشي تم الإعلان على الفايزين بعد عملية القرعة

0: Déplacement. Parasol مع غازي خليل.
1: نوصل معكم 3:55 دقيقة ونكملوا باراسول اليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي يعطيكم الصحة. نتلاقاو معكم غدوة في موعد متجدد وباراسول جديدة كالعادة بالفقرات المتنوعة والموسيقى البنينة. دايوغ باش خليكم مع أحلى أغنية نجمو تسمعوها معنا كريس كاب Turn out the light. تحية ليكيب الكل, غازي خليل في الإعداد والتقديم, سمية صغير في الإخراج, وياسمين الجديدة في الديجيتال. نقولوا مبروك السماح من سوسة وسمر من حمام سوسة. سماح من سوسة اللي تربح معنا زوز تيكيات العرض مسرحية بامبينو الليلة في مهرجان سوسة الدولي, وسمر اللي تربح زادة دو تيكي العرض غدوة المحفل الجربي اللي باش بعد غدوة ديما نقولوا غدوة, علاش ما نقولش بعد غدوة عرض عشاق المحفل اللي باش يكون في ملعب بالي لحوار. مبروك عليهم الكل, بقيت متابعة طيبة, بقيت برمجنا في الأمام.

0: عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدت في منطقة المروج 1 من ولاية بن عروس اليوم حادثة أليمة تمثلت في إقدام أب على إلقاء طفلتيه الصغيرتين من شرفة منزله الواقع بالطابق الثالث بإحدى العمارات السكنية بالمنطقة في ظروف ما زالت ملابساتها محل تحقيق من قبل السلطات الأمنية بالجهة. وقد أسفرت هذه الحادثة عن وفاة رضيعة بالغة من العمر حوالي 6 أشهر على عين المكان متأثرة بجراحها، في حين تم نقل شقيقتها الأكبر والبالغة من العمر حوالي 3 سنوات إلى قسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة. وقد تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج 1 من إلقاء القبض على الأب، فيما لا تزال الأبحاث جارية معه لمعرفة أسباب إقدامه على هذا الفعل الإجرامي. أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اليوم أنه تقدم باستقالته من منصبه إلى مجلسي النواب والدولة. وقال عيسى أن مجلس الدولة رفض قبول هذه الاستقالة فيما لم تتضح بعد الإجراءات التي سيتخذها مجلس النواب بشأنها. استقالة عيسى في وقت يواجه فيه مصرف ليبيا المركزي ملفات اقتصادية ومالية حساسة من بينها إدارة النقد الأجنبي والسياسة النقدية والإنفاق العام وسط استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا. بدأت قوافل النازحين من مدينة رأس العين وريفها الشمالي الغربي بالعودة إلى ديارهم في محافظة الحسكة في سوريا اليوم في خطوة تعيد مئات العائلات إلى مناطقها الأصلية بعد نزوحهم منها قبل نحو 7 سنوات. قتل 13 شخصاً اليوم في مدينة صناعية بوسط روسيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا أو مع أوكرانيا عام 2022. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية وأدى لأضرار وإصابات وإخلاء مبان في بوغوتا ووقف الرحلات الجوية في 6 مطارات. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: Baila.
1: Baila. خمسة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى لسبعة متاع العشية ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. تحية للي يكونوا هكا مقايلين كليماتيزور يبدأ عامل أمبيون سامباتيك في السالة وإلا في بيت النوم، وانتوما تبدو تتفرجوا علينا وتبدو تتمتعوا بالعروض اللي بتت رفتتكم. نحكيوا عليه سهرات صيفة 2026، أجواء تعمل 66 كيف، متابعة لكل الأخبار الثقافية مع زملائنا ومراسلينا اللي يكونوا حاضرين على عين المكان. وتجمو ترجو تلقاو كل الفيديوهات على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، موقعنا جوهرة فيم دوت نت، وإلا تيك توك متاعنا للي مغرومين بالتيك توك. سينو خلينا نسلمو على سوما. سوما صغير في الإخراج. أهلا وسهلا يا سوما. يا سوما العشية يا سوما. سوما صدقتش شو قول بيدون لونة دو كابوتشينو يا خلقيت سوما العشية. شو حوالك؟ غجوة على العال تريد. الحمد لله الحمد لله خاتي نخدم العشية. تحير سوما. سوما صغير في الإخراج. نسلموا على ياسمين. نفرح كرا ياسمين. نفرح راني. نفرح كرا ياسمين. والله لي نفرح خاطرها هكا سمباتيك زغرونتنا نقولوا احنا في البلاتو. ياسمين نتأمل لكم اللايف ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وعلى جوهرة فيم تي في. تحية لكم انتوما اللي تكونوا ديما على موجاتنا كالعادة من قدام ميكرو كاميرا الدنيا وما فيها. رافقوكم كما قلنا لكم حتى للسبعة، موزيكا ريتم ومتابعات وديتيكي زادة للربح. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: Baila.
1: Baila. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. صحيح درجات حرارة اليوم حسينا هكا الدنيا سخونة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة, دونك ردوا بالكم على رواحكم سورتو اللي يبداو شادين اثنية واللي يبداو هكا في السيركولاسيون. ان شاء الله اثنية زينة ليكم الناس الكل. احنا مقبلة في الاوف نحكيو على درجات الحرارة المرتفعة و هكا التدابير الوقائيه اللي التونسي سايستنس بير المظله ولا التوندونس توا مين هكا ولا
2: صحيح
1: ولينا نشوفوا فيها عادي محلاها كل المظله نتاعنا اللي تحمينا من الشميسه
2: وما يهمش الديزاين نتاعها وشكلها مفيد انها تحمي من الشمس
1: وتبيبس الماء اهم حاجه القيروره
2: هذا اذا كان لقينا الماء
1: شوف فماش ماء
2: مازال مقطوع في بعض المناطق والتزويد به ما مش كيما العاده الحاجه اللي خلت برشا من الناس اللي تتفاعل وتتشكى ومازلنا ما لقيناش الاجابه الشافيه والكافيه بالرغم اللي فهمنا من وقت حكيت قصه الضوء وهذا مربوط بقصه الضوء لكن رجعت الامور يعني بطريقتها الاعتياديه في المقابل فما غلاء في الاسعار وما عنده حتى تفسير
1: معني شو الدبوس معني استيكت الماء غليت
2: استيكت الماء غليت 500 مليم
1: ب 500 مليم ما زلت مشيتش انا عندي انا مازلت كونسومي في الماء الخدي
2: لا الستيك الماء غليت ب 500 مليم الدبوس هذول بماء من 100 ل 200 مليم وما عندك حتى اختيار وان شاء الله نلقاو تفسير
1: ان شاء الله
2: وحتى كي تحكي مع البايع يعني تقول له سيد قلت له 500 فرنك في الستيك قال لي اي وهذايا معناه الموزعين هما اللي يفرضوا التسعيره في الشيء هذا بتتر نفهموا شويه من شفنا مع اخر الاسبوع دونك الحمله من الامن والهيئات الاقتصاديه و يعني فما احتكار للماء ومستودعات فيها يعني الاف البابس واثاره الماء في سوسه وقت
1: الاحتكار
2: اللي بتتر هذا نفهموا شويه ولكن ماذا بينا نلقاو اجابات اكثر
1: احنا اكيد من خلال برامجنا نتبع معكم ومن عند المسؤول هل التصرفات او السلوكيات هذه اللي تتزامن مع وضعيات ما عرفنا للبريود اللي فات قصة الضوء وقعد لمدة وعملية البرودكسيون معناها والتوزيع صار فيها خلل دونك شوية الماء عملية التزويد بير المواطنين دونك اختلت معناها السيستم كله وكان شكون معنا وحكي وفسر لكن اذا كان توا ستيكا زادت ب 500 مليم دونك فماش علاش فماش مبرر ان شاء الله نلقاو لكم الاجابه من خلال المسؤول سيدي المسؤول اللي جاوبنا ويقول لنا علاش الماء ماهوش متوفر في برشا اماكن وعلاش زاد التسعيره. انتم تنجموا تتفاعلوا معنا على 30 300 29 100 100 قولوا لنا الماء متوفر في جهتكم اي والا لا هل زادت التسعيره والا لا 29 100 100 ديما اصواتكم توصلنا من خلال ميكرو جوهره اف ام ونسمعوا كالعاده كل ما هكا يقلق المواطن او ما يفرح المواطن او ما يخلي المواطن اليوم يتوجه به للمسؤول من تشكيات او من اقتراحات او حتى زاده كلام نجم يشكر من خلاله مسؤول قاعد يقوم بمهامه. دونك ديما ارقامنا موضوعه على ذمتكم. اما كما قلنا لكم سهرات ومواعيد صيفيه بالتزامن مع اللي نعيشوا فيه برشا ناس يقول لك صيف السنه مش كيما الايام مش كيما صيف مثلا 2025 ولا 2024 من ناحيه هكا الاجواء صحيح مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الناس تحسها شويه تمهمش وتولت خلاقه دايره دونك تحس الناس كله اللي تخلاقه دايره دونك برشا يقول لك سنه ما حسيتش صيف ولكن في المقابل شوفوا في اقبال شوفوا زاده في ناس قاعده تتفرهد قاعده تبدل في الجو قاعده تخرج دونك استمتعوا خليني نقول لكم استمتعوا بما تبقى من الصيفيه وبما تبقى من الاجواء الخاصه بالمهرجانات لانه فما مهرجانات تختتم فعالياتها لعل يمكن مهرجان الحمامات قريب العاج ان شاء الله باش يختتم الدوره نتاعو واكيد صوفيا صادق هي اللي باش تحيي حفل الاختتام بمناسبه عيد المراه نهار 13 اود وفما مهرجانات اللي ديجا باش تبدا تفتتح دوراتها هكا ولا امين
2: بالضبط ان شاء الله نرجعوا لهم بكره تفاصيل بعد شويه فما مهرجانات اللي تخير انها تبدا في اول اوت او في نص اوت او حتى في اخر اوت ونذكروا الناس كل النورة بعد ما يفاول مهرجانات فما حتى فنانين واسماء ترجع المختلف المسارح كيما مسرح قرطاجة ومسرح سيدي الدار في اطار يعني سهرات خارج المهرجان او في اطار سهرات يعني تتنظم من عند منظمي حفلات ما عندش علاقة بالمهرجانات، وتلقى زادة رواج وإقبال كبير من الناس، وفهم برشا ناس اللي تستناهم، حكم أنه أحيانا في الجهة متاعك ما يواتيش الوقت باش تمشي الواحدة من الحفلات أو فنانك المفضل، دونك يجي ويكونوا حاضرين في شكل سهرات خارج إطار المهرجان أو في شكل سهرات خاصة في المسارح اللي نعرفهم ناس كل.
1: مسرح كارتال باش يحتضن ثلة من النجوم، نانسي عجرم، نصيف زيتون، آدم، شكون عندنا آخر الشامي، دونك بعض الأسماء يارا، هذوما الأسماء اللي تم الإعلان عليهم وكشفهم للببليك بيان سور. وقتاش باش تكون لي تيكي ديسبونيبل؟ هذا كل معناها أكيد تو يتبين في الأيامات الجاية، ولكن كما قلنا شهر سبتمبر على مسرح كارتاج، مش بإطار المهرجان بيان سور، نحكيو على سهرات خاصة وعروض إن شاء الله تتلائم مع جمهور يكون حاضر بيان سور. ونحن نعرفوا شهر سبتمبر يلزم زاد مع العودة المدرسية ومع الريتم تاع التحضيرات والمكتب وليزابونمون والاجواء هذيك الكل، دونك هل التونسي باش يعرف يوازن ولا لا؟ اكيد الصور والفيديوهات والمتابعه للسهرات هي اللي تنجم تجاوبنا على مختلف هالاسئله هذيا. اما المهم ديما كل واحد يختار هكا المتعه نتاعو والفنان نتاعو اللي يحب يمشي يحضر له في مختلف السهرات. احنا عمرو دياب يكون حاضر اذا كان جاي لتونس، اكيد راه برشا باش يكونوا حاضرين للسهره نتاعو، وما احنا في البلايست نتاعنا يكون حاضر بيان سور. وبعد شويه نبداو معاكم في سهرات والعروض اللي ما زالت بيان سور في اطار صيف 2026. خليكم معنا حتى للسبعه. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. خاطف

0: Baila.
1: Baila. الأربعة 41 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الغونديفو في متابعة للسهرات والمهرجانات. وقلنا لكم فما سهرات بدأت ومهرجانات بدأت تختتم فعالياتها، ومهرجانات أو تظاهرات بدينا نحكيو عليها من توا. دونك شو رأيكم، نمشيو لغار ديما ولا القصرين؟
2: نبداو من غار ديما وين باش يكون الموعد مع الدورة التأسيسية إن شاء الله لمهرجان جديد أو معناها تظاهرة جديدة، واللي هي الأيام الثقافية الصيفية تحت إشراف ودعم المندوبية الجهوية للثقافة شؤون الثقافية بجندوبة، دونك في غار الدماء، وين تكون برنامج يعني مغاير نوعا ما للي نعرفوه من سهرات بتتر تجارية وسهرات اللي تعودنا عليها في مختلف المهرجانات، وين يعني الفعالية متاع التظاهرة هذه تكون متنوعة بين عروض مسرحية، بين عروض تنشيطية وعروض مسرحية كما قلنا وموسيقية. الافتتاح نهار 16 أوت والختام يكون يوم 19 أوت. نهار الأولاني باش يكون عرض موسيقي الفنانة عفيفة العويني، يوم 17 أوت عرض مسرحية بعنوان يسير عن نساء، 18 أوت زوز عروض كاملة عرض مسرحي الأطفال وعرض صوفي بعنوان زردة عود، يوم 19 أوت زاد كيف زوز عروض عرض تنشيطي عرائسي بعنوان عائلة وسيم، وعرض آخر هو تحت عنوان عرض الفنان دونك معتز السلطان. ذكروا أنه هذه الدورة التأسيسية الأيام الثقافية الصيفية بغار ديما.
1: يلا من غار ديما خلينا نشوف القصرين ونحكيو زادة على الدورة الثانية من مهرجان الشباب اللي تنطلق غدوة 11 إلى غاية 31 أود 2026. هو نشاط صيفي بامتياز، نحكيو على عروض، نحكيو على دورات محلية في كرة القدم، ورشات توعوية، نحكيو على مهرجان الألعاب مع معارض حرفية، ورشة الطائرات الورقية، عروض فرجوية وسهرات إبداعية، إبداعات شبابية. دونك الحقيقة مدينة القصرين باش تعيش كما قلنا على وقع التظاهرة دي قصرين أب 2026 اللي تنظموا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين كما قلنا من 11 إلى 31 أوت الجاري. تظاهرة ثقافية تحمل شعار الشباب وركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وبجوب عدد من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية الرياضية والترفيهية واللي زادت تكون ذات بعد توعوي. دونك نحكيه على مهرجان يقرب الفعل الثقافي والشبابي من مختلف المناطق ويتيح الفرصة للشباب باش يبينوا مواهبهم وإبداعاتهم. نحكيه على مهرجان كما قلنا باش يمتد إلى آخر شهر أوت في عدد من مناطق ولاية القصرين انطلاقا من شريع صبيطلة على 11 أوت، مرورا ببودرياس، بفوسانة، بوعلاقة بالقصرين الشمالية، ماجل بالعباس، وتواصل المحطات بحيدرة، حاسي الفريد، خمودة، فوسانة، سبيبة، سيدي سهيل، بتالة. وتختتم كما قلنا يختتم النشاط الصيفي ذا فعاليته نهار 31 أوت ببوزجين بالقصرين الجنوبية. دونك نحكيه على مهرجان شبابي نلقاو فيه مثلا كما قلنا أنشطة متنوعة، ونلقاو فيه زادة ديزاكتيفيتي تتماشى مع متطلبات شباب مبدع وشعار ديجا يحكي على نفسه. دونك نحكيه على شباب إن شاء الله هو اللي يكون ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. دونك من 11 إلى 31 أود. دونك هذوما تظاهرات كما قلنا تنطلق في الأيامات الجاية، إن شاء الله تستمتعوا بما تبقى من صيف 2026 اللي يجري ما شاء الله. دونك من خلال الأنشطة والعروض والسهرات سينو احنا نقول لكم إذا كان تحبوا تربحوا معنا وتحبوا زادة تمشيوا تظهروا تتفرهدوا وتبدلوا جو، ونقول لكم راولي تيكي متاحين على جوهرة فيم ويكونوا لكم انتوما. دونك مستمعينا ومستمعاتنا نحكيوا على مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي، شكون يحب يمشي يتفرهد يبدل الجو ويعمل لك الضحكة ذيكا في طقس نتمنى انه في الليل يكون هكا فيه كنسيمة اللي تعمل الكيف هكا ولا يسوم متنا بسخانة اختي متنا بسخانة. دونك طقس الحمد لله طقس يكون هكا مروح نجمو تمشيو كما قلنا انتوما والعزيز عليكم. دونك دو تيكي من هدي جوهرة فام تبعثونا جي كما جوهرة على 85 990 في إطار مهرجان سوسة الدولي الدورة 67. دونك واحدة من السهرات اللي من خلالها تنجمو تتفرهدو وتبدلو الجو. دونك جي على 85 990 بامبينو لبسام الحمراوي دو تيكي إن شاء الله نعلنو على الفائز في آخر الغونديفو معناها السبعة كيكا غير بعض غير درجين احنا حسيلو الوقت. طيب خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى لسبعة متاع العشية. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: موج مع الموجة. جوهرة جيت سيت. تواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في صارية 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
1: يا بالنويلك توحشت زينك الشوق فنان والكاس تعب.
0: جدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية.
2: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
0: جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة جيت سيت.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: بيزنس نيوز.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في

0: سالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وقدم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث الأهداف والمنهجية، منهجية العمل ومراحل التنفيذ. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلال المسجلة. كما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. الوزير أكد خلال هذا اللقاء أن هذه الدراسة ستوفر وفق ما ورد في بلاغ الوزارة أداة لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. أيضا دعا الوزير وزير التجارة إلى توسيع التشاور ليشمل مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص وأيضا المهنيين، والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة. دوليا، عززت أسعار النفط من ارتفاعها في تعاملات بعد ظهيرة هذا اليوم الاثنين، وتجاوز سعر برميل برنت حاجز 86 دولارا لأول مرة منذ بداية الشهر الحالي. أرجعت شركة أرامكو السعودية الموعد المبدئي لاستئناف تشغيل مصفات جازان النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يوميا بنحو أسبوعين إلى تاريخ 30 من أوت الجاري. هذا وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أمس أن فرق الإطفاء التابعة للأمن الصناعي في أرامكو تمكنت من إخماد حريق وقع في أحد مرافق هذه المصفات، دون أن تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو تأثير ذلك على خطط إعادة التشغيل. تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع في الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي 2026، وقد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، ما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار أورو، أي حوالي 107 مليارات دولار، وفق تقرير لبنك تريودوس الهولندي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Business News.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرك العادة، أسبوع جديد نبداوها مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نمشيو مع الحلم وشركة الكافيار اللي أكيد تعودتوا بها، والمتخصصة في تصميم الهواتف الفاخرة واللي تخرج لنا الجمعة اللي تعديت تصاور وتصميمات تفصيلية لما تزعم اللي كونه أول تليفون آيفون قابل للطي من شركة الأبل. هذا بالرغم من التزام أبل الصمت رسميا أبروبو دو لاباري هذا. تقول شركة الكافيار اللي كونه التليفون باش يكون اسمه آيفون 18 ألترا وباش يتم الكشف عليه نهار 9 سبتمبر القادم، وحلت بالفعل باب الحجز المسبق لإصدارات مخصصة منه. تصاور الغناهم على السيت متاع الكافيار يورينا واحدة من أوضح الرؤى حتى لتوالي الشكل المحتمل لتليفون الأبل القابل للطي. واحدة من تصاور مثلاً ظهر لنا تليفون مجنب اللي نلقاوه ضعيف على الاخر حتى وقت اللي يبدا متوي، مع سمك اقل من العديد من التليفونات القابله للطي الموجوده حاليا في الاسواق. راو مثلا في الجزء العلوي نظام الكاميروات اللي هو كبير، بينما يعتمد الاطار يعني الكادر نتاع التليفون هذا على حواف مسطحه واللي ولات سمه مميزه في اجيال الايفون الجدد. وتكشف تصويره اخرى التليفون في وضع نصف مطوي مستوي مع الظهر نتاع التليفون هذا مغطي بالجلد لك حل الإطار يكون مذهب مزخرف، نلقاوه داير بالمنطقة نتاع الكاميرات واللوحة الخلفية. تصويرة أخرى ظهر لنا الشعار نتاع الأبل باللون الذهبي في وسط التليفون، وبحسب المعلومات المنشور على موقع كافيار الآيفون 18 ألترا باش يجينا بإكران خارجي القياس نتاعها 5.3 بوس إلى جانب إكران داخلية اللي هي باش تكون قابلة للطي من نوع ال LTPO OLED، القياس نتاعها باش يكون 7.8 بوس. وتقول كافيار لكونو أبل تمكنت باش تحط باتري ضخمة، السعة نتاعها تكون 5800 ملي أمبير، وتوصف الشركة البطارية هذه بكونها صاحبة أطول عمر تشغيلي في تاريخ تليفونات الآيفون. بالنسبة للسوم متاع الآيفون هذا 18 ألترا اللي هو باش تخرجوا سبيسيالمون الكافيار، بالطبيعة مازال ما نعرفوا حتى حاجة عليه، دونك يزمن نستناو لو 9 سبتمبر القادم باش نعرفوا كل التفاصيل كسوسوا على الايفون 18 ألترا وإلا على الفيرسيون اللي باش تخرجها شركة الكافيار منه. بالطبيعة بالسوم باش يكون غالي على الاخر، خاطر نعرفوا اللي كونوا شركة الكافيار ديما تخرج حاجات بيرسوناليزي وتزيد عليهم برشا مواد نبيلة موجودة في وسط التليفونات هذوما. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.

0: ابتسموا نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعايه
0: تحب ما احسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جاري وتمتع باقوى لزوق.

0: 22 دقيقة لموجتنا. رجعنا لكم في بايلال، رانديفو حتى للسبعة كالعادة، رافقكم بالأخبار والمتابعات الفنية اللي تهزنا لأصول شاكيرة اللبنانية وتهزنا ظهر لي إلى لبنان. مش نحكيه على سهرات، مش فقط العروض التونسية اللي تستأثر اهتمام التوانسة، كيف كيف يتابعوا برشا فنانين خارج تونس وأسماء نعرف برشا فيكم يتمنى بيكونوا حاضرين، لكن الدوفيز على غالب الدوفيز. دونك نتابعوا الأخبار ونتابعوا هكا السهرات وريتم تاع السهرات وتسويت. شو السهرات والحفلات أمين اللي
1: فما عديد السهرات والحفلات، كيما الحفلات اللي أدتها المغنية مارلين نعمان اللي عرفناها في التمثيل زادة، ولكن زادة اكتشفناها في برنامج The Voice في فرنسا، وتألقت من غادي الانطلاقة الرسمية لها في عالم الموسيقى بحكم اللي هي كانت مغرومة ياسر بالموسيقى. دونك أعمال خاصة، أعمال زادة في شكل ديديو، إعادات أغاني. التميز هذايا خليها كانت حاضرة في الدورة 11 من مهرجان أعياد بيروت بعد افتتاح كانت أحيته الفنانة إيمان منصور. دونك نحكيو على الفنانة هذه بالذات بحكم اللي هي اليوم من أبرز الفنانات الشابات الصاعدات واللي تحقق دور نجاح بعد نجاح. دونك ذكروا بأنه كانت حاضرة في عديد المسلسلات، سواء بالتمثيل سواء زادة بالغناء الشارات متاع المسلسلات هذوما. نحكي زادة على الفنان الجزائري أمين البابيلون اللي كان زادة حاضر في أحد المهرجانات اللبنانية، وذي حاجة باهية برشا أنه فما انفتاح على الفنانين كما الفنانين الجزائريين، وكان شارك المسرح مع عبير النعمة ولقى تفاعل كبير خاصة مع الأغنية اللي نعرفها الناس كل زينة، وبطبيعة الحال أدائها كان يظهر لي لقاء استحسان مختلف الحاضرين في المهرجان.
0: دونك سهرات خلينا نقولوا الحاجة البيه أنه في تونس إذا كان حتى ما جاوش المهرجانات بعض الأسماء هذه يكونوا حاضرين في سهرات خاصة أو مواعيد هكا الجمهور من خلالها ينجم يعني يكون في لقاء مباشر مع فنانه المفضل أو مع استاغلي مضبي يكون حاضر كما قلنا في تونس. دونك إن شاء الله نحن مع زخم السهرات الجاية أكيد تونسي بتبدأ عنده كلاجندا والكالندغية المضبوطة باش الفنان المفضل يكون حاضر. كما آدم البارحة مش البارحة غدوة باش يحيي حفل في إطار واحدة من سهرات مهرجان الحمامات الدولي. دونك نحكيو على آدم اللي براتيكمو هو الفنان الأول اللي أول ما تم طرح بيع التذاكر متاعه على موقع دونك فيستيفال دو حمامات إلا ونفذت بعد سويعات قليلة. دونك براتيكمو هو أول فنان يعني يكون الإقبال كبير على السهرة متاعه في المهرجان غدوة، يكون حاضر مع جمهوره سهرة دونك سولد أوت بدون أدنى شك، وصور وفيديوهات توثق هكا وصوله إلى تونس وحب الجمهور التونسي ليه بعيدا عن هستيريا الشامي. بيان سور نحكيه على فنان خلينا نقوله صوت جميل، اختيار وانتقال الأغاني والكلمات يعني يحسب لي، كليبات كيف كيف يعني مؤخرا إصدارات متعدة، يعني فما احترام للجمهور وفما زاد احترام للأغنية والألحان والكلمات كما قلنا بعيدا عن كل معناها كل فيديوهات اللي شفناها في الفترة الأخيرة. وبيان سور كل واحد كيفاش يعبر عن حبه للفنان متاعه، فما شكون يقص التيكي فيسع فيسع باش يمشي للفنان متاعه، فما شكون يقوم ما 3 متاع الصباح باش يمشي يتصور مع الفنان متاعه. دونك كل واحد كيفاش يعبر على حبه لستاغ بريفيري. دونك كما قلنا آدم اللي يعتبر من الأسماء اللي عندها إقبال كبير في تونس باش يكون في الحمامات، باش يكون زادا في بنزرت، باش يكون زادا في سوسة في حفل خاص ومهرجان خاص باش نلقاو فيه شاب مامي، نلقاو فيه زادا أسماء أخرى دونك متميزة كيف كيف. زادا باش يكون حاضر في سبتمبر آدم، دونك اللي راتا الرونديفو نتاع مهرجان الحمامات ينجم ريكوبيري في بعض السهرات الأخرى، ولو أنه نفاذ التذاكر يكون هو العنوان الأبرز واللي رافق آدم في سهراته في تونس وحتى زادة خارج تونس. هو سعيد جدا بلقاء الجمهور وكان أعرب عليه حبه لبيان سور البلاد هذه اللي تقدر الفن كما قال هو، والجمهور اللي يحفظ أغانيه ويتفاعل معها بكل حب وبكل احترام. دونك كيف كي زادة من الأسماء منعرفش كانت تبعت أمين حضور تامر عاشور
1: طبعا
0: اللي يعتبر أول مرة ده اللي يحضر التونس. برشا يمكن ما يعرفوش تامر عاشور، يعني يقول لك وقتاش هكا الجمهور اكتشف، بيان سور الجمهور مع اليوتيوب مع المنصات مع الأغاني اللي غناها تامر عاشور.
1: الأغاني اللي ناجحة تامر عاشور طبعا لعل فما برشا ناس
0: تامر حسني، برشا قالوا تامر حسني، ما منين جاي تامر حسني؟
1: فما برشا اللي يعرفوا الاغاني نتاعو ولكن ما يستحضروش شكون اللي غني فيها. دونك الاغاني هذه ناجحه وناس تحفظها و يعني ما تعرفش شكون وراء الاغنيه هذه. للناس بطبيعه اللي ما تهتمش ياسر بالموسيقى هكا عندها درايه بسيطه فقط.
0: بيان سور هو الفنان المصري تامر عاشور كتب على حفله في مهرجان كارتاج الدولي، قال دونك انبسطت جدا جدا مع الجمهور التونسي، اللي فرحني اكثر انكم كنتوا حافظين الاغاني الجديده قبل القديمه، غنيتوا معايا من قلبكم بكل حب، شكرا على اليوم الجميل وعلى كل الحب اللي شفته منكم، وان شاء الله نتقابل تاني قريب. نزمي نقول لك كامبر مصري بيان سور. دونك هاشتاج تامر عاشور، هاشتاج كارتاج، هذه التدوينه الاخيره نتاع تامر عاشور كما قلنا، اللي الجمهور كان حاضر بأعداد كبيرة قبل تسويع من العرض وردت كل الأغاني متاعو. كما قلنا فما ناس تهتم بالمغنين ودي يستنيه في المغنين هذوما وقتش يجي ويكون اللقاء مباشر، وفما اللي يسمع الموسيقى وكهو. دونك يقول لك باستا يزي سمعت الموسيقى وكفانا يا خويا، لنقعد نشد صف ولا نقعد نتفاعل. للناس هذوما بالذات اللي نسلم عليهم ونقول لهم خاو عنا بلاي ليست تعمل 66 كيف نجموا تستمتعوا بها ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. Yeah.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
4: وين نسيو
3: الخمسة واربعين دقيقة على موجاتنا وين نمشي وعنا هكا بعض السهرات بيان سور نقترحوها عليكم وانتوما تقروا وين تمشي واي وين نمشي وميني
5: اليوم فما برشا مواعيد وين تنجموا تمشي ونحب نبدأ بمهرجان الصيفي بحي التضامن ريانا دورة 37 نحكيه على مهرجان اللي ينطلق ان شاء الله اليوم يتواصل حتى 16 أوت. عرض الانطلاقة وسهرة الانطلاقة لدورة 37 باش تكون مع الفنانة عفاف سالم والفنان نصر علي بعرض الربخة في منتزه الفنون بالتضامن. سينا بقيت السهرات نعمل تنجيز الحمامات اليوم الموعد مع المسرحية التونسية هما المخرجة سيرين جنون باش تكون على مسرح الهواء الطلق بالحمامات. في المستير تواصل تظاهرة سينما على شط سينيفا جروسبينا، انطلاق تظاهرة هذه باش تكون بشط سقانس مع مجموعة من الورشات الفنية والعروض التنشيطية. من بعدها باش تكون فما موعد مع عرض الفيلم القصير غزوة وفيلم ستارتاب للمخرج هيفل بن يوسف. دورة 20 زاد المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنسير نقاو في المستير، واليوم زاد تتواصل العروض المسرحية والتنشيطية المرة هذه مع فرق جامعية عربية وأجنبية.
3: أنا نقول لكم تجمو تمشي والسهرية اليوم لي بامبينو بسام الحمراوي اليوم يقترح عليكم سهرة كوميدية بامتياز في إطار مهرجان سوسة الدولي. دونك تجمو زاد تربحوا معنا اللي تيكي تبعثونا جي على 85-990 جي على 85-990 والسهرية تكون على جوهرة فام ومهرجان سوسة الدولي اللي كما قلنا يربحكم دو تيكي لوحدة من السهرات اللي من خلالها تبدلوا شوية الجو. دونك سهرات متنوعة انتوما هوكا وين تسمعوا فينا وأقرب مهرجان ليكم تنجموا تمشيوا وتتمتعوا بمختلف العروض ومحلية زي تكون فما تظاهرات هكا على الشواطئ. ونعرفوا احنا التويسة ظلتهم توا في الفترة هذه شرتو مع ارتفاع درجات الحرارة يقولك نمشي للشط دونك محلية وقت اللي نلقى تظاهرة نشوفوا فيها سينما نشوفوا فيها هكا ليزاكتيفيتي نشوفوا فيها مساجات توعوية للصغار إن كانت فنية أو زادة في مجالات أخرى. دونك تظاهرة اللي في المنستير ندعوكم باش تمشيوا وتقبلوا عليها بأعداد غفيرة. المنستير اللي قاعدة تستقبل زادة في مجموعة من السياح والأجواء تعمل 66 كيف كيف كيف بعض المناطق الساحلية وكل المناطق التونسية اللي تعيش على وقع صيف إن شاء الله يكون صيف الخير والبركة والأجواء اللي تعمل الكيف. دونك مشيوا تمتعوا وديما تلقاو معنا فقرة وين السهرية في بايلا الغونديفو يتواصل حتى للسبعة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية. هيئة الدرجة الأولى تمدد في أجل الحصول على إجازات المشاركة في البطولة. نذكر زوز فرق ما زالت معنية بالحصول على الإجازة. النجم الرياضي الساحلي اللي من المنتظر في الساعات القادمة يتحصل على الإجازة ونادي حمام الأنف.

اللي كان اختتم اليوم التربص بحمام بورقيبه الحصيله زوز انتصارات وتعادل، انتصار على الاولمبي البيجي وتعادل مع الاولمبي البيجي وانتصار ايضا على الامل الرياضي بحمام السوسه. هجوم الفريق سجل 4 اهداف و3 ماتشات كلين شيت لفريق ليتوال. نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي سيبتعد على الميادين لمدة 2 شهر بعد خضوعه لتدخل جراحي بعد إصابة تعرض لها في التمرين. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع المدافع السنغالي عبدو السيدي، 24 سنة سبق له نتقمص زي النادي البنزرتي، لعب 47 مقابلة في الرابطة المحترفة الأولى، سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية بعد ملعب 65 مقابلة، سجل 73 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة للمرة الثانية، يتوج بهذا اللقب بعد ما توج به 2024. السد القطري يرغب في ضم دافيد ألابا المدافع السابق لريال مدريد ونادي بايرن ميونخ. هذا كل معنا في آخر نشرة في ثالث نشراتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.

0: Baila.
1: Baila.
2: بعد نرجعكم من جديد ل 26 دقيقة. حديثنا يكون سينمائي. نعرف الفترة هذه التركيز أكثر على المهرجانات السينمائية والانطلاقة متاع البعض منها أو الأعلان على البرامج متاع البعض منها. باش نبدأ بمهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة، برمجة من 10 إلى 15 سبتمبر، ولكن قبل الأعلان على إطلاق الأقسام الخاصة بالمهرجان هذا وخاصة عنوان يعني صوت السينما اللي باش يحتفي بنجوم الغناء، اختار المهرجان نجم الغناء حمد هلال باش يكون اول المكرمين في القسم هذا. من المقرر انه باش يتسلم درع التكريم في حفل الافتتاح اللي باش يكون في قصر ثقافه الغردقه. نذكروا المهرجان هذا ينطلق يوم 10 الى 15 سبتمبر، مهرجان الغردقه للسينما الشباب في دورته الرابعه. مهرجان الجونة السينمائي الشهير جدا، مشيت له هيبه في
3: لا الجونة لا
2: أنت القاهرة. القاهرة.
3: أنا اختصاص قاهرة.
2: اختصاص قاهرة. يلا خلينا في الجونة. من وين أعلن المهرجان وإدارته ومهرجان زوريخ السينمائي على إطلاق شراكة استراتيجية باش تتيح للزوز مهرجانات العريقة هذه التعاون كبير في مجموعة من الجوانب الفنية والتنظيمية إلى جانب تعزيز الحضور متاع كل واحد منهم داخل مجتمع السينما الدولي. والشراكة هذه يسلط الضوء عليها من خلال العرض العالمي الأول فيلم الوثائقي الدلافين لقاءات قريبة اللي باش تكون في الدورة 22 من مهرجان زوريخ السينمائي المقرر إقامته زاد كيف كيف نهار 24 سبتمبر. ونواصلوا مع مهرجان تورونتو السينمائي اللي يكشف على الملامح الرئيسية للدورة الجديدة. البرنامج دورته 51 اللي باش تكون كيف كيما قلنا في الفترة الجاية من 10 إلى 20 سبتمبر، ويعتبر يعني من أبرز وأشهر المهرجانات العالمية، يعتبر بوابة رئيسية لأهم الإنتاجات، إنتاجات خريف خاصة السينمائية وسباق الجوائز متاحة. وأعلن المهرجان على إدراج أكثر من 60 فيلم في قسمي العروض الخاصة وحفل الافتتاح والاحتفالات الكبرى. المهرجان باش يشهد العرض العالمي الأول المشروع الإخراجي الرابع النجم كريس روك بعنوان ميستي جرين، ويحتضن المهرجان العرض الأول زاد للفيلم من المخرج بيتر فارلي آي بلاي روكي. دونك موعد يدور لي مهم جدا في دورة استثنائية، دورة 51 لمهرجان تورونتو.
3: انت حكيت على المهرجانات يكون العالمية وفيها المهرجانات ولي كولاب اللي يصيروا مع المهرجانات العربية، خنذكروا يمكن بأهم أربع مواعيد يعني سينمائية تكون في الأجندة متاع أي إعلامي أو صحفي أو أي مؤسسة إعلامية لتخطيط المهرجانات هذه. أنت جبت على الجونة اللي أكيد هو يكون في شهر أكتوبر، مهرجان الجونة اللي نلقاو فيه مجموعة من الأفلام من الورشات يعني من اللي وركشوبس. دونك الحقيقة الجونة ككل تعيش على وقع احتفالات كبيرة واحتفاء يكون بالسينما والنجوم اللي يكونوا من العالم الكل. سينو نحكيو مثلا على مهرجان القاهرة اللي نورمال الفترة تكون في شهر نوفمبر بين 11 و20 نوفمبر. دونك من المهرجانات المهمة جدا ليدعم المشاريع العربية، نشوفوا فيها زادة أعمال تعرض لأول مرة. مهرجان مراكش اللي براتيكمون اللي يتزامن مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعني دوبا ما يوفى مهرجان القاهرة دونك يبدأ مهرجان مراكش أو ساعات حتى تكون نفس الفترة. دونك مراكش من 20-28 نوفمبر نحكيه عليه، حضور قوي وموعد مهم جدا للنجوم العالميين والعرب على الريد كاربت والحوارات المهمة البحر الأحمر. زادة من المهرجانات اللي فرض روحه في السنوات الأخيرة باحتضانه لأكبر منصة لصناعة الأفلام، وكيف كيف زادة احتضان الممثلين والمخرجين والمنجين. دونك نحكيو كما قلنا على حدث سينمائي من العالم العربي وإفريقيا وآسيا، الريتسي والريتسي سوق زادة اللي مهم جدا يكون من 5 إلى 9 ديسمبر، وهو سوق سينمائي مهم جدا للمهنيين والإعلاميين. وكان لي حوار مع مدير الفني لمهرجان البحر الأحمر أنطوان خليفة اللي كان حكي في مهرجان كان السينمائي الدولي على أهمية المهرجان هذا وانتقاؤه للأفلام. وكما نعرفوا تكون هكا المواعيد كما مهرجان كان أو غيرها أو فينيس فيلم فيستيفال وغيرها من المهرجانات هو فرصة باش كل مهرجان يخطف أفلام تعرض عنده لأول مرة. تمشي متاع البحر الأحمر بينسور أثناء يقول لك نمنع أي عمل يكون فيه ذكاء اصطناعي حاضر, احنا نشجع على التصوير, نشجع على اللوكيشنز معناها اللي يكونوا موجودين مثلا في السعودية, نحكيه على تسهيلات كبيرة في التصوير في الدعم. دونك يقول لك لن يتم انتقاء أعمال تستعمل الذكاء الاصطناعي. اليوم نحبه دي او بي ونحبه العمل السينمائي بكل مكوناته وبكل الكروم تاعو. كيف كيف نحكيه على موعد آخر يمكن هو يكون في آخر الأجندة وفي آخر العام أيام قرطاج السينمائية اللي باش يكون عندها رونق خاص اسنا. دونك كيف كيف باش نلقاو مجموعة من الأعمال ومن الأفلام اللي باش يترأس الدورة هذية مختار العجيمي. دونك هذوما بعض المواعيد كما قلنا اللي تهزنا لمصر, المغرب, السعودية وتونس. دونك أعمال إن شاء الله نتابعوها وتظاهرات إن شاء الله تكون جوهرة فيهم حاضرة باش تواكب الأعمال هذية وتواكب المهرجانات السينمائية اللي تحتفي بالفن السابع. وكمان بيكم دورة. دونك شو رأيكم نمشي والمصر ما مع صوت مصر كما لقبوها وكما هي عطات غمارك في أول حفل لها في العالمين وقالت الكلنا صوت مصر وأصوات مصر الكلها تعتبر صوت مصر ومنحبش الألقاب. دونك شنسموها توت سويت في البريست متاعنا الغونديفو متواصل معكم حتى للسبعة.

0: Baila.
1: Baila.
2: وصي معكم في بايلا، مرحبا بالجميع. 46 دقيقة طريق السلامة للناس كل، وخاصة الناس اللي تخرج لقاية هذي، خاطر لقاية هذي بدأت تتفرهد شوية الدنيا، أمور سخانة أمور طقس، حتى الناس اللي ديجا تقاها في الدار مخدمة كليماتيزور سي بون تنجم تسكروا، خاطر لقاية هذي تبدأ فما نسمة. هكا ولا
3: بيان سور فما نسمة،
2: ما أكد لنا الحكاية هذي موجودة.
3: نأكد لك توت سويت، ما علاش قاعدة نعمل، قاعدة نأكد لك خدمتي باش نأكد لك ونقول لك أنه يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. نحكيه اليوم على بحر متموج بمنطقة سيرات وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة يا سي أمين راهو الليلة في الليل تتراوح بين 26-31 درجة وتوصل ل 33 درجة بأقصى الجنوب الغربي. نحكيه على طقس معتدل دونك متاع هكا خارجة متاع دولي ليش متاع مارش متاع بروغرام هاكا طقس يعمل الكيف ان شاء الله فيه نسمه باهيه. سينو نعرفوا اليوم درجه الحراره ارتفعت شويه، ولكن كما قلنا ان شاء الله ربي يعطينا بكنسيمه اللي تبدل لنا المود نتاعنا، اللي نعرفوا التوانسه وليت مع درجه الحراره المرتفعه تحس هكا يتقلقوا شويه. دونك صيف هكا هو عادي، خليكم كما منير اسماعيل يتحق بنا توا، صيف ولا شتاء ترتفع الحراره تنخفض الحراره امورنا. سيموني اش تحوالك؟ منورنا منورنا في البلاتو يا سيدي، اهلا وسهلا مرحبا، باش عايشك احنا ما لهنا باش نعملوا لامبيونس لامبيونس في الديريكت. خليكم معنا، مازال الرونديفو متواصل حتى للسبعة. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نرجو معكم من جديد في بايلا ونوصل معكم زاد الآخر موعدنا العشوية اليوم. إن شاء الله كانت بداية أسبوع جميلة للجميع وختام عشويتنا تكون بالربح والكادوات.
1: بيان سور الربح والكادوات دو باس نمشيو لي سهرية بامبينو لي بسام الحمراوي في إطار مهرجان السوسة الدولي بيان سور دورة 67. مبروك أخونا محمد بن صالح دونك من سوسة ربح معنا دو تيكي. إن شاء الله ألف ألف مبروك. أنتم ديما تلقاو معنا الربح تلقاو معنا الكادوات على موجات جهرة فين في بايلا. وخلينا نسلموا على ليكيب خويا فريق الرياضي ما شاء الله عليه, يعني رياضي داخل بكل حماس وبكل حزم معنا زوز مع بعض يمشيوا على التوازي. خويا جمال القاسمي مرحبا منورنا. دونك سلم كابتن سلمتي على انا ناخو على الاقل نقسموا احنا نخدموا في ديون
0: فرحانين بهم اللي جاوا حدانا
1: منورين ما شاء الله منورين. تفضل مرحبا بك يا خويا يا غالي مرحبا منور. سينو خلينا نسلموا على الكيب الموجوده في الاستوديو ما شاء الله الامبيونس تاعنا تعمل الكيف. سي منير اسماعيل في الاخراج
0: بسمه جات على بكري
1: بسمه على بكري بسمه بسمه نانا الغاليه العزيزه تحياتنا المنير اسماعيل في الاخراج. شكرا السومة زمايا صغير يعطيك الصحه يا سومة. شكرا زيد علي ياسمين في الديجيتال على جهره في ام تي في ونانا بسمه
0: منير جاره بكري زيد
1: فاش قدم لكم الاخبار يا امين سلم
0: يلا. على الاخبار بعد شويه بتبيعه الحال واحنا موعدنا نجدد عوده ان شاء الله بارتير من الخمسة على الدنيا وفيها جهر اف ام. خليكم عقيد برامجنا تكون زينه نسكول تشا تشا باي باي. موج مع الموجه.

0: جوهرة جيت سيت.
1: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم، موعدكم في صهريت 12 أوت مع الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في صهريت 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في صهريت 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
2: يا بالنويلك توحشت زينك الشوق فنان والكاس طعم.
1: يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 11 أوت مسرحية تونسي ونص لنبيل بن مسمية.
0: هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
3: حياة طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري والتسريع في عدد من المشاريع العمومية الصحية والرقمية أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى. والخارجية الإيرانية تعلن التوصل لترتيبات فنية مع مسقط في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى والذي خصص للنظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بتالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. خلال هذا الاجتماع قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري عرضا حول مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، أبرز من خلاله أهمية إنجاز هذا المشروع في ظل التطورات المسجلة على مستوى الطلب على الكهرباء والذي بلغ نسق نموه ما بين 4-5% سنويا بالتوازي مع تسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية من السنة الحالية بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سجلت خلال السنة الماضية.

0: تبلغ تكلفة هذا المشروع 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صائفة 2027. أيضا تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مشترك تضمن مقترح وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة المتعلق بإسناد الصفقات الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين. من جانبه أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لدور الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية والحد من التفاوت الجهوي وتكريسا للحق في الصحة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الصحية. كما بيّن الفرجاني أن هذا المستشفى يعتبر نموذجيا بسعة 105 أسرة ويضم مختلف الأقسام والخدمات الصحية الأساسية. تقدر الكلفة الجملية لبناء المشروع حوالي 54 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. من جهته أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أن المشروع يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال توسعة قطب التكنولوجيا بتونس للأقطاب التكنولوجية الذكية وإحداث فضاءات تكنولوجية متطورة ومجهزة في منطقة النحل من ولاية أريانا. وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض بمتابعة أشغال هذه المدينة الرقمية بالنحل ومراقبة الإنجاز على الميدان. أولياً قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه عقد اجتماعاً وصفه بالإيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبخة من إن استمر لسبع ساعات. بزشكيان قال إنه ناقش مع المرشد الأعلى الإيراني القضايا المرتبطة بالعقوبات والوحدة الداخلية. أصدر المرشد الأعلى خامنئي مجموعة من الأوامر تقضي بتعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني والعميد علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس الثوري. كشفت إلى ذلك وزارة الخارجية الإيرانية عن تقدم ملموس ووصول المباحثات مع سلطنة عمان إلى مراحلها النهائية لاستحداث مسار ملاحي مؤقت وآمن عبر مضيق هرمز. المقترح يتضمن اعتماد مسار وسطي مؤقت لدخول السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية وخروجها عبر تفاهم مشترك ينظم الحركة بين المياه الإيرانية والعمانية، إلى جانب إنشاء مركز مراقبة وتبادل بيانات وأحداثيات السفن بإشراف القوات البحرية من البلدين. بشأن الفلسطينية، الآن شنت قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة اليوم حملة اعتقالات شملت 25 فلسطينيا بالتزامن مع إعلان قرية الطيبة منطقة عسكرية مغلقة وتنفيذ عمليات اقتحام وهدم للمنازل. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا اليوم، مما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مبان ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض فضلا عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة FM TV واسمعنا بعينيك.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: السبعة وعشر دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليومي وبداية أسبوع من اليوم حتى نهار الجمعة دائما في نفس التوقيت من السبعة للثمانية. طبعا آخر الأخبار وآخر المتابعات، وأكيد العنوان البارز هو عودة لملف النجم، وخاصة غلق كل الملفات الخاصة بالقضايا والنزاعات، طبعا بطرق مختلفة وخلي يقولوا بأجزاء مختلفة. فما اللي نهائيين، فما اللي فهم أقصاد، فما اللي صارت فهم اتفاقيات، وطبعا الدور الجمهور نتاع دور جمهور النجم كان كبير وكبير جدا وتاريخي. تنرجع بأكثر تفاصيل الموضوع هذايا إلى جانب بقية المواضيع. خلينا نرحب بالفريق ونبدأ بسي توفيق زعبوب، وبعد نرحبوا بضيفنا توفيق. مساء الخير.
2: مساء الخير جمال، أهلا وسهلا. مساء الخير بكل حضور الاستوديو، مساء الخير ضيفك الكريم، عندي مدة ما قابلتوش، فرصة سعيدة. مساء الخير للمستمعين والمستمعات واللي شاهدوا فينا على جوهر تي في.
1: هو بكل كسلت وقلت له استغربت شوي من السلام الحربي ذاتك، قلت له ما تقبلتوش. جاء أجابني قال لي يعني راهو
2: سوسة جنوبية،
1: سوسة جنوبية معناتها التوفيق يخدم السياحية ولا استوفيق من المناطق السياحية، واحد ما يعرفش اش فما في الجنوب في مناطق على كل سي هشام بن جمعة زميلنا حاضر بحذانا، واللي طبعا سعداء انه يكون بحذانا. والبارح كنت تابعته كده معنا حتى في البلاتو من مقر النجم الساحلي، قدم لنا الاضافه الكبيره سي هشام. اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بكل اوفياء جوهر اف ام تي في. اكيد معنا سعداء باش نتلاقاو مع سي توفيق، معك انت وخاصه اوفياء جوهر اف ام.
1: إذا كلامه صحيح، فما فرق بين سوسة الشمالية وسوسة الجنوبية. صفيق كور في سوسة الشمالية مش مشكلة،
3: أما التكوير نتاعهم الزوز جي أعطى الأكل نتاعهم.
1: لا أعطى الأكل
3: يعني، خاصة في خصوص النجم الذي سيح للملفات
1: اللي دونك. خلينا نبدا نسمع رايك صفيق، سمعناكش انت لانه هشام البارح كان حاضر معنا في البلاتو وعطى رايه، ما ذل تحية كبار وتقدير واحترام لجماهير النجم الرياضي الساحلي بكل فئاتها اللي البارح صنعت التاريخ.
2: فرحة فرحة كبيرة بصراحة، وهذا قلت لك نهار الأربعاء وقت نجاوب هذا النجمة، قلت لك راهو موضوع الناس كانت متخوفة، وسي سامي اللي كان موجود معنا في الاستوديو زاد كيف قال إن شاء الله زعم المليار كيفاش، قلت له لي عندي ثقة بصراحة في الجمهور، وعندي ثقة في الناس اللي في آخر لحظة معناها ناس كل مدت يد المساعدة ووقفت الفريق. فتحية كبار وإجلال للجماهير الوفية بتاع نجم الرياضي الساحلي، تحية زادة لكل اللي ما كانوش يتصوروهم مش يمدوا يد المساعدة في آخر لحظة خرجوا وكانوا قد المسؤولية. تحية زادة كيف الهيئة التسييرية اللي معناها ولا واحد كان معناها صعوبة كبيرة وتحدي كبير ومسؤولية، وزيد كيف معناها ان شالانج اسكو يسون كابابل مش يلموا الفلوس في الظرف هذا بالذات، وقت اللي الناس الكل هزت ايديها وبعدت على الجمعيه جاوا هما وتقدموا، لانه عندهم ثقه في انفسهم وعندهم ثقه في الناس اللي يتعاملوا معهم، والجمهور الوفي لبى النداء والحمد لله للنجم الرياضي الساحلي معناها خلص ديونه، بون خلص على الاقل المشاركه في البطوله هذا اهم شيء، والسيركوي باقي اون كونتينيو معناها قاعد يمشي، قاعد نشوف في برشا زاده كيف ملفات قاعده تسكر، وهذا كان واجبهم اللي معناها يلزم المسيره تطول، لانه شوف يا جماعه هام جدا الشيء اللي صار، ولكن اللي اهم هو ما بعد بدايه معناها البطوله وانهاء، لانه الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي تنجم تقول قطعت مع الماضي بالمشاركه هذه وبالهبه هذه وبالشفافيه اللي قاعدين نشوفوا فيها توا من الهيئه التسييريه، ما نحبش نشخصن، اما الهيئه التسييريه ككل الناس الكل زدمت، يبين لك اللي كان فما اشكال قبل مع الهيئه السابقه. دونك هيك علاش توا معناها تحس اللي فما خطوه جديده الى الامام، فما بروجي كبير لازم الناس الكل تقف عليه، و برافو ليهم على الفكره الجديده انه كل شيء بالوضوح، وهذاك اللي كان نقص النجم الرياضي الساحلي انه الشفافيه. يا ولدي صورنا 100، هاي ال 100 وين مشات؟ هاو ايش عندنا؟ وهاو الكونترات واش فيهم؟ وما عادش نغلطوا الاغلاط نتاع السابق، وهيك علاش كريم العكروت وجماعته سور لا بون فوا نقفوا معهم نشجعهم مش تو، لا نحكي على المستقبل سواء القريب قريب أو حتى المتوسط أو البعيد.
1: هو فما فيديو كنت تابعوه في الأثناء اللي هم طبعا الهبة متاع الجماهير لما قرر النجم الرياضي الساحلي البارحة وقدمكم تشاهدوا فيه. فنمشي لهشام. هشام دونك بعد 24 ساعة خلينا نقوله من اليوم اللي ما بين ذا كان يوم كبير وتاريخي، شنو تنجم تقول اليوم؟ هل النجم أو الجماهير النجم الرياضي الساحلي حست بالخطر فلبت النداء، وإلا فما حاجات أقوى من الخطر؟ الناس اليوم تفكر في عراقة النادي، في تاريخ النادي، مش معقول أن النادي يبقى رهين قضايا والجماهير تتفرج.
3: كلامك صحيح وحتى سؤال في محله، خاصة أنه اليوم حسينا سولاجمون كبير. الارتياح هذا ما يجيش من فراغ، لأنك تلقى روحك دو ميور الجمهور وقت اللي بخلاف الشفافية المهمة برشا اللي كان ذكرها سي توفيق وعقبنا عليها عديد المرات، فما حاجة اسمها اللي فيه بارتيسيباتيف، أنك تشرك كل مكونات النجم الرياضي الساحلي اعطت الأكل متاعها، لأنه كل إنسان يحس بروحه مسؤول تجاه الفريق. والمسؤولية هذه تجسمت في روح الانتماء اللي ما نجموش شخصها فقط في الأحباء العاديين، لأنه حتى رجال الأعمال لبوا نداء الواجب متاعهم وقاموا بالواجب وزيادة، وحتى الناس اللي ما لبتش نداء الواجب ربما في الكواليس عاونوا، والأكيد حتى المساج كان متاع الدكتور كريم العكروت في محله. هذاك علاش يلزم الناس كي تقيم وتشخصن تشخصن بالأمور الظاهرية أوكي، ولكن تتجنب بعض الأحيان التقييم اللي يجم يمس الناس وقت اللي روح الانتماء ما يجم حتى بشر يساوم فيها أو يحتكرها. يعني اليوم جماهير النجم الذي الساحلي بعد تلبية نداء الواجب اليوم تحوس في سوسة، تشوف الوجوه كل معناها تبدلت. علاش؟ على خاطر الناس ولت مرتاحة وعرفت أنه الإتوال وراها عتاد يتمثل في أكل محبة الكبيرة متاع جماهيرها. والحق يقال يعني نتحدث على ينسوم تفوت 20 مليار معناها دوران دو زون، معناها ماهيش لا بورتي تو الموند، ماهيش مش اي بشر مش اي جمهور يجم يقوم بها. معناها اليوم اذا كان نتحدث على 100 عام تاع النجم الرياضي الساحلي، حتى اذا كان فما القاب تاريخيه وفما بطولات وفما بوديوم يعني في عديد الرياضات، ولكن البوديوم اللي اليوم ترسخ في الاعوام الاخيره هو بوديوم نتاع جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي نرفعوا لها القبعه، واللي بالحق كانت فخر لكل الرياضيين، لأنه اليوم ما تحدثوش عليها فقط الإعلاميين التونسيين، لأن حتى الإعلاميين العرب يعني القنوات العربية تحدثت على إيش جمال، لأنه النجم الساحلي اسمه كبير والوضع اللي كان فيه يعني صعب جدا، وما قام به الجمهور يتماشى واسم الجمعية
1: به. هاو نمشي إلى رئيس الهيئة التسييرية وفي نفس الوقت هو يعني رئيس اللجنة النزاعات، لأنه هو اللي انطلق في اللجنة هذه. يعني شفناه رئيس، شفناه كذلك محب، شفناه يعني عضو، شفناه يعني محرك للجماهير. دونك هاو نتابعوا مع بعضنا في ميكرو زملائنا اليسا داوادي ورضا كرويدا. هاو شنو صرح رئيس النجم الرياضي الساحلي البارح كريم العكروت.
4: دكتور كريم العكروت رئيس الهيئة التسيرية للنجم الرياضي الساحلي، قبل كل شيء ما تنجم تكون كم فخور انك عندك جمهور بالحجم هذا وبالقيمه هذه وبالوفاء هذا؟
5: اولا مرحبا بكم، مرحبا بجوهر هفام. الحقيقه متربي ويا اقل حاجه كلمه تقال احنا فخورين جمهور الاطوانه، ما احنا الفخر نتاعنا من الاول موجود فيه. راهو احنا من هالاول جمهور هذايا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذايا عطاه برشا، يعطي ديما برشا وعمره ما يخلى على جمعيته بحتى شيء. دونك ماهوش غريب على جمهور الاطوال باش يعمل الهبه هذه التاريخيه وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما ينجمش جمهور الاطوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعية كنت باسم الإتوال. دونك الحمد لله يا ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راه قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور الإتوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كامل تراب الجمهورية، وفي خارج الوطن.
4: 18 ملف تم غلقهم بالتمام والكمال، كنت متخوف في وقت ما، كيفاش عشت الفترة هذه؟
5: الحقيقة متاع ربي أوش نصرح الجمهور، ديما يعني في مخي فما بلان A، بلان B، بلان C، ديما ما نجموش كون نحطو بلان برك. عملنا البلان داكسيون هذايا وكانت المدة قصيرة برشا، وحضرنا روحنا برشا دي سيناريو وقلنا لازم نوصل بقدرة ربي، وحتى كان ما وصلناش عندنا بلان A، بلان B، مي قلنا نجحوا البلان A والحمد لله نجحنا فيه. هما 18 دوسي فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح مغير مخدي حتى دينار وسنين صح مغير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليتوال دونك شكر جزيل ياسين وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي دونك بارابور سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم دونك ان شاء الله باش مول نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس كما شفتوا الويكاند هذايا برشا فلوس وكل شيء دونك نبعثوا لي جوار بار كونت بونكير وبعد نبعثوا المحامين ناخذ الكيتوس نتاعنا والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت احنا عندنا ثلاث سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا وصلنا قريب 6 مليارات و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل وهذيك فما خطر برشا عملنا كيف كيف عملنا مليار و700 ولا أكثر شوية وبعدها قصتنا المبالغ من مالوغوزمون عن الكوميسيون دي تيج وقفت على عمل البلود فما بلود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا وسنين المونتون كيف كيف هي ديون متراكمة أنا معناها قاعدين تخلص وإحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون إن كونتينيتي لازم جمهور ليتوال يعرف اللي الدوسيات لازم نخلصوهم توا ما في حتى كلام مي على طويل ما عادش يحبوا الخسرة حطوا دوسيات نستبقوا وكيبدا عندنا شويه فلوس نجم نربحوا شويه معناها في المونطون نجم نعمل ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء مي الحمد لله يا ربي ثقه ديما في ربي خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر الناس هو اللي حل بيبان هو يقول الشيء يكون فيكون دونك ربي عندي ثقه كبيره في ربي وربي سبحانه وتعالى ما خيبناش ما خيب جمهور ليتوال خاطر برشا ناس باهين طيبين جمهور ليتوال وربي نظر لهم باش تحلت الامور وان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي وان شاء الله القدام ان شاء الله جاي خير
4: شكرا لك
1: طبعا كان هذا تصريح الدكتور كريم العكروت ولي نحب استفيق نفهم من الكلام هذا انه رئيس النادي وعي اللي راهو القادم اصعب وعي انه الحمله هذه ما لازمش توقف لانه هذه يعني تنجم تقول بدايه لانه فما ملفات لازمها تتسكر نهائيا فما ملفات باش تقعد ربما يعني تتاجل الحسم نتاعها النهائي وهذا يقلق الفريق ثم دفاع التسيير اليومي كذلك دونك هذاك علاش يقول انه نتمنى انه تتواصل الحمله هذه الى اقصى ما يمكن
2: بيندي شوف يا جماعه هو ما وراء الحمله ولا ما ننتظره ما بعد الحمله هو اهم شيء علاش النجم الساحلي فتش تو في الاستقرار فو بوبلي راهو اللجنه هذه لمده العمل نتاعها ثلاث اشهر في انتظار الجلسه العامه الانتخابيه دونك ما يلزمش انه العمليه توقف عند حد انه سيشارك النجم الساحلي في البطوله لا لانه النجم وجماهيره تنتظر في الاستقرار والاستقرار باش مش يجي الا وقت اللي تشوف الناس
1: بالخلاص النهائي
2: اي وقت اللي الناس خدمت وبين العمل نتاعهم دونك شنو المطلوب وناس والجماهير تاع النجم الساحلي تفتش تفتش على الناس عملي ناس الوضوح التام في المعاملات والاستقرار الإداري والمالي خاصة والفني وزاد كيف كيف حسن الاختيار في الرؤية
1: متاعهم
2: حسن التصرف وحسن الاختيار داك أعتقد اللي المرحلة الجاية هي اللي أهم
1: وهي أصعب
2: وأصعب لأنه الإقناع وصل الجمهور تو اقتنع أنه الهيئة التسيرية هذه قادرة أنه تسير المرحلة الجاية وكفانا من الهيئات السابقة اللي رغم الاسماء ورغم ورغم ورغم ولكن ما عطاتش اكله وشفنا الفراغ وشفنا حتى والديون اللي من جراء معناها سوء ادارتهم للمرحله اللي سبقت فتو جات المرحله الجديده اللي بدات على احسن ما يرام وبدات معناها بالهبه هذه والمشاركه هذا يعطيك مؤشر طيب اللي الناس هذم تنجم تعول عليهم دونك الجمهور شي يحبه يحب الاستقرار الثقه معناها الناس اللي ما عارفين وين يحبوا يمشيوا ويستشيروا الاستشاره موجود دونك هذاك هو اللي قال اصعب شيء هو العكروت سيفري كلامه صحيح الجاي اصعب لانه فما تحديات اصعب والجماهير مش تولي مطالبه زاد كيف كيف انه لازم النجم الساحلي يرجع مكانه طبيعي دونك يلزمك برشا فلوس اذا كانت تحب ترجع لمكانك لانه الفراغ اللي عاشه النجم في الخمس سنوات الاخيره أنا خلف برشا ضحايا
1: برشا ضحايا به هشام ما معنى انه رئيس النادي يفكر في في في في الخطوات القادمه هل هذا يعني يدل اللي الفريق راهو يعني يلزمه يعني سنه او سنتين على الاقل باش يتعافى من هالقضايا هذه اللي طبعا فيها رواسب وفيها طبعا
2: مخلفات
1: يلزم الفريق يتخلص من القضايا هذه تمام
3: والله فما كلمة ديما يقولها تحية ليلو سي سمير يعني بروف يونيفرسيتير وصاحبنا وديما يجي حتى بحذاك الحوكمة الرشيدة. الحوكمة الرشيدة تتطلب أنه الإنسان يعرف يجيري الأكسيدنتال وهذا اللي صار في النجم الرياضي الساحلي معناها يدي أن غون بروبليم مشكل كبير. الحلحلة متاع المشكل هذاك هو جيري الأكسيدنتال. من بعد أنك تجيري الأكسيدنتال فما لو كوتيديان اللي هو لو بزوان جورنالي ومنسويل معناها أن النجم الرياضي الساحلي عندها فروع عندها مستلزمات وشهريات يعني جرايات وغيره هذا اللي تسمى لو كوتيديان. بخلاف هذا بكله اللي حكيت عليه هندي سي توفيق وكذلك
2: الاستثمار
3: جمال هو مش الاستثمار فقط ولكن إيجاد حلول تدعم ميزانية النادي باش تصلح شوية المخلط بالذمة لأن يعني المخلط بالذمة ما هو شو سهل نتحدث ونحن على ديت متاع 100 مليار تنحي منها 50 باش يبقاو ما يقارب 50 ولا 55 يعني مونتون كبير برشا كيفاش أنت مطالب تعمل بلان يعطيك الصح اللي يخليك كل مرة تاكل منها كديت هذيك وما تخليش روحك كما صار يعني الموسم هذايا معناه يعني 90 تلوج باش
1: مش تعالج القضايا القديمة وزيد تجيب قضايا جديدة لازم توقف نزيف القضايا جديدة وتتحالها كما تقول انت
3: ولهنا فما معطى مهم جدا اللي للأسف الشديد خطر الجمهور شكرناه يقوم بالدورة متاعه ويلزم الإدارة هي تقوم بدورها أن تعرف إيش معناها الماسة الريال وين تجم توصل بها على خاطر فما مشكل كبير ساعات تجري عواطف الجماهير وتحاول ترضي الجمهور ولكن بحاجة أنت ماكش قادر تتحملها بستلقى روحك في وضعية مش ولا بد ما تجمش تجري الكوتيديان متاعك وتزيد تثقل الكاهل متاع الجمعية بديون أخرى هذا اللي ما نتمنىوش النجم الرياضي الساحلي يطيح فيه مرة أخرى
2: ولكن جمال طنكو القانون تاع الهيكل الرياضي مازال ما
1: صدرش
2: راهو مصادر التمويل نتاع النجم الرياضي الساحلي شنو حسب رايك معناها بيعان الاشتراكات والمروال
1: والمساهمات
2: عندك سبونسورينج زاد كيف كيف
3: ثم نقطه مهمه اللي هي بيع اللاعبين
2: بيعجب لاعبين
3: لانه لهنا توفيق يعطيك الصحه لهنا تعرف عشاق برشلونه يعرفوا الشيء هذا الثوابت نتاع النجم الرياضي الساحلي انك تعرف تصدر للملاعبيه وكيقولوا تصدر صحيح الجماهير الطالب بالالقاب ولكن اليوم مطالب تعرف تستقطب ملاعبيه تعرف تبيعهم باش تلقى ليكيليبر باش ترجع النجم الرياضي الساحلي على السكه الصحيحه
1: وهذا اللي كان النجم الساحلي نجح فيه سابقا
3: اكيد
1: لازم يرجع للثوابت هذه به خلينا البارح الحقيقه مع التفاعل الجماهير وفرحه الجماهير بانه الفريق وصل الى
2: المبتغى
1: يعني المبتغى والهدف على الاقل الهدف الحالي او الان
2: المشاركه في البطوله
1: بدون اي اشكال برشا يعني برشا خلق وابتكار وابداع. بون خلينا نحيي صديقنا سيدريك المد من فرنسا اللي وجه لك تحيه وقلت صديقي وخويا هشام بن جمعه
2: تحيه سيدريك
1: وجه لك اللي كنت زاد تحيه توفيق زابو دونك نوجه له التحيه ليه ولكل المقيمين خارج حدود الوطن اما شفنا برشا تفاعلات شفنا برشا ابداع خاصه باستعمال يعني الذكاء الاصطناعي الجديد هشام بكري شفنا حاجه من احد الاحباء
3: ابداع
1: اللي قام
3: اللي قام بيه الاخ والصديق وليد عمر اللي هو كان واحد من الفونداتور تاع باور اس اس نوجه له التحيه يعني اغنيه ممتازه جدا مست الناس الكل حتى النومبر دو بارتاج النومبر دو فيو تبارك الله في ظرف وجيز معناها عملت حاجه كبيره الحق يقال معناها الحب نتاع الجمعيه والانتماء للجمعيه فما ناس قادره تعطي الفلوس فما ناس قادره تعطي دمها فما ناس قادره تعطي المحبه
1: يعني قادره تعطي الابداع
3: يعطيك الصحه لهنا وقت اللي يجينا ابداع من نوع هذا لا هو ايش عمل هو عمل زوج حاجتي من اتصل بيه البارح قال لي هشام لو امكن يعني رقم الدكتور كريم العكرود اعطيته الرقم وكان ساهم تقريبا 6 ملايين يعني حاجه تذكر فتشكر والحق يقال معناها ابداع ما نعرفش سمعتها ولا سي توفيق
2: سمعتها
3: ممتازه جدا
2: سمعتها والدخله تاعها ياسر
3: شويه ولكن كلماتها يمسوك
2: شنو يمسوك وخزر انت الصوره معلاه الشيء لك الحجره ساعه تاع ابو جعفر
3: سمبوليك
2: والجمهور والبحر دونك فيها برشا معاني اما الغنيه كي تسمعها والريتم
1: نتاعها حضرنا منير بعد شويه نجم نسمعوا منير بعد شويه
2: ان شاء الله
1: خاطر ما تعرفوا بعد شويه في الخارج اللايف نجم نسمعوا الاغنيه هذه تو نهديوها لكم بعد شويه باه اي سيدي نسكروا الملف هذايا من بعد نرجعوا بغنية هذيا بعد شويه ونمشيوا للملف الثاني اللي هو عنده علاقه بوضعيه النجم اللي هو الاجيال الجديده واخر اجل تقترحه الجامعه التونسيه لكره القدم وهو نهائي لكل النوادي للحصول على تاشيره المشاركه في البطوله.

0: 37 دقيقة إذا عودة في بلانيت سبور. طبعا نحيي كل اللي يتفاعلوا معنا من خارج حدود الوطن، كل التحية لأصدقائنا والمستمعين، خاصة أنهم يتفرجوا فينا على جوهر التي في، ونعرف اللي عددهم كبير ومحترم جدا. خلنا نحكيه على الجامعة التونسية لكرة القدم اللي في بلاغ رسمي اليوم يعني أعلنت لكل النوادي، مش عارف من هي النوادي المعنية، حسب علمي ذولي زوز نوادي أو ثلاثة نوادي، يعني أعطتهم دات جديدة اللي هي 17 أوت آخر أجل ونهائي للحصول على التأشيرة. كل نعرف اللي نادي حملهم فذاك مؤكد لأنه طلب النجم الساحلي البارح، أعتقد أنه تجاوز الإشكال هذايا،
1: لا ولكن طلب
0: يمكن طلب ولكن إدارية لأكثر الأقل، لأنه النجم تجاوز المبالغ
1: الحاشمة خاطر قبل العشرة هيك، علاش هما
0: يحبوا يعني يحضر وراقه ويحضر
1: نادي البنزرتي. جميل
0: نادي البنزرتي زاد يظهر لي. على كل شو رايك استوفيق، فرصه للنوادي باش تنفس شويه الاسبوع،
1: فرصه هذا للنوادي نظرا انه مش نقول لك فما اشكاليه سيد نتاع حكايه البنك سنترال وحكايه البيوع الملعبيه وحكايه اللي لازم 45 يوم هذا الاجراء هذا لازم نقولوا حل،
0: لازم وزاره الرياضه تتدخل هذا،
1: تتدخل مش ما يعطوش النوادي توكيم المستير على 20 يورو والاخر 120 يورو زاد يقعد 45 يوم مش ما يسجلش اللاعبين نتاعو، اشكال كبير. دونك نتصور حتى النجم الرسالي اللي معناها فما ملاعبيه اللي يقول لك بون مازال ما وصلوش الفلوس، سي فري ما وصلولهمش الفلوس، ولكن اليوم ما اليوم اثنين ولا اليوم الفليسات تتسبب في البنكة وبرا تحب لهم نهارين ثلاثه، وحتى يوصلوا لكل الفلوس كل واحد مستحقاته مش يعطيونا كالكيتوس. دونك الجمعه هذه اكيد مناسبه ويعطيهم الصحه اللي الفيدراسيون اللي عطيت الاسبوع هذا معناها حسب الطلب، لانه تحت رغبه النوادي معناها متونكو لوكال وتونكو الشامبيونات مازالت ما بداتش، من حق الجامعه انه تزيد تمدد. لو جات البطوله مثلا غدوه مستحيل تعطيك التمديد، وهذا اخر اجل راه. دونك على النادي البنزرتي وحمام النلف وكل النوادي اللي مازالت ما خذتش الكيتوس نتاعها من اللاعبيه نتاعها انه تزرب شويه الايامات هذم، مش على الاقل تخلط جورجي وتسجل في البطوله.
0: مش طريقه اخرى استوفيق، ما نجموش ناجلوا مقابلات مثلا،
1: مش تاجل يا جمال
0: تو ناجلوا المقابله نتاعه ونزيد نعطيه مثلا نحكي
1: مش تعطيه مهله،
0: اي نعطيه مهله
1: نعطيه فرصه للشامبيون.
0: هو حسب البلاغ راهو هذا اخر تاجيل،
1: اخر تاجيل بقى تو عندك نوادي مش تلعب تو في الشامبيونز ليج مش تدخل، بس يا بي ربي الملعب التونسي نادي صفاقسي وجرجيس والنادي الافريقي والترجي الرياضي، دونك البطولة مش تبدا، دونك مش تدخل في دولاب اخر. فالنادي البنزرتي يعني يمر بظروف صعبة والرئيس نتاعو ماهوش متواجد في تونس العاصمة، والنادي حملين زاد عنده مشاكل مادية، النجم الساحلي هاو سعيد تعدى المرحلة هذه، ولكن زاد كيف كيف عنده أسبوع هذا يلزمو يخلص معناها البنكة تتحرك زاد معاه وتتماشى، وعنده زاد كومون سابيل لوبوزيسيون على بعض
2: العقل
1: على لي كونت نتاع النجم الساحلي زاد اوروزمون تحلت اظن البارح ولا وقت البارح. فهذوما المشاكل الجمال مطالبين مش شويه معنا ليونه من طرف الفيدراسيون ووزاره الشباب والرياضه مش تخلي على الاقل النوادي هذوما المشاركه في الفلاح. تبقى زاده ما فيها باس المصداقيه راه عندها ثقه، الثقه هامه جدا. وقت اللي نجي نتفاهم معاك يعني راهو مش نسعالك في الكيتوس، واول ما تجي مثلا الفلوس والوعود تعطيه نتاعو حمل الف ولا سيابي، هذاك المشكل نتاعهم اللي فما عدم ثقه، مش كيما النجم الساحلي. النجم الساحلي لا، اي واحد تمشي له يقول لك اوكي، وقتاش مش تصب يقول له لوفان يقول له تفضل هاو الكيتو صح، وهذاك اللي نجح فيه النجم.
0: دونك هشام هذه فرصه اخرى لبعض النوادي انها تصفي امورها قبل الانطلاق البطوله.
2: والله جمال هي فرصه اوكي، ولكن يحز في نفسك انك تلقى روحك ما وليت تتاليني كما جات معناها يعني كونش ما جات العصا الغليظه من الكاف ومن الفيف. معناها تمنيت انه القوانين هذه تكون ردعيه من سنوات باش نعاونوا الجمعيات انهم ما يغرقوش برشا.
1: هشام جات تنبيه راهو من عمير.
2: لا لا القصد نتاعي مش هذا سي توفيق، القصد انه اليوم وقت اللي وليت الفيفا والكاف هما يفرضوا على الفيدراسيون باش تنصهر في القانون هذا، ولا التطبيق ردعي. انت تصور كان جينا القوانين هذه نطبقوا فيها سافي 5 ans مثال، اسكو الجمعيات تغرق كما غرق تو؟
1: مستحيل.
2: علاش؟ خاطر انت بكري عقبت وقلت على النقطة مهمة برشا اللي هي القوانين الرياضية اللي لحد الآن لا تتماشى ولا واقعة. انت قوانين الرياضية لا تتماشى، يعني الجمعيات كلها اتيتر نون لوكيوراتيف مطالبة تضخ أموال بالمليارات، كيفاش هذه؟ معناها لا يستوي الظل والعود أعوج. معناها انت الطالب في جمعيات تكون عندها ميزانيات بالمليارات ولكنها في نفس الوقت الجمعيات ما عندها مداخيل كونش البيتري ولا لابونمون وتبيع المليون وكان جاي سبونسور لانه تو سبونسور ولات ما عادش حاجه سهله في ظل عديد الظروف. اليوم اني راى انه الحاجه باهيه انك تعمل تزيد تمدد ولكن زاد الارقى من هذا تحاول تلقى ضمانات يعني باريكري باش نوع من الديروغاسيون لانه اي قانون حتى في قانون يعني للجوده يقول لك انت اعطيني ضمانات يعني ملموسه وما تسالش تعطيك باش خاطر اليوم نتحدثوا نحن على البنك يعني والامور نتاع البنك التعقيدات هذيك باش تتجاوزها تتجاوزها بسيستم اخر يكون فيابل ولكن ما تخليش الناس معناها تعاني كما تحدثت على مستير
1: 45 يوم
2: يعني فما امور معناها بالمنطق ما تجمش تفسرها انت ما تجمش تفسرها وتحبها تطبق يعني فما نشاز يولي هيك علاش راه انه حتى الفيدراسيون مطالبه هي بيدها تلقى حلول للمنضوين انت الجمعيات كل ما تقول حاجه الجامعه تمشي معها انت امشي معاهم في قانون واضمن كون انت الدافع والضامن للأمومة على خطر بطولة من غير أي واحد من ممثليها رئيسة تترفوسي.
0: هو كلامك معقول جدا هشام ونفهم أنك أنت وكأنك بطريقة أو بأخرى تقول أنه الجامعة كانت مساهمة بربما غض النظر وقت اللي هي ما تبقتش القانون منذ سنوات خلات يعني النوادي توصل الحالة هذه لأنه لو كان متقيقة لولا خويا قبل ما تشارك انت خالص السنه ولا ماكش خالص خلص امورك راه ما وصلناش اكل اكل خلينا نقولوا اكل المده اللي تعطي فيها والفرص اللي تعطاتها لسنوات والحقيقه ما نحبش نذكر مش راهو مش مشكله حتى المكتب الجامعي دايره من المكتب الجامعي الفارت وغيرها نعطيه في فرص ونخافوا من النوادي لين اليوم وصلنا الى
2: هو سؤال بسيط جمال لانه اللي قلته يرحم والديك في يعني عين الصواب قديش من مره يجي قانون في كرة قدم التونسية حاول يحدوا منه من ماس سالاريال وكذا في الاخر انت جيت سواديزون حديت انت ماس سالاريال فيما معناه انه البيدجي اللي انت تضخ فيه لازم يكون 20% ولا قديش يعني للشباب
1: هكا
2: ولا
1: 20% للجون
2: انت
1: مش تقفوا في هذا
2: القانون لا مش هذا ما فما مقولة عربية يقول لك البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير انت كان تاخذ البيدجي اللي يضخ يعني ان طونك بيناليتي وغيره في جرايات اللاعبين وقضايا اللاعبين تشوف المونطون هذاك نتاع كل جمعيه وتخرج منه 25% تقول اعطيني ما يثبت انه هذا مصروف على لي جون انت تفهم علاش نحن عندنا مشاكل يعني في رياضتنا في كره القدم بالخصوص هيك علاش اني كي نقول مساهمه امبليسيتمون لانك انت اذا كان ما تلقاش يعني السيستم تاعك ما تلقاش كيفاش تخدمه اوتوماتيكمون بتلقى روحك في الوضعيه هذه وهذه قاعد نتعايش معها لانه مشكل المال يعاني منه خلينا نقوله شريحة كبيرة من الفرق التونسية إذا كان مش كل ما عادية جمعية وزوز بخلاف هذا أنت البطولة التونسية كانت فوكوس عليها بتاع لي كاليتي جوار ولينا تحب ولا تكره فما جوارات ما يلقاوش مكانهم في جمعيات يجيو يكملوا مكتب لهم الربي في جمعية إكس ويغريك وذاك شفهم
1: ما عادش ترامبلان كانت ترامبلان لأوروبا تو الشامبيونات بتاع تونس أي واحد تقوله ماشي لتونس نقول لك لا سامحني نمشي ليبيا نمشي لمصر نمشي المغرب الجزائر تونس ما عادش خاطر الدوسيات نتاعنا في الفيفا ما شاء الله وزيد اون بلوس الفرق الكبيره توا والنوادي معناها الاوروبيه الكبيره كانت الفوكس نتاعها على تونس توا ولاو هما سور بلاس عملوا دي سنتر دو فورماسيون في المغرب في السنغال في البنين في المالي ولاو من غادي كي يبعثوا ديريكتومون لاوروبا هكا علاش
0: واضح باه يا سيدي الغنايه اللي قلت انت بكري واللي طبعا وجهت تحيه
2: لسيخونا
0: وليد اللي فكر وأنجز أو أدعوكم أنكم تتابعوا معنا في جوهرة تي في وكذلك على الفام طبعا نوجه له تحية ونوجه التحية لكل المبدعين.

0: إذا نعود لبلانيت سبور، الحقيقة عدد كبير من أحباء النجم الساحلي خاصة المقيمين خارج حدود الوطن، مش تعرف راهو اللي علاش ديما نحييهم، لأنه نعرف اللي مقيمين خارج حدود الوطن هاك الغربة يعني والابتعاد
1: يحس دوبل
0: طلبوا الغناية وش نبعث لهم عن إذنك هشام نبعث لهم اللي
2: هو راهو خلاها للناس الكل يعني ربي
0: هي مش نسهل لهم هذوما
2: سهلوا لهم أنت ربي يبارك لك عطيناها في المباشر سيدة عملي له هو وحاجة تمس وجاك زادة مساج في المباشر مساج نقولوه عييت وانت تتكرم يعني
0: هي.
2: فوروم كورة خونا زياد بن حسني يقدم لك تحية ايامات الفوروم
1: وقت
0: لا كان فما الفيسبوك
1: فماش وقتها لا فيسبوك ولا انستغرام
0: كان فوروم يعني يعمل ستوستينكيف عدد من الأحباء يتقابلوا يعني في نقاشات بناءة نقاشات يعني تدفع للفريق يعني بدون لا تتيح قدر ولا غيره والله ما ذكرتي فيه هشام
2: صراحة والله تحية مش رمي ورود يعني زياد اللي تي موديراتور يعني في الفوروم
0: تحيه
2: الأحباء يعني ونحن كما النجم الذي الساحلي شكرناه في الوفاء والعطاء يعني بالحق فما كما خونا وليد مع شفنا الغنية نفس الشيء زياد وغيره يعني النجم الذي الساحلي ولادة على كل المستويات
1: والصحة
0: خويا خونا الصحبي براهم يقول باش نعملوها في المطار هذه كل بالنسبه لا لا هو يحكي القهوه استفيق خاطر استدعانا قهوه وهيك قال باش نعملها في المطار لازم نعيطوا له اليوم ولا غدو قبل ما يسافر قبل ما يرجع القطر وطبعا نعرفوا
1: لا مش تولي تراند هذه ومش تولي راهو في التليفونات ومش تولي سونوري ومش تولي في برشا اماكن راهي قلنا حلوه برشا
2: كلمات
1: وسورتو اللحن فما كلمة تمس يا هشام هيك
2: عرف يختار
0: أبدع
1: على الحق أنا صوت واللحن ممتاز جدا وكلمات ممتازة جدا برافو
0: أي سيدي نختم بميلة
2: بعد إذنك جمال نشكرنا الفوروم يعني كورة وإيش قلنا نحن قلنا هو اللي تيلان دي فونداتور تا باور اس اس تحب ولا تكره يعني باور اس اس يوتو صفحة أو يعني باج ولا قبل فوروم يعني كان ولتو مدرسة يعني في حب النجم الرياضي الساحلي وكيفية حب النجم الرياضي الساحلي لأنهم ناس راقيين جدا جدا التعامل
0: معهم حتى النقد راهو ينقدوا
1: لا ينقدوا
0: ولكن أسلوب ممتاز راقي كانوا يجمعوا يعني
1: ضروري النقد
0: مستوى راقي حتى من الأعضاء يعني كانوا دكاترة
1: صحيح محامين وأساتذة
2: وكادر بونكير
0: تحية له العنوان الأخير باش نختموا به الحصة هو يعني ماذا يحدث في قطاع التحكيم استفيق تأخر الإعلان الرسمي عن تعيين نجي جويني فما برشا حديث على كونه ربما تتقلب بالآية ربما جمال حمودي يقعد ربما فما أسماء أخرى لأنه تقريب 4 أو 5 أيام من تالي فما تأكيدات أنه الاتفاق تم مع نجي جويني يبدو أنه القاعدة اللي بيناتهم وبعض الأسماء اللي اقترحها نجي جويني لا تحظى بموافقة من المكتب الجامعي أو من بعض أعضاء المكتب الجامعي هنا العركة وهنا السر يبدو أنه باش نتيحوا في مأزق آخر قبل لرو 10 أيام تقريبا انطلاق الموسم ما باش تبدا في
1: بيت ما الأمور معناها ما عادش تستحمل
0: عندك شوية معلومات
1: المعلومات اللي عندي اللي نشوف الجلسة اللي صارت واقتراح سيد الوزير بتعيين ناجي جويني سيد ناجي جويني رئيس لجنة التحكيم في المستقبل وتجربة عشناها وقت اللي كان سيد كمال يدير كان سيد ناجي موجود ولكن صارت معنا بعض القرارات اللي ما عجبتوش وخاصة في الوعود في خلاص الحكام واللي تأخرت واللي وعدوه وبعد ما تمش فهذيك هي هو اللي ونسي ناجي نعرفه إنسان انتقر وإنسان حقوقي وي وي لا تقضي زاد فشنو اللي صار اللي فهم بعض الأسماء اللي الجامعة ما رفضتهم هي تو انت ما كان جات الدنيا خير الوزارة دخلها صار في لجنة التحكيم مش تعيني مش من مشمولات الوزارة مش تعين لي انت لجنة التحكيم لجنة التحكيم تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم دونك الجامعة هي اللي تقترح بعض الأسماء ويصير الإجماع ولا ما يصيرش ولا يجتمع
0: أو حسب مضر أن الوزارة تقترح ولكن لا تدافع على
1: اقتراحها لا تدافع وزيد الجامعة نفس الشيء هاو زيدة ما عندهاش السلطة في التعيين
2: سلطة
1: القرار وبعد سينجي جويني مش يخدم على الوزارة مش يخدم على الجامعة ومش يخدم على الجامعة مشكم مش يخلص الحكام الوزارة ما الجامعة دونك اللخطة هذه يا جماعة ما هيش مش تفيدنا ومش تخلي الامور حتى لاخر لحظه وتعيينات وما تعرفوا فما مباريات من البدايه صعبه ويلزمهم معناها تركيز في التعيينات ويلزم برشا حاجات اللي ما نقعدوش بعد نقعد نلومه في نفسنا والله وتأخرنا ولا لا لا لا خذوا خويا قراركم في أسرع وقت ممكن. وكان تراو أنه سيناجي مشي يعطي الإضافة للمستقبل يا أخويا حبذا، كان تراو فما أسامي أخرين يا أخويا زاد كيف كيف وضعوا الأمور.
0: خلنسها لهشام أول حاجة سنو تعليق كذا كان على فكرة إعادة ناجي جويني ساعة.
2: هو أني ما نعلقش على الاسم، نعلق على الكيفية، لأنه اليوم 10 أيام
1: في
2: بداية البطولة يعني ومزلت ما عيندش شكون بشابوتي يعني لجنة التحكيم، حاجة تفرض يعني نقاط تعجب. علاش؟ خاطر تقريبا في كل المواسم الأخيرة ما نقولوش نحن العشرية كاملة الأخيرة ديما فما بوليميك كبير على التحكيم. أنت لازم فما بوليميك وتزيد تصير مشكل من نوع ذايا باش يخلي القيل والقال يكثر. علاش؟ لأنه فما التجاذبات، كل واحد يحب يفرض الاسم يتابعه ويقال انه زاد يزمنا نحطوا اسماء قد اليد كما يجب
0: يكون موجود
2: نحطوا اسم قادر يمشي بالتحكيم الى برا الامان. هذوما ثلاثة فرضيات بكلهم شقد يدوروا في مخاخ الناس، ولكن الريزلت نتاعهم باش تكون من خلال الصافرة التحكيمية على ارضية الميدان اللي قبل ما يقع يعني تقييمها سيقع جلدها في بداية كل مباراة وقبل كل مباراة. علاش؟ لانه انت ما حطيت الشخص قادر انه يطمئن الفرق ويطمئن الجماهير بتاع الفرق. والاكيد انه المسؤولين اذا كان اخفقوا في مباراة او في اثنين اول شماعة باش يكون تحكيم حتى اذا كان يعني كان ممتاز. ولكن نحن الفرضية بتاع انه يكون ممتاز للأسف في تونس ولينا معاش نحطوها برشا، لانه في اغلب الأحيان ما نلقاوش ممتاز وبالكاد يكون متوسط.
0: وهشام فما تفكير أنه لأنه باش تعرف ضعف القرار وغياب القرار القوي وغياب من يتخذ قرار
2: سلطة القرار،
0: لأنه هنا ظهر خلافات ظاهرة، لأنه ظاهرة خلافات لو لم تكن خلافات أكيد راه الراجل قالوا تفضل اخدم هو المجموعة متاعك. أما فما أسماء غير مرغوب فيها، جي نحي هذا حط هذا، هو يقول لا
2: تعرف اللي جميل خلق قوله بوضوح لأنه سياسة جس النبض هات نطرح اسم ونشوف الرياكشن. هذا اللي يخلي الناس قوة سلطة القرار ما فماش. خاطر الأصل في الشيء أني نرى أنه سي توفيق قادر يمشي بيه لبرا الأمان، مش نختار سي توفيق اللي عجبه بطنك أني عندي سلطة القرار، أني عندي المشروعية. اليوم المشروعية طنك موجودة، طنك أنت يعني تسير في يعني مقاليد التسيير متاع الجامعة عندك أوتوماتيكمون شوال دروا باش تختار، وكي تختار تكون يعني عارف وين ماشي وعارف حتى الانتقادات كيفاش تجيرها، لأنه ماكش باش تلقى اسم باش يلقى الرضاء التام من الناس كله للقبول. ألور اختار الاسم كما كنت تحكي يعني الفترة الأخيرة ناجي جويني بدأ يخدم. اسكو اليوم ناجي جويني يجم يمشي بالتحكيم إلى برا الأمانة ولا أنت إذا كان ريتو قادر تحطه تعينه وتعاونه.
0: وهذا ثم حتى فكرة أن نرجع للخونة جمال حيموتي.
1: لا عاد بعد ما قدم استقالته.
0: لا والله برشا حديث.
1: لا جمال هنا بصراحة عاد نولي وعاد وقتها.
0: لأنه في الأصل جمال حيمودي ما استقالش.
1: لا قدم استقالته كتابيا جمال.
0: استفيق تحب نحكيه
1: بالورقة وستيلو.
0: لا نحكيه بالمكشوف ولا نحكيه على.
1: بالمكشوف.
0: أوي. ما يقال هو أنه طلبوا منه باش يكتب استقالة. اكتب استقالة باش تخرج من الباب الكبير. باش تخرج من الباب الكبير. طالما أنه السيد أو الوزارة طلبت. اسم تونسي اسم ناجي جويني، دونك طلبوا منه وقالوا له اخرج من الباب الكبير
1: تحب من الوجه
0: ما نفش نقيلوك. دونك هو لم يستقل، فرضت عليه الاستقال. اما هل انه قابل انه اليوم يقولوا له ارجع ويرجع تسمع؟
1: لا وقت عاد ملي نفتكوا
0: على الدنيا سلام دليا.
1: شوف الامور هذه ما تحلش بالارتجاليه بالشكل هذا، عاد وقتها ما عادش عاد
0: باش نوع عايش في كوكب اخر. هذا هو الموجود
1: يا ودي الفيدراسيون. اذا كان شوف اذا كان هما يحبوا يتحكموا فيه ويعملوه ماريونات يا خويا رجعوا. هم علاش تو خايفين من ناجي جويني؟ خاطر ناجي جويني مش يسكر عليهم الباب والشبابك والدنيا الكل، ما عادش فما تدخلات. واذا كان يحط سي بن حسان هو اللي في لجنه التعيينات انتهى الموضوع. وذاك علاش خايفين هم؟ ما يحبوش ناجي جويني.
2: شكون
1: هم الجامعه؟ اعظام الجامعه مش الكل، فما اعظام الجامعه اللي يحبوا استانسوا. الله غالب سبحان الله نحبوا السنه الجايه يا ودي كلين نظيفه. نحب نظافه ونحب الناس الكل نظاف.
2: نختلف معك في نقطه برك، حسيتك تحكي على الارتجال وكانه حاجه داخله. وقت اللي نحن ذاك واقعنا نحن نتعامل بالارتجال في كل شيء. وكان جينا مناش نتعاملوا بالارتجال، علاش في كل موسم بدايه او نهايه موسم ولا حتى في وسط الموسم ديما مطالبه الحكام بالجرايات نتاعهم بخلاص هذا قد شعنا نسمعوا فيه
1: عنده تسنين
2: كما كنا نتحدثوا على الجوارات نفس الشيء التحكيم أما التحكيم كان يجي عصا غليظة من الكاف ومن الفيفا أنه ما تبدأش البطولة كما الناس تبدأ خالصة أتو تقاها تجري الجامعة زاد
1: هي جامعة مسالة في 14 مليار عندهم ديون ب 25 تيراو مشاكل يعني وفيها زاد ما عندكش فكر فلوس الكوب دي مواد مشيت تفرتت مشيت دونك كيفاش مش تتعامل مع موضوع هام جدا اللي هو الحكام على الاقل يبداو السنه الجايه وعلى الاقل واخذين مستحقاتهم تاع سنتين راهو 2024 و25 مش خالصين كيفاش تحبوا يبدا لك 26
0: على كل احنا موضوع نستناوه هشام نستناوه الساعات القادمه لكنه راهو غريب شويه علاش غريب لانه ذول

0: يعرفوا خفايا سوسة. يكفي في الليل تختف روحك بعد القالة مغطاة تفهم يعني بصمة من بصمات يعملها الراجل. ربي يبارك له في صحته ويعطيه الصحة. وهو ميم سي واجب يعني كل إنسان يخدم في المهمة متاعه، ولكن نداء اللي هو من جماهير النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي الجماهير متاعها قامت بالواجب متاعها وزيادة في خصوص اقتناء الاشتراكات، وما زالت باش تواصل وإن شاء الله تواصل. يعني ننتظر موسم رياضي باش يكون حضور جماهيري محترم، وهذا اللي نتمناه. ولهنا نقطة ديما اللي تثير عديد البوليميك يعني والناس كل الطالب، هي تأمين الجماهير قبل بداية اللقاء وبعد بداية اللقاء. ألور طلب من سي وليد أن يحط هذه من النقاط المهمة جدا يعني قبل بداية الموسم، وبزيلوا 10 أيام. عنا ثقة فيه، عنا ثقة في رجال الأمن كل، لأنهم توفي الشهيري ما تمشيش رامبوان ما تقهمش يعني. تحية ليهم كل تحية إكبار. ولكن إن شاء الله جماهير النجم الرياضي الساحلي الموسم هذا يلقاو الأمن والحماية اللازمة كما يلزم تكون سوسة.
1: واضح. شكرا لك استوفيق شعبوب. شكرا هشام. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فام وجورة تي في. شكرا على تفاعلاتكم. نحاول نعطيكم الغناء اللي طلبتوها بقصة ما يمكن، وإن شاء الله غدوا على شلال نعودوا نعديوه. شكرا لكم، إلى اللقاء.

24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 جوهرة FM جوهرة FM

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: الجوهرة اف ام. حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: التاسعة ليلا على موجة الجوهر أف أم، مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعه محطة إنتاج الكهرباء ببرج العام وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي سنف با بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي. وجاءت هذه القرار خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى التي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. دعت وزارة التربية المدرسات والمدرسين المشاركين في حركة النقل في نطاق التقريب بين الأزواج لسنة 26 و2000 إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات.education.tn. ويشار إلى أن الوزارة كانت قد نشرت في وقت سابق حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة 26 و2000. أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا. وفق وزارة الصحة ستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق بعد غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. دوليا الآن، أعلن الرئيس الكولومبي اليوم حالة تطور بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد، وقال أن الزلزال بلغت قوته 7.4 درجات وأدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين. جهاز الأمن السويدي يعلن إحباط

0: خطته لعملية استخباراتية روسية تهدف إلى تشويه سمعة البلاد، وتورط فيها موظف في بعثة دبلوماسية أجنبية. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، وتتراوح الحرارة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون متموج بمنطقة سيرات وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: وصلنا سوا ولينا معناها ما عدناش محتاجين حتى شيء، لا تنميه لا مشاريع لا حق. ولادنا عبرت البلاد، خليت والديها وحدهم. يا سيدي خلينا بلاش غنوا مثالش على دار القميره، بلاش ماء من الحنفيات على مدار 24 ساعة في 3 أسابيع. احنا في شرف قاعدة ولية المسجد، يعني تبريرات الأعذار تبريرات الأعذار تبريرات. يا سيدي يقولوا لنا ولا يحطونا في فلايك وخرجنا في كل واحنا متأخرين.
2: أنا وقت السفارات تجيب المي وتحكم على المواطن باش ياخذ بزوز باب عندنا في المنافير في الفرين. أنا اللي عنده عائلة فيها 3، 6، 7، و8 ياخذ بزوز باب شنيك. فهمتني ولا لا؟ أنا مش مشغول. مشيت ناخذ في زيت ب5 ليترات نلقاها نزاد الزاد. كان ب21,500 ولا ب25,024. معناها كل شيء نزاد. السوناد ما عادش يتشرب، هذاك المواطن يلزمو يتلف بالسيف باش ياخذ الباب.
3: بالله وين هي بلدية حمام سوسة وشرطة بلدية بتاع حمام سوسة؟ النسابة نسبين التروتوار فارغ ونسبين في الشكايات ويجيزوا يحطوا صور بجيس. يا أخويا سكرنا فيه، خلي احنا نولي متعدهم بلا صغر مسرحين. بعداش العبلاب متعذبين، لا فما مسؤولين لما رقابة.
4: منطقة سطح في سيدي بوري راهو مقصوص عليها الماء وما يضعفوا في الدور كي ما تحرق، يضعفوا في الدور يا عباد مرضى دويات في الفريجدير تسدد. رانا نبعد على سيدي بوري 4 كيلومتر يا رسول الله، رانا بعين انا دوله يقولون نداء عاج جماعه السولاد وجماعه الستاك يرحموا والديكم. بجال الكياسات هي محطره كان تجي فيه كياس دوخه، شوفوا لنا حل باقرب وقت بعملكم مرات.
5: واحنا صغار استاذ ما في يوم من الايام قرفنا عليه استاذ فرنساوي، قال لنا كلمه حكمه، قال راه وليداتي كل بلاد يخدموها رجالها، البلاد اللي مالها ما تخدمهاش ما تتسماش بلاد. مشكلتنا ما نحن علاش امورنا متضاعفه، خاطر توا المواطن العادي والبسيط كي يغلط يتخط المسؤول لما يحاسب. يعني توا ولا من فضل الله جتنا امطار خيرات ربي وصلت معناها نسيبوا فيها البحر وفي الاخر هنا برشا بلايص معتبر عطش. الطاقه الشمسيه موجودة والضوء ما سماش، الفلاحة تراه نشير مزروعة قمح. يعني مو كيما يتحاسب المواطن يتحاسب المسؤول، مش معقول ما لخطر المسؤول. مسؤول على شنو؟ مسؤول مسؤول على يعني أمانة الشعب، لأنه فلوس هذيك ما هبطتش من المطر. أنا يخلصها الشعب يخلصها المواطن، على الأقل ثم حد أدنى من المسؤولية أنه كل حد يشد بوست على الأقل يتحمل مسؤوليته. ما شاء الله ربي هذه مخلق والسلام.
0: ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام.
7: عند الإشارة تكون الساعة 8:08 تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، هذه جوهرة اف ام، شكرا لاختياركم موجاتنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نرحب عليكم، نرحب بكم، نسلم عليكم ونقول لكم أهلا وسهلا. تسمعوا في برنامج خواطر مع بداية أسبوع اليوم الاثنين 10 أوت 2026. الصيف بداية في اتجاه أنه ينتهي رغم درجة الحرارة اللي متفهموهاش، ولكن في نهاية الأمر هكا بدينا نقربوا من العودة المدرسية. مادام تمشي لجرون سيرفاس تلقاهم بداوا يعلقوا في الكراتب وبدأ يحطوا في الكرارس، وبدأت الأولياء والعائلات يخموا في الرول تري سكولير وكداش باش تكلف السنة والدنيا هذيك. دونك الصيف قرقب كما يقولوا، وكهو الصيف ضيف في نهاية الأمر. مرحبا بالجميع، شكرا لكم، شكرا لكم اخترتوا تسمعونا. بعد شوية يجي بحدنا ضيف أنا سعيد جدا أنه يجي بحدنا، يجينا من بعيد، هو بالأساس من عاصمة الجنوب صفاقس، ولكن غادر البلاد في وجهة جديدة في هجرة لأحد الكفاءات التونسية. أنا الحقيقة نعتبره من أجمل الأصوات، غادر في اتجاه فرنسا واليوم يعيش في فرنسا، ولكن يجينا ضيف بعد لحظات باش نحكيه وباش ندردشوا في حلقة جديدة نكتشفوا الإنسان ولكن نكتشفوا أيضا الفنان عماد عزيز. ضيفي بعد لحظات إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل. حلقة من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس. أهلا وسهلا، هذه جوهرة فيم وهذه أول أغنية عماد عزيز.

0: العنوان بنت البي الفنان عماد عزيز ضيفي في خواطر حتى للعشرة متاع الليل. عماد أهلا وسهلا مرحبا.
1: تحية ليك زهير وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام. سعيد جدا بالاستضافة هذه. عندنا برشا مبرمجولة
0: والله. وانا زاد اخويا من الفنانين الراقيين الساعة، من الفنانين المتربيين، من الفنانين اللي ملاو بلاستهم، ومن الفنانين اللي نسبيا مظلومين. طب بعد شوية نرجع لهذا كل. خلينا نبدأ بأول جنجل. ليش
2: في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة. اليوم مش نحكيه برشا صراحة.
1: وأنا معك.
0: هاي نبدأ. وقبل ما نبدأ بعماد عزيز، عماد شكونه؟
1: عماد الإنسان
0: وين تولد؟ ما تقوليش مواطن تونسي خاطر نبهد. ما هو كلنا مواطنين. ما هو ساعات يجيني ذي بتقوله انت شكون؟ يقول لك مواطن تونسي. يقول له يزي.
1: لا هو عماد فنان، فنان من
0: قبل فنان. مولود في
1: مولود في صفاقس.
0: اي
1: اصيل ولايه صفاقس،
0: في المدينه العتيقه نتاع صفاقس.
1: لا في طريق السلطنيه بالضبط.
0: طريق السلطنيه.
1: اي طريق السلطنيه. طريق السلطنيه معروف في صفاقس هو طريق اثنين الفنانين. خد صابر ربيعي مولود في السلطنية، حسين العفريت زادك كيف مولود في السلطنية. ثم برشا فنانين من جهة صفاقس يسلوا في السلطنية اللي هي الباراليل على سيدي منصور.
0: كان تحب تجيب فنان تمشي تولد في شارع طريق السلطنية في صفاقس دونك يطلع فنان.
1: دار بو صابر ربيعي موجودة بحثينا جيراننا. دار نحنا كيف حسين العفريت قبل شوية حي الدريبك بحثينا
0: في طريق السلطنية. معروف في طريق الفنانين.
1: فيه برشا فنانين.
0: مولود في طريق السلطنية في عائلة كبيرة صغيرة.
1: احنا ثلاثة اخوات.
0: ثلاثة اخوات.
1: انا والزخوات ثلاثة في العائلة.
0: ثلاثة اولاد.
1: ثلاثة اولاد.
0: ما فهمش بنات.
1: لا انا صغير. كنت انا صغير في عندي
0: منير. صغارك اليوم عندهمش عمة.
1: لا عم برك.
0: عم.
1: دونك انا عندي منير الكبير وفاخر وانا.
0: انت صغير.
1: اي انا الاسم اسمي عماد المذيوب.
0: اي
1: والوالد الله يرحمه اسمه عبد العزيز.
0: دونك عماد عزيز هو اسم فني مش اسمك ولقب.
1: عماد عزيز.
0: انت عماد المذيوب.
1: خذيته على عبد العزيز اللي هو الوالد. حطيت عماد عبد العزيز باللول تخش عليه مصري.
0: ايه.
1: دونك انا خذيت عماد عزيز.
0: اسمك واسم الوالد وعملت الاسم
1: وعملت
0: الفني.
1: اسم فني بالضبط.
0: من اللي بديت والا في فتره معينه اخترت من الاول؟ شاور الوالد انك تعمل حاجه كيما هكا والا بالعكس هو شايفها حاجه مزيانه؟
1: انا الوالد نتاعي الله يرحمه كان من الناس اللي تشجع الفن ياسر. مغروم بالمالوف، مغروم
0: بالموسيقى،
1: نوادي الموسيقى، وشجع فيه بطريقه معناتها ما تصورش. يعني انا حفظت الموسيقى عن طريقه هو. معناتها هو كان يمشي ياسر الحفلات تاع المالوف والتراث ويهزني معاه. ويحفظ نور الطبوع ويحفظني وصلح هديه وشوشانه واكل اغاني القدم اللي تربينا عليهم. كان هو سند كبير ليا انا في
0: كيفاش اكتشفت وشكون اللي اكتشف في عماد بالضبط. انه ماشي في الثنيه هذه نتاع الفن، عنده موهبه يغني زن.
1: هي البداية بدأت من خذيت الباك، خذيت السيزيام. كي نجحت خذيت السيزيام أنا بريمير. بالصدفة عندي خالي الله يرحمه سيد خالي أحمد، هو يصنع العواد، أرتيزون بتاع عواد. الهدية متاعه في الباك كانت عود في السيزيام. سيزيام أنا بريمير.
0: سيزيام أنا بريمير.
1: وقت باش ندخل بريمير أنا سكوندير في معهد مجد أبو ليلة في صفاقس. والعود كان الكادو بتاعه هو.
0: وهو جا كادو معناتها على اساس انت مغروم ولا؟
1: انا بديت مغروم بالواحد. هو
0: مش بالعزف،
1: مغروم بالغناء وبالايه. اما هو يقول لك انا هو من يصنع الالات. دونك هدي لي اله عود. واول دخلت في معهد مجد ابو ليلى كان عندنا زوزة ساده يقريوا فينا موسيقى اللي نوجه لهم تحيه وان شاء الله ربي يطول في اعمارهم. والناس اللي وقفوا معايا وعلموني سي عبد العزيز الغملي وهند الكسيبي، مدام هند الكسيبي اللي علموني الغناء. وهند الكسيبي مطربه حلوه برشا، صوت ممتاز. وسي عبد العزيز الغمكي من الملحنين الممتازين زاد في صفاقس ومن الاساتذه نتاع الموسيقى الصحاح انا نقولوا.
0: ومن غادي بدا الغرام الصحيح.
1: ولينا نادي الموسيقى نهار الجمعه ذاك ما نراتيش. بشوي بشوي وليت الفنان نتاع الليسي نتاع حتى للباك. تخيل انت من البريمير للباك سبع سنين. وليسي بون معروف في الليسي اللي انا
0: انت فنان
1: حفلة الليسي،
0: فنان حفلة نهاية العام.
1: ومن بعد ثم المنتخب منتخبات الجهوية من الموسيقى كنا كل عام
0: وبين المعاهد هذيك
1: هيك الكل ولا أقوى حاش المنتخب
0: ودور الثقافة و...
1: المنتخب متاع الموسيقى متاع الجهة متاع الصفير كانوا مشرفين عليها أسيادة من أكفاء
0: شو
1: من...
0: منتخب
1: يعني من كل معهد يختاروا زوز وثلاثة تلامذة للمتميزين في الموسيقى
0: بي وتعملوا منتخب
1: نعملوا منتخب تاع ولاية صفاقس معهد صفاقس الكل
0: ايوا
1: ونعملوا
0: فما كومبيتيسيون بعد بين الولايات
1: بين المنتخبات تاع 24 ولايه
0: ايوا
1: وكانت منتخب صفاقس من اقوى المنتخبات في تونس
0: شفت الاراده السياسيه من داخل وزاره التربيه بيدها معناتها كيفاش حتى نرجعوا لهذا الكل من بعد دونك نكملوا وبديت غادي
1: بديت غاديك اخويا بديت نغني كورال بعد سوليست البعد خويا وليت معناتها في المعروف في صفاقس
0: ربي باش نبدا معاك بشوي بشوي لانه مهم نفسيا كي تبدا في الكورال ويخرج شكون يغني انت جوست تعاود في الكورال كان فما احساسك نتاع وقتاش انا نولي غادي
1: سي نورمال اكيد شوف هي
0: فما برشا ناس يقول لك لا انا حدني هنا معناتها غادي نخاف تخليني لهنا راني نبدا نقدم غادي نولي ندخل بعضي
1: بالعكس انك تكون طموح باش تطمح تولي تغني سوليست راهي هذه حاجه كي بدا عندك تحس اللي انت عندك كونفيونس في روحك ساي ما عادش
0: كاو بدا هذه تتبنى والا
1: تتبنى خاطر شوف هو الصوت يتسقل الصوت موهبه من عند ربي سبحانه اما يتسقل يتخدم انا خاطر مش تشد ميكرو وتغني هكاك لا تو انا بعد صحيح. بعد كارير هذه الكل خاطر انت وليت مختص انا استاذ موسيقى انا عامل ماستر من جيكولوجي عامل ماستر مانجمنت مانجمنت كولتيري جيستيون دي سبيكتاكل وستيت في الغناء وليت نعرف كيفاش نتنفس كيفاش يخرج مخارج الحروف اصحى
0: كيفاش تتحكم في صوتك في النفس
1: تتحكم في النفس
0: في الطبقة كنا
1: في كل شيء وليت انا ندرس فيها الحكاية قبل كنت نفهم علاش انا قولي شو كورال من الاول
0: هذه بيه وخايبة تعرف في نفس الوقت علاش خاطر نحكي حتى من منطلق قرايتنا احنا كصحفيين باهية لأنك أنت تولي تعرف التفاصيل متاع التفاصيل وخايبة لأنك أنت تعرف زادك تكتشف أنه هيك نشز وقت اللي الجمهور ما يعرفش اللي هو نشز وأنه طاح في الطبقة وأنه عمل غلطة وأنه عمل زلعة وأنه عمل حاجة ما تجيش من المفروض ما تجيش ولي تعرف برشا تفاصيل كنت ما تعرفش
1: هاو المشكله نتاع لي جون تالون تو اللي يغنيو واللي انا وقت قبل ما كنتش فايق بروحي احنا كنا نغنيو قبل
0: انا نغني
1: لا تغني تحب توري ايش عندك انت اور هو الغناء ماهوش تكنيك دو شون الغناء انك تغني صحيح وتخرج وتعرف وقتاش تغني الكلمات وخرج الحروف في بلاصتها هي الكورال هو اللي علمك الحكايه هذه دونك تولي باش تغني مثلا اسمر يا اسمراني مين أسك عليا لو ترضى بهواني وثم شكون يغني أسمر يا سمراني اللي حبي يوري روحه مين أسك عليا لو ترضى بهواني هذه الكل معتك
0: استعراض قدرات استعراض صوتية
1: استعراض طور الغناء راهو ثم كي توصل مرحلة معينة تولي هيك تقربيت هذيك الزيد ما عنده حتى فايدة غني صحيح
0: يتعب الصوت اكثر منه
1: ايه. بعد اجا نتفهموا وقتاش تغني وقت الزين اسمر يا سمراني مش من الاول اسمر يا سمراني لا لازمك من الاول تعطي جمله صحيحه ما تبعدش على اللحن ما تبعدش على الجمله اللحنيه باش انك تكون صحيح من بعد حتى كي تزين تزين حلو في بلاصتها
0: هذا اللي تتعلمه دونك انت قريت بعد عملت باك بعد الباك عملت معهد عالي للموسيقى
1: انا قبل المعهد العالي للموسيقى عملت
0: كونسرفاتوار
1: عملت كونسرفاتوار خذيت ديبلوم موسيقى عربي
0: بي
1: خذيت الباك عامت الباك 98 التحق بالمعهد العالي للموسيقى بتونس وقتها ما كان تاع تونس في صفاق وسوسة دونك واول عامتها دخلت عملت مواهب على السلم عام 98 في التلفزه الوطنيه عاملين برنامج موهبة على السلم كنت انا وروف عبد المجيد وامنه فاخر ووصلت للنهائي وصلت للمرحله النهائيه الحفله النهائيه عملناها وقتها في المستير في الكاب في المارينا مونستير وحمد بن عثمان في اللجنه الله يرحمه خالد الزدير الله يرحمه معناتها كانت لجنه كي تغني قدامها تخاف وقت غنيت حيرانة لي ليلى مراد والجمهور عجبته برشا وصوت طلع بالكدا وبدات المسيرة
0: وبدا المشوار غادي في البروفيسيونيل اما الحاجة اللي ديما نسمعها ان عرفش انت تنجم تاكدها ولا ليه هو ديما يقول لك الصفاقسية بالذات صوته محلو. عندهم برشا فنانين حتى اللي مش طاهرين راه حتى في فروحاتهم في ديارهم يغنيوا وعاتين قيمة للغناء. معناتها فما برشا اللي كونسيرفاتوار، فما برشا ملحنين، فما برشا أسادة متاع موسيقى كبار كبار ممكن مش معروفين إعلاميين، ولكن في صفاقس عندهم مقدارهم قيمة.
1: في كل عائلة في صفاقس تلقى، في كل عائلة تلقى شكون يغني وشكون يعزف وشكون عامل كونسيرفاتوار وشكون يغني في الكورال. لازم الصفاقسية الحاجة الباهية فيهم اللي ينفستيو في الفنون لصغارهم.
0: هو تعرف زاد الحاجة الباهية في صفاقس انه حتى على خاطر بوتيتر ما فماش لي بواد دو نوي وكساريت وكدر شنو، تلقاهم سهرياتهم راهو عود وعواده ويتلموا في الديار العربي في الحوش.
1: نحكي لك هي ثقافة عنا
0: كل يوم،
1: ثقافة ثقافة يعني احنا عنا الموسيقى والفنون يعني مش ما يقول هما مش بين قوسين يقول لك صفاقسي ما يصرفش، بالعكس راهو صفاقسيه راهو في صغارهم راهو الى انفستي ما عندك حتى فكره خاصه في القرايه في الفنون في الرياضه
0: وفي الفرح
1: وفي الفرح
0: في المناسبه الحقيقه يلم يلم يلم ما كيعمل مناسبه
1: راهو ما شاء الله راهو تلقى عاصفين راهي صفاقس خرجت عاصفين من خيرت معنا في تونس شو زياد الزويري تو ما شاء الله
0: وبرشا برشا الحقيقه معناتها من صفاقس ما شاء الله بي بدي الغرام وكبرت الامور مشيت قريت موسيقى في الاخر في نهايه الامر كان نسالوا هذا السؤال عماد عزيز الفن ولا كفنان اختيار والا قدر؟
1: اختيار
0: اختيار
1: اختيار
0: معناتها مش قدر.
1: شوف
0: معناتها كان ما جيتش فنان شكون تطلع الحقيقه؟ كان ما طلعتش فنان كعماد عزيز الفنان اليوم شكون تطلع؟ عماد مذيوب شكون؟ طبيب
1: كنت نجم نطلع استاذ، استاذ في خاطر
0: استاذ في حاجه
1: في فرنسي مثلا استاذ نجحت 18 في الفرنسي باك لتر
0: مغروم بال
1: دونك اي بالليتيراتور فرونسيز دونك كنت نجم نطلع في ميدان التعليم مثلا ولا
0: العائله عندها دور في انها تدز والا بالعكس في الصغر نحكي بمعنى انه وقت اللي تبدا في الصغر انا متاكد راك كيف برشا ناس يدخلوا بيت البان وخاطر تعمل لي كوتش شدك البروس سخيلوا ميكرو وتبدا تزن وعامل لهم برشا جوجمه في الدار. فما عائلات يقول لك هذا باش يضيع مستقبله وقرايته ويزي ويعيطوا عليه ويوصل حتى يضربوه. فما عائلات يكتشفوا يقول لك ليه هذا يلزمني نقف له وندخله كونسيرفاتوار ونعاونه وندزه راهو عنده شويه.
1: يعني باش نحكي لك حاجه ممكن ما حكيتها حتى مره في وسيله التعليم.
0: باه
1: انا بديت نغني من اللي عمري 13 سنه تقريبا يعني بعد الباك بعد السيزيماني
0: بعد السيزيماني
1: دوزيماني دخلت نغني في الفرق في صفاقس. اول فرقه خدمت معاها في صفاقس عمري 14 سنه تقريبا 13 سنه ونص 14 سنه والفرقه هذه كانت فرقه شعبيه وانا صغير ونحب نغني عبد الحليم كنت نغني قال الهواء والبلاصه اللي مشي البلاصه اللي مشي تغني فيها
0: صحيح
1: خاطر يحبوا كان الشعبي كان المسجد
0: فرقه شعبيه
1: وانا كوستيم وكل شيء وما يقول لي هبط هبط هبط ما اول هذا من الاول يا تغني تونسي يا تغني انا شعبي مزود
0: يا مش هضربك بالعظم
1: ولا هبط. اللي شفته انا في صغري والحاجه البيه امي وبابا عاطين فيها ثقه بابا يقول لي برمشي جرب ما يسالش بورتون صغير انا معناتها وصلت انا نخدموا ديبلاسمون نمشيو في استافيت نمشيو في استافيت فرقة كاملة مع ماتريال التالي نركبوا في استافيت ونمشيو في بلاصة نقول لك بعيد على صفاقس ساعتين معناتها ولا وصلت ندخل لدارنا عمري 14 سنة الخمسة سنة متاع الصباح بابا خارج مثلا
0: ماشي يصلي الفجر وانت ديجا مروح من الخدمة ولا هي حاجة تعب على الاخر اي اونتخ تون دونك العائلة كانت موافقة
1: كانت موافقة
0: من بصوت عماد
1: يحبوني خاطر شافوني عندي غرام بالموسيقى تحب نغني نحب نوصل نحب نعمل كارير في الموسيقى
0: اما فما عائلات
1: كنت متاثر ياسر بصراحه
0: يمشي هو معاك صاحبي اما كي تجي للباك مثلا وتقول لهم بعد الباك راني باش نعمل موسيقى يقول لك لا تحب تغني غني على روحك اما راهو باش تعمل طبيب باش تعمل كذا راهو الفن ما عنده وين يوصلك
1: بالعكس ولا
0: بشجعوك
1: تخيل انا 18 عام خذيت الباك وبابا كريلي في تونس دار باش نسكن خاطر نقرا في المعهد العالي في تونس كيريلي وشجع فيا ويطلعوا بحذايا وتطلع بحذايا امي طيب لي بالعكس
0: دونك ممن موهبتك دز معاك
1: وانا اربع سنين تعدي والحمد لله يعني كملت الماتريز نتاعي والحمد لله نجحت
0: فيه. اصعب حاجه تعديت بها باش بنيت بشويه بشويه ووصلت الى الاحتراف المراحل الصعيبه شنية شنو الصعوبات اللي اعترضتك؟
1: والله ممكن وقتها انا الطموح الزايد في بداياتي اني يعني اني نكلم ملحن كبير ونقول له ما تحبك تلحن لي وانا امكانياتي على قدها والملحن هذاك يجبد بيك فهمت ولا يخون عندك عربون ما يرجعولكش فمش شكون خذا من عندي عربون ما رجعولي
0: مي اونتر تون تعتبر روحك محظوظ والا مظلوم مش اليوم نحكي وقتها معناتها محظوظ انك قابلت ناس معينين ودزوا معاك واعلاميين والا تظلمت وكنت نجم تكون مخير
1: ثم شكون دز معايا ثم نذكر المرة عيطوني غني في عرس في عرس مشيت نغني في الصالة هذه وقايد الفرقة شافني كي شافني خليني ما خليش نطلع خليني حتى الماضي ساعة لين في العرس
0: أي.
1: هم يقولوا له عنا جايبين فنان كانزون ولا جد صغير وانا استنى ما خلينيش نطلع نغني بعد مشي يا زمان يجي يا زمان كي ولا عماد عزيز موجود ولا يكلم فيه باش على قلت انت تفكر في الوقت الفلاني قال لي صار هو انت
0: هذه الدنيا كي تدور
1: الدنيا على عمرك ما تحقر انسان في بدايته خاطر ربك سبحانه راهو كي يعطي يكرم عبد ينجم يكرمك بالنجاح ينجم يكرمك بال انك تولي
0: لبس عليك نجمت
1: معناتها راهو كي
0: بمحبة الناس بيدها
1: مادام الناس جابتني شوفوا بالزهر وقتها الباتور اللي يخدم معاه هو في السيد في الصاله حضر علي في سهريه من بعد قال لي هذا اللي ما طلعكش تغني في السهريه فهمت وتو هو يذكر بالخير هو تو باتور كان باتور قبل تو قاضي تو قاضي وفي محكمه
0: سبحان الله
1: اصحاب انا وياه معناتها شوف الدنيا هذه راهو
0: اي جستمو معناتها علاش حبيت نقول لك لانه عاده الساعة الفنان احساسه مرهف اكثر من الانسان الطبيعي معناتها حتى كلمه بسيطه عند ناس عاديين هو يتحسس منها فما بالك انه مثلا يمنعك من انك تطلع ولا دونك نصور هي راك توجعت برشا راك بكيت بدمعتك برشا مرات من اجل انك تحقق الحلم
1: انا برج العذراء
0: ايه
1: برج العذراء معروفين هما ياسر سونسيبل لدرجة انك انا ساعات كي نحس ياسر ومتقلق ياسر نسكر على روحي ببيتي وما نوريش ضعفي للناس لكن نقعد بيني وبين روحي مسكر على روحي حتى لين
0: تعمل طقوس معينة
1: نشفى وحدي وحدي لين نرجع نقول مادام عملها كير او ثم علاش عملها كير باش يزيد يقويني باش نوصل لمرحلة ما ابعد
0: حلمك شنو كان وانت صغير
1: والله حلمي كارتاج
0: كارتاج
1: كيف انا صغير نشوف مسارح ومهرجانات وناس
0: ملي انت صغير تحلم كارتاج معناتها تحلم بالكبير ديجا
1: احنا كي نحلم خاطر شوف في التلفزيون كان عندنا احنا قبل احنا ما كانش عندنا وسائل
0: تواصل اجتماعي ولا
1: نهار كامل لا
0: بارابول
1: احنا كان عندنا الوطنيه وقناه 21 نتفرجوا عليهم
0: في سفيخ شويه ليبيا الجماهيريه ساعات تجبد بريح
1: اما لكن انك صاريت السبت تتفرج
0: نجيب الخطاب
1: انا ما خلطتش على نجيب الخطاب نتفرج عليه
0: اما اي ما خلطتش معناتها
1: اما انا الكارير نتاعي بدا
0: ما تتفرج على سهريه نجيب
1: صحيح نتفرج عليها ونتمنى نقول نهار نتعدى في التلفزة في ديمزيم
0: مع نجيب
1: نأثث سهرية مع هيلا الركبي مع حاتم بن عمارة
0: لطفي البحري
1: لطفي البحري
0: وليد بن زكري
1: هذوما تعديت الحمد لله أني كان لي الشرف أني كنت ضيوف ضيف من ضيوفهم وعملت دي باساج معاهم واسمي تعرف من خلال البرامج هذه
0: جستمو اسمك تو بعد شوي نرجع له ما نعرف اللي تعبت عليه برشا من الأحلام البسيطة للفنان عادة هو وقتش يعمل إنتاجه الخاص صحيح يغني عبد الحليم وأم كلثوم وكذا وعلي رياحي والجويني أما وقتش تعمل أول غنية باسمك أنت تاعك أنت والرياكسيون مع الجمهور أول غنية عملتها ذكرنا
1: أول غنية اسمها شوقني الشوق
0: آه.
1: كلمات المنصف البلدي والحان نصر صمود
0: اش تقول اعطينا سمعنا

0: بون
1: باش نرجعوا بخواطر الكواليس النفسيه نتاعك داخل الاستوديو باش تغني وتسجل اول اغنيه ليك وقتها مازال كاسيت ومازال كليب والاحلام هذيك معناتها كيفاش عشتها؟
0: فرحه وخوف
1: صحيح حاسس
0: كل شيء واقف معك ناصر صمود وما ادراك ما ناصر صمود معناتها في تنبك ناصر صمود نتاع
1: ناصر صمود وما ادراك
0: وما ادراك الحق انا ناصر صمود من الناس اللي وقفت معايا واللي شجعتني واللي دعمتني والتو في علاقه صحاب انا وياه وديما نرى له بالباهي اللي عمله معايا
1: باهي مادامك صحاب معايا لازم نسقوا اللي قايز ويجي ناصر صمود لهذا البرنامج لانه يستحق التكريم
0: يستحق
1: ناصر
0: التكريم
1: صمود من اروع الملحنين
0: اروع
1: الحقيقه معناتها
0: كنت مش بعثي كونسيرفاتوار في مدرسات وبدينا الاغنيه الاولى اللي بعد عمل لي ايش اللي يرضيك ما يغلاش عليك نهدي لك يا قوته وريحانة تحليك وتاج ذهب معير وبروحي نفديك موش خسارة فيك من أغاني مصطفى البلدي وديو الثنائي الممتاز
1: أول ظهور رسمي معناتها اون طونك بروفيسيونيل مع الجمهور وقتاش كان في حفلة خاصة وإلا في مهرجان خاصة بعماد عزيز نحكي
0: نسيت
1: ما تذكرش ما تذكرش الحدث هذا
0: الحدث ما تذكرش ما تذكر اللي بديت معناتها كي بديت تعرف وليت نخدم ياسر في مع متعدي الحفلات سواء كان مطعم مثخنة ولا أعراس ولا سهرات كبيرة فهمت بشوية بشوية لين دخلت المهرجانات وليت نعمل دي تورني وكل شيء أما نسيت أول لقاء نسيته ما
1: كانش من مهرجان صفاقس ولا ما تفكرش
0: لا بعد رجعت لمهرجان صفاقس
1: بعد دونك بديت لبرا ومن بعد بشوية بشوية دخلت مهرجان صفاقس وعملت سهرة مهرجان صفاقس صورها عندك بالنسبة لك أنت حاجة اكسبسيونيل لانك بس كنت تمشي كجمهور وتتفرج على صابر الرباعي وتتفرج على برشا فنانين صفاقسيه يطلعوا في مهرجان صفاقس تقول وقتاش انا نطلع على هذا الروك
0: انا مهرجان صفاقس الدولي ما طلعت عليه كان عم ناول مهرجان صفاقس الدولي شو بعد قداش من كارير طلعت على مسرح مهرجان صفاقس خاطر صارت قبل اني قدمت ملف وملف كبير ياسر في طنبك اللي انا موجود لهنا واللي انا اسمي يدور بالكدا كنت انا ملف معايا عبدو درياسه وملف حلو كبير وصارت لي مشاكل مع الهيئه المدير المهرجان وشكا بيا وشكا خاطر انا هجمته على مواقع التواصل الاجتماعي وتحكمت بثلاثة شهور فمشيت مسافر في المطار نلقى روحي ما نسافرش فهمت شكا بيا والمشكله بعد فضيتها فهمت اما مظلمة كي تحس
1: تظلمت
0: كي تحس انت خاطر انا
1: انت حاربوك الهيئة في حد ذاتهم ولا فما شكون كان ما يحبش عماد عزيز يطلع
0: مدير المهرجان يذكره بالخير كان استاذي في المعهد العالي للموسيقى
1: طيب جميل
0: ثم عام اللي هو عام 2009 انا عملت عرض كتبت عرض اسمه زوز حمامات
1: ايه
0: عرض زوز حمامات جبت معايا الفنان الدرة الفورتي
1: ايه
0: وانا كتبت السينوغرافي كتبت عملت كوريغرافي وكتبت
1: السيناريو كامل نتاع البروجي
0: على

0: كارير اللي عملها في فرنسا، خاطر بدا من فرنسا. محمد جاموسي لحن وردة الجزائرية، أول ما أول إنسان لحن وردة الجزائرية هو محمد جاموسي. يا مروح البلاد سلم عليهم، هذيك محمد جاموسي هو اللي اكتشف وردة الجزائرية.
1: أيوة
0: أوي، هذه كل لازم تجبد كل من فرنسا.
1: دونك الشيخ شعملتها وخدمتها وكذا.
0: اسمع بي الأستاذ العزيز اللي أنا بديت نخدم فيها الخدمة هذه، والله العظيم يا زهير طلبني في التليفون قال لي سمعت بيك، خاطر حكيت في التلفزه وبديت نحكي، قلت له ان شاء الله ثم عرض كبير
1: باش نقدم حتى في فكره هكا وهكا،
0: باش نقدم حتى المهرجان كارتاج على الشلاه خاطر بيان ايتودي. كلمني قال لي عماد اسمعني، انا قاعد نخدم في العرض هذا وانت قاعد تخدم فيه، ايجا نتعاملوا مع بعضنا زوز ونعمل نقدموا عرض كبير.
1: جميل،
0: ما تعملش انت. قال لي هاتوا نخدم انا وهاك معايا. كيف انت استاذك يقول لك هكا ايش تعمل؟ قلت له باهي. بداوا البرايف، عيط للناس كله الا انا،
1: وما عادش يزعل عليا. حسيتو غدرك معناتها، غدرك. توقف لك خدمتك والله وكمل خدم انديريكتومون وقت اللي انت عطيتو ثقه كبيره.
0: وجعتني برشا الحكايه.
1: داكوغ، ووقتها من وقتها ولات فما مشكله معاه.
0: من وقت اخويا كل ما نقدم هو بين مدير مهرجان، كل ما نقدم خاطر انا هاجمته.
1: لكن هو مدير مهرجان تعرف من الهيئه.
0: لا اخويا الحاج ما تعرفهاش، اللي هو مدير مهرجان هو يحكم في كل شيء، في صفيقس كل. توسكي موزيكا هو يحكم فيها.
1: للأسف.
0: حتى هو كان مش هو مدير مهرجان يحكم فيها.
1: دونك انت كانك جاوبتني على سؤال كان مفروض بعد شويه يجي، ولكن خلينا نطرحه توا. معناتها الموهبه وحدها ما تكفيش.
0: توا ما عادش تكفي الموهبه وحدها.
1: والعلاقات اهم حتى من الموهبه احيانا.
0: ينجم العلاقات.
1: خاطر احنا نشوفوا في مشاهير اليوم لا صوت لا قرجومه.
0: شوف.
1: ثم العلاقات طلعتهم.
0: ثم كان لي كان لي الشرف اني تعرفت على انسان امن بموهبتي. اللي نحب نوجه له تحيه، اللي هو سي رفعت خيل.
1: اي
0: سي رفعت خيل حضر علي في سهره طربيات وانا نغني وقت قبل ما رجع بنزرت، وكان هو وزير تكنولوجيا الاتصالات. صدقني ما اللي عمله معايا، هو وزير فنان هو فنان يقول لي جيب العود وجا بحذاه للدار، نمشي نغني بحذاه، يقول لي الكرسي هذا قاعد عليه صابر بيعي زيد غرسه وعماد عزيز، خاطر نعرفك باش توصل تعمل حاجه بيا
1: ان شاء الله.
0: ودعمني في الاعلام وقف معايا وديما نوجه له تحيه وديما على علاقه طيبه انا وياه. ثم ناس تامن بيك
1: وفما ناس
0: ثم ناس ماذا بيها كيفاش تقص لك جوانحك.
1: تحاول ماكسيموم انك ما تعطيكش الفرصه باش تطلع.
0: ثم ناس زهير كيف وصلت عملت اسم وكل شيء، مديت انا يدي للناس، وقفت ناس على ساقيها سواء كان في تونس ولا في فرنسا، انه يرجع لك الجميل اكثر. اول حاجه يعملها او ينقى فيك الضربه ما يفلتكش.
1: للاسف. باهي منير اعطينا ديزكستري، احنا جمعنا مش كل شيء لانه ما شاء الله اليوم عندك. ما شاء الله قداش عندك انتاجات تقريبا؟
0: عندي اكثر من 50 غنيه ملكية.
1: اي دونك 50 غنيه كيف باش نعطيهم لهم ديزكستري نكملوا الحلقه اخويا.
0: ما شاء الله.
1: دونك خلينا نسمعوا شويه ما اللي اختاروا منير. هاي هات.

0: هذه تحسها ليبية.
1: هي شوف هي الكلمات ليبية، أما اللحن متاع غنية خليجية. أما لكن غنيوها رأس اسمه المزداوي في ليبيا، وطلبت منه الإذن باش غنيتها وعملت صورت كليب.
0: واضح، عطينا اللي بعده.

0: تعرفت به من الاولى
1: هي الغنيه
0: اللي شديت فيه.
1: مادام جبت الغنيه الاولى نرجع نحيي الشاعر محمد مجدي عباس والحان محمد رمزي رحال اللي عمل سمير لصيفي وميمتي الغاليه وعمل نجاحات برشا فنانين
0: طبعا.
1: والغنيه هذه كانت ماشيه لسمير، الغنيه هذه تكتبت على هلولة مرت سمير لصيف الليكس تاعو. كيف سمير تعرفوا مرته كلموني انا خاطر مرتي اسمها هاله، دونك غنيتها انا كنت

0: عملت ديو انا وسمير وعودوا تعاركوا كانوا سجلوا لي استوديو ما
1: كتبتش كتبت كان باسمك
0: تحيه لخويا سمير
1: سمير واضح والهلوله اللي تكتبت على خطر الاغنيه يا اخي مشات الهلوله
0: مع الطايمين
1: ها يا سيدي اعطينا اللي بعدها
2: صاروا زين حبيبي
1: ما خفتش من هالكلمه
0: اي ما يجب تعمل حاجة أوزي
1: أوزي شوية
0: صحيت أوزي صاروخ
1: وراي تعملت عام قديش هدية
0: 2014
1: زي معتها تخرج صاروخ
0: تصورها تو في الوقت هذي ترجع لغنية صاروخ تيك توك تمشي في القدام
1: صحيح تعمل التراث
0: كيف محمد مجدي عباس ومحمد رمزي رحمة
1: اللي بعد وي

0: الكرواتيك
1: يغني برشا. اول ما بديت نحب نذكر النوب هذوما الجو هذايا الصوفي احنا نقولوا عملت اغنيه اسمها شاهي نزورك. هذه عمل لي اول ما بديت مع رياض الشابي اللي هو العرض احنا عملناه المارجنس فيكس الدولي قد كومبلي عملنا تخيل كومبلي مارجنس فيكس احنا عملناه انا وحسين برمضان والشابي وحسين نجي. كان عرض ممتاز المحفل الصفاقسي كان عرض ممتاز جدا ونتوجه التحيه لرياض الشابي خاطر وقف معايا زاد كيف عملنا شاهي نزورك يا ولي يا الله شاهي. نحب الجو هذا تونس
0: وتحبوا على الاخر
1: ونغني
0: ويظهر قيمه
1: الجو هذا الاغنيه هي
0: النقشه نتاع الصوت.
1: الاغنيه هذه زهير شاهي نزورك الشهر اللي فات مشيت هنيت زياد غرسه في الكونسرفاتوار نتاعو في الميزون دار اللي عملها قال لي تتذكر عماد كي كلمتك على الاغنيه شاهي نزورك قلت لك هذه الاغنيه لازمك تعمل وعاود رجعنا توا زياد قال لي شاهي نزورك ما ترجع لفرنسا الا ما نسجلوها عندي في الاستوديو نتاعي انا
0: وتعاود تصبها
1: اي قال لي حبك تعاودها
0: دونك باش تعاودها ان شاء الله
1: تعاودوها مع زياد
0: جميل جدا. اي لشكون قلت الكلام هذا تراه

0: حس
1: اي ضربت لي بالقدام.
0: نكملوا بها البرنامج محليها على الاخر. اي
1: ما عنديش منك 10
0: او شكون لك.
1: ما عنديش منك 10 حبيت نقول لك انا نغني ستيل مغربان ياسر. نحب برشا الجو المغربي. بديت جيت بيريود نمشي الجزائر. قعدت نمشي الجزائر نعمل حفلات ونمشي مع منيرة حمدي الله يرحمها. مشينا مره مشينا الاسبوع التونسي الثقافي الجزائري. مشيت انا ومنيرة حمدي الله يرحمها باش نعمل وهشام النقاتي باش نعمل حفله كبيره غادي. تعرفنا وقتها على شكون؟ على الشاب عقيل الله يرحمه. الشاب عقيل وقتها في طنبك نجاحه في في في الجزائر في معناتها عقيل ديروا له على الاقل والاغاني نتاعو ضاربين على الاخر. هكا وليد صحابنا وعقيل غرمني بعث لي كنا شو الزهر بعث لي باش نعمل اغنيه ديو بعث لي على الميل الاغنيه والميل نتاعي بيراتا وراجل توفى الله يرحمه. بشوف الزهر معناتها فهمت اونتر تون. تعرف زيد على سليم الشاوي
0: اللي
1: سليم الشاوي اللي غنيته هذه ما عنديش منك 10 غنيته. كي غنيت قلت له سليم باش نعاود الاغنيه باش نعملها ريبريز قال لي البوكل نتاع الشاوي الريتم تو نبعثه لك انا بعثها لحمدي المهيري. كي سمع الاغنيه بصوتي انا قال لي والله من احلى ما الناس اللي غنيت ما عنديش منك 10
0: الحمد لله على الاقل
1: موها. قعدت انا وياه في علاقه طيبه الحمد لله.
0: هاي نعملوا لعبه صغيره في سافيسا اليوم عماد عزيز
1: ما دامني متذكر نحب نوجه تحيه كبيره ياسر ياسر ياسر. الانسان سام في نجاح وفي اسم عماد عزيز اللي هو الفنان العالمي نقوله عالمي خاطر الافكار نتاعو عالميه. ياسين زناكي
0: اي ياسين
1: ياسين لحن لي ثلاثه اغاني من احلى ما ثم
0: اللي هما
1: اللي هو نار حبك اللي غنيتها في كارتاج عم ناول كارتاج واللي هي تخلي وتخلي بيا خلي بيا وانا عمري ضاع وراك تشمت فيا تشمت فيا كل اللي شافوني معاك ولحن لي طبيب جراح نتاع تونس اللي هي الاغنيه طبيب نداوي قلوب الناس
0: محليه على الاخر
1: الاغنيه من احلى ما ثم
0: اي ياسين ليه ما شاء الله عليه
1: دونك احنا بروجي الرابعه
0: ذكروا ياسين اللي عنده بروجي زاد مزيان برشا اسمه قلوب حجر اللي عملها على القضيه الفلسطينيه واللي
1: قاعد ما شاء الله راهو يقول لك عالمي وحتى في افكاره في الجمل نتاعو خارج على
0: عندك بروجي جديد ان شاء الله مع ياسين
1: قبل ما نجي كنت كنت انا وياه
0: دونك غادي نتحضروا في حاجه جديده
1: نحضروا في حاجه بروجرام جديد ان شاء الله
0: غنيه
1: ان شاء الله باش تعمل
0: ان شاء الله تبعث لي الغنيه نعديوها باذن الله. هاي يعني. لعبه صغيره في صافي الساعه. عماد عزيز اليوم النجاح ولا راحه البال؟
1: توا
0: ايه اش تختار؟
1: النجاح.
0: النجاح
1: ديما نحب
0: حتى بالجوج ما نتاعو يبقى النجاح خير من راحه البال.
1: شوف انا تم بيريود وصلت ديجا حتى كنت عديت مع ديزاين في فكر سامي الفاري وصلت الاستاد تاع ديبريسيون قلقت ياسر
0: تقلقت وبعدت نحس
1: من لانكاتيتود تاع العباد ومن من الوسط كيفاش ولا يا انا جيت في وقت غير الوقت والا انا ما عرفتش نواكب
0: التطور السريع اللي صار.
1: انا مانيش من الناس اللي نهار كامل نصور ونهبط ما نجمش ولا نوري حياتي الخاصه ولا انا مانيش
0: هاني في الكوجينه هاني في البيسين هاني في
1: ما نجموش ما نجموش لا بروف قاعد نشوف اللي الدنيا ولات ماشيه بالمقلوب اللي يعمل هكايا اصوات نكره واصوات ربع صوت تلقاه يغني كل ليله وصوت كبير كيما محمد الجبالي
0: للاسف
1: فهمت للاسف.
0: دونك تختار النجاح على راحه البال
1: اكيد ما دمت اشوف ما دام فينا
0: ما دامك اخترت النجاح على راحه البال من المفروض انك تنغمس في الشيء هذا
1: ما دام
0: لتحقيق النجاح.
1: شوف النجاح هذا النجاح حتى انك في انك ما زلت تحاول ما زلت تطمح بالنسبه لي نجاح.
0: الشهرة ولا الخصوصية؟ شو يعني لك أكثر؟ شو تختار؟
1: الشهرة في حدود المعقول يعني من غير ما تمس بالخصوصية نتاعي.
0: الشهرة من المفروض تمس بالخصوصية.
1: لا إي من غير ما نوري عائلتي من غير ما
0: الشهرة تولي حتى قاعدة في ريستورون ما عادش تنجم تقعد الشهرة حتى خارجة قضية كذا عندها معناتها مسان من الخصوصية.
1: جو بريفير الخصوصية هكا.
0: تختار الشهرة اما المحدودة نسبيا. الماضي ولا الحاضر؟
1: الماضي.
0: الماضي
1: وعايزنا نرجع زي زمان.
0: قلت الماضي علاش؟
1: كل الزمان نرجع يا زمان الماضي خاطر شوف هيك اول حاجة تو ما تلقاش قبل كنا نقعدوا مع عائلتنا تقعد مع ابوك مع امك تحكي تو ما تجرب بالتليفون انا نشوف من روحي انا نشوف من روحي انا وليت اكرو على التليفون بامراه وراي بالحق تولي سي ان سي اس تمامو تولي اون مالادي خاطر انا ديما
0: نذكروا لي ترى الماضي اسعد الماضي احن الماضي خير
1: والله محلاه
0: بار نوستالجي والا
1: بار نوستالجي انا نحب ياسر الجو القديم
0: به ندخل شوية العالم سيونس فيكسيون قبل ما نحكيه على نقطة التحول اللي هي الهجرة واختيارك أنك تغادر البلاد التونسية هل هو قرار نهائي هل هاجرت وإلا جست فترة معينة وراجع بحدينا تنفهم عليش وليت تعيش في فرنسا بالأساس وتقري في فرنسا دايرة ولكن قبل كان تو فما القدرة أن نجيبوا عمدة صغير عماد اللي كان عمره 4 و10 سنين واللي جاي وهداو له عود وكذا يتحط قدامك تحكي معاه انت عماد عزيز الكبر كنت تحكي مع عمدة صغيرة هذاك اش تقول له؟ تقول له حققت له احلامه ولا تعتذر له على اشياء معينه لانك كسرت فيه بعض الاحلام اش تحكي معاه عمدة هذاك؟
1: نعتذر منه
0: علاش؟
1: لو كان جيت نعرف انا اللي باش نوصلوا للمرحله كيما هكايا واللي الفن باش يولي كيما هكايا والله لا ندخل في ميدان الفن
0: تعتذر منه
1: اعتذر منه. لا نعتذر منه لا ديما نعتذر روحي راني يعني بالحق خاطر انا كيما قلت نحكي مع عماد الصغير يعني ان نحاول اني
0: قولوا سامحني عليه
1: سامحني على اني دخلت الميدان
0: كان حلمه هو
1: ايه ما هو ما يعرفش المستقبل باش يصير اما انا تو كي نغزر روحي انا صغير وباش واحد يعطيني عود وانا صغير باش تو تخيل معنا مثلا انا ودي نشوفه قدامي باش نمد العود ونقول له حابك تدخل الميدان
0: تعمل ايش؟
1: لا يمشي يعمل يمشي ندخله يتعلم الذكاء الاصطناعي توا
0: يمشي ما كل وقت وقته
1: ما عادش توكل خبز
0: جيله وجيله
1: شنو كل وقت معناتها توا شو باش تعلمني انا ولدي مثلا باش يغني كلام راب كلام ماشينا كلام ماشي ويفسد
0: شنو العيب انه يغني راب؟
1: بص العيب انه الكلام اكثر كلمات
0: مش راب. بالضروره الراب الكل فيه كلام
1: والله برشا
0: فيه برشا صحيح ولكن مش بالضروره
1: ما عادش انا الراما ما انا عندي برشا اصحابي رابور انا
0: قديش قعدت فيك بورسنتاج من عماد الصغير من البراءه من انك تعطي الثقه في سافيسا من
1: قعد
0: بالصغر
1: قعد برشا
0: مازال
1: برشا على نيتي
0: رغم انك تليعت
1: اي من ديما نمد يدي ديما من انا عمري بقى عمره ما انسان قصدني في خدمه ما غاضيتلوش عمري ما كنت نهار اني عاوي انت علاقتك كبيره بزملائي الكل اي واحد تقول له عماد ما يقولش ما عندي مشكله معاه ولا بالعكس انا كنت من المسيره نتاعي كامله حتى كانوا من اقرب الناس ليا انا فايز المحرسي ومنير حمدي
0: الله يرحمهم الزوز والله يرحمهم الزوز
1: الله يرحمهم الزوز معناتها كانوا يعني انا فايزه كي تمرض 4 نتاع الصباح تخلي على راسها بحذاها منيره اصحابي ياسر انا وياها الله يرحمها فقدت برشا ناس اللي
0: الوسط الفني كيفاش لقيته فات كيما تصورته تاع التلفزه اللي تراه والا
1: شوف
0: اكتشفت
1: الباهي والخايب بارتو اما الخايب في الميدان تاعنا والنفاق اللي ريته في الميدان هذايا
0: يضحك لك
1: قلة المعروف قلة المعروف وقل وقلة معناتها النكران الجميل عمري ما ريته راني بالحق راهو حاجة عمرك ما ريت معناتها تو انا وصلت ساعات اقول والله فيسيب عليش وانا يعني عايش حياتي لبرا واني استاذ الحمد لله اللي انا مانيش ما جو ديبون
0: با مش تعيش
1: مش نعيش كان من الغناء
0: تاكل وتشرب من
1: لا
0: الفن
1: لا انا الحمد لله
0: استاذ تقري على روحك
1: استاذ وكل. انا عندي انا تقريبا
0: ولكن هذاك حبك هذاك الامبيسيون معناتها هذاك الغرام الكبير
1: كيف نشوف تلامذتي يبعثوا لي تلامذتي بصغار معناتها الجمعه اللي فاتت بعثت تلميذي عرسوا الجمعه الجايه بس حابك تجي تحضر لي
0: كبرت الدنيا
1: بصغارهم راني يعني 23 سنه قري مش تو راني معناتها كارير في التعليم والحمد لله كارير ممتاز
0: ما كنت سيونس فيكسيون نجم نعطيك القدره الان انك تعمل تليفون نعطيك زوز تليفونات نجم تعمل زوز تليفونات زوز من الناس تو تكلمهم متوفين شكون وش تقول لهم
1: اول واحد بابا لير
0: بوك
1: الله بابا لير
0: اش تقول له احكي معاه
1: نقول له راني توحشتك برشا وراي بلاصتك كبيرة ياسر ونقول له أنا في حياتي على قد ما عشت ما ريتش أب في طيبتك ولا في حنيتك علينا ولا في عمرك ما قصرت معنا في حد شيء عمرك ما نهار وجعتنا عمره ما مد يده عليا
0: ما ضربكش
1: عمره ما ضربني عمره أمي إيه كانت هي صعيبة بابا كان يقول لك احن بو في الدنيا الله يرحمه وينعمه مش مبالغ يعني من وتوجعت خاطر توفى وانا البرا.
0: وي
1: يعني نصف الليل كلمني خويا روح بوك توفى، معناتها توجعت فهمت.
0: والغربه هذيك فيها
1: غربه وجيعه من الحاجات.
0: هذا التليفون الاول، التليفون الثاني.
1: التليفون الثاني، التليفون الثاني كان باش نكلم، كلم فايزة قول لها راك قول لها راو زادك في توحشتك برشا فايزة، وراو راك من اعز صحابي ومن اعز الناس اللي عرفت طيبه وقلب. فايزة تعاشرنا خاطر نفس الكاركتير انا وياها.
0: فايزة كما هي، كما يراوها الناس في التلفزه
1: طيبه،
0: ماشي في بالهم يستصنع فيها.
1: فايزة طيبه طيبه طيبه ياسر،
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها الناس كلها.
0: عشت ديبريسيون عماد؟
1: عشت.
0: عملت ديبريسيون، شنو هي الاسباب؟
1: اسباب اني ما كيما قلت لك، معناتها
0: ما قبلتش الوضع كيفاش ولا.
1: اي ما نجمش،
0: ما نجمتش تتاقلم.
1: نحب نحب نعمل حاجات. لقيت الدنيا تبدلت ياسر، والعباد تبدلت، والقلوب خيبت، والناس
0: ذوق
1: تبدل
0: والمهرجانات تبدلت، وال
1: ما عادش كيما قبل.
0: هذا اللي خلاك تغادر؟
1: لا لا لا، المغادره لا مش هكاك.
0: انت ساعه هاجرت والا ماشي في عويم عامين ورجع لنا؟ ما تفسر لي. معناتها انت تعتبر مهاجر اليوم؟
1: مهاجر. اي
0: هاجرت
1: من الكوفيد في
0: خرجت
1: فرنسا. هو انا
0: مستقر في فرنسا من 2020،
1: من 2019 تقريبا.
0: 2019 معناتها نحكي على 7 سنين تو. ضحكه ولعبه.
1: مهاجر
0: غادرت. علاش؟
1: انا غاد مش انا انا انا مرتي موجوده في فرنسا من عام 2013.
0: دونك لاسباب عائليه نجم نسميوها.
1: هي تكمل الدكتوراه نتاعها غادي، وانا قعدت نمشي ونجي. كي جا الكوفيد ما ثم شيء، الدنيا كلها مسكره.
0: مشيت قعدت شويه غادي، دونك لقيت فرصه باش تقعد. دونك تقري غادي
1: استاذ، قري
0: تعمل سهريات تغني.
1: كانت عندي بوات ايفيرمونسيال وسكرتها.
0: فما فرق بين الجمهور التونسي والجمهور غادي ولا؟
1: ثم هو تو كله هو جمهور يحب اكثر حاجه، يحب جو المزود، يحب جو الربوخ في فرنسا. غير معناتها باش تجيب طربيات نخبه معينه تجيب، ما تاكل العصا يلزمك تعمل سهريه، يلزمك تعمل سهريه ربوخ باش يجيوك العباد. خاطر
0: فما معادله بين انت شو تحب وقدراتك وصوتك وبين الجمهور زاد عايز كده. خاطر بريتو ماكش تغني لروحك
1: ما تنجمش.
0: فما المعادلة، فما ناس حقتها أخي. النجاحات اللي يعملهم صابر رباعي ولا يعملهم برشا فنانين، نجي على بالي صابر توا، لطفي بوشناق، زياد غرس، سامحني ماهمش يغنيو في الهشك بشك.
1: صحيح، أما نحكي لك كي باش تعمل سهرية، خاطر احنا مش تحكي تكاليبر آخر. صابر ولطفي بوشناق تحكي معناتها باش احنا مسارح صغار مش مسارح كبار. أما العبيد حتى في العروسات والسهريات بيحبوا جو الشعبي. متوحشين جو البلاد والشطيح والمزود وجو هذاك فهمت. انا ثقافتي مش هكاكا، اما لكن شو اوبليجي باش نعمل سهريات هكا باش نجم نخدم
0: معناتها. انا قدامي فنان فقد الشغف والا يستعيد في الشغف، ولا كيفاش فسر لي انت وين تو؟ انت حتى حضور الاعلامي غايب، معناتها هذاك علاش نشكر داير انك جيت. ما عادش حتى تطلع.
1: كنت عادين 10 كبير انا وياك
0: الحمد لله.
1: لا مش تعديت، عملت مساج به مع هذيك. عملت نتعدى اللي كلمني نتعدى. انا جيت خاطر الصيف، لان ما ثماش برامج، ما ثماش قليل ما تلتقى شكون
0: عنده. انت اليوم فما مرحله، فسر لي.
1: اعاده الشغف، قاعد نعاود نبني،
0: قاعد تحضر، قاعد تردي ماري دون. صحيح. وباش تربط بين الحاضر للاي اي اللي اليوم ولا تراند على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: والله قاعد نسمع في حاجات بالاي اي دايوغ. الاغنيه اللي سمحها لي قبيله ياسين زنيقي بالاي اي حاجه رهيبه. وليت نسمع، ندخل في قهوه نسمع في دي ريبريز تاع اغاني قدم بالاي اي.
0: كلها اي اي
1: هي، ما هذه
0: اغنيه نجاة عطيه تعاود بالاي اي وعاليه بالعيد.
1: هذه حاجه مخطره ياسر. انت هكا بتسكر جداً. بتسكر ديار نتاع موزعين نتاع عازفين
0: نتاع استوديوهات نتاع ايش حضرنا نحن؟ من المفروض انه نكونوا حاضرين.
1: ما حضرنا شيء.
0: راهو البارح في الايام نقولوا للناس راهو يا اولادي راهو هذا غدو باش يولي تلفزه كل واحد قدامه. عاد شكل الكرون تلفزه معلقه.

0: جديدة مع عودة رودي ماراج نتاعك ولا
1: ان شاء الله خويا ما يجعلش يجيني احباط
0: لا لطف عليك خويا. شوف انا ناكد لك اللي صوتك جميل ومش مني انا باش تاخذها شهادة, الناس كل تعرف صوت عماد عزيز.
1: يعيش
0: ان شاء الله خويا ترجع لنا برشا جديد
1: والله
0: وبرشا امل, وفي الاخر اللي حب ينجح ينجح, وخاصه تحقيق الحلم الاكبر
1: إن شاء الله.
0: هو انك تعمل لنا خويا سهريه كارتاج ببروجي كبير
1: ان شاء الله,
0: وتعود من فرنسا خويا للجمهور التونسي. عندك كلمه ختام تحب تقولها؟ ساعه قبل كلمه الختام فماش سؤال تمنيته ما فماش؟
1: لا لا تقريبا انت ما شاء الله عليك كافي, انت جبت الحاجات اللي انا ما حكيتهم حتى مره في
0: العالم. وهذا المطلوب انه نحكيوا حاجه جديده, ما نقعدوش نعاودوا في القديم.
1: فرحان ياسر اللي انا معاك في جوهرة فيه, وجوهرة من الاذاعات اللي من اللي بديت هي معايا
0: دعمتك,
1: دعمتني بطريقه. راني ساعات حتى في فرنسا يكلموني في التليفون
0: الحمد لله.
1: معناتها تحية شكر كبيرة لجوهرة اف ام, الإدارة الكل, المذيعين الكل, وميرسي على الاستضافة هذه. وراني ديما وين ما عندي جديد راني بحذاكم.
0: شكرا لك عماد,
1: يعطيك
0: الصحة بارك الله فيك. كان هذا عماد عزيز, ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل, بعد شوية هجر نوالي أخبار العاشرة, وأنا زهير الجيس قبلكم غدوة إن شاء الله. صباح الخير.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اوضحت الادارة العامة للاداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الاجل القصوى لشهر اوت 26 2000 ان يوم 17 من اوت الجاري يمثل اخر اجل لايداع التصريح الشهري بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، وبينت انه اذا صادف اخر اجل لايداع احد التصاريح الجبائية يوم عطلة او يوم راحة فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موالي دون احتساب خطايا التأخير. والإدارة العامة للأداءات تفسر أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، ودعت المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية في الساعات الأخيرة. أكدت كل من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات مع تباين الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحن المنتوجات الغابية المعدة للتصدير. وجاء في البلاغ أنه لمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. دوليا، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية مساء هذا اليوم أحد خزانات مصفة الزاوية بليبيا للمرة الثانية، ما أدى إلى تضرر الخزان وتسرب كميات من المواد النفطية وفق مصادر إعلامية ليبية. وزارة الخارجية الأمريكية تقول أنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة. ومن أخبار العالم أيضا، هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر في بيان نقلته وسائل الإعلام من اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في جنوب شرق فرنسا، هذا وقد سجلت فرنسا 5764 حالة وفاة خلال موجة الحر الشديدة التي شهدتها بين 17 من جوان والثاني من جويليا، نصفها خلال 3 أيام فقط بين 25 و27 من جوان، في زيادة في الوفيات هي الأعلى منذ موجة الحر التاريخية التي سجلت عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhara, over, over, over. Summer Station. Jawhara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية. هيئة الدرجة الأولى مددت اليوم في أجل الحصول على إجازة المشاركة في البطولة موسم 2026-2027. نذكر زوز فرق ما زالوا معنيين بالحصول على الإجازة. النجم الرياضي للساحل اللي باش يتحصل عليها في الساعات القادمة بعد خلاص كل الديون ونادي حمام الأنف. النجم الرياضي الساحل اختتم اليوم التربص بحمام بورقيبة الحصيلة 3 مواجهات ودية، 2 انتصارات وتعادل، 2 انتصارات على الأولمبي الباجي 2-0، وتعادل مع نفس الفريق، وانتصار على الأمل الرياضي بحمام سوسة 2-0. الفريق باش يرجع للتمارين بصورة عادية، وثم لاعب جزائري يلعب قلب هجوم صريح يخضع للاختبارات مع فريق جوهرة الساحل. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات مع أمين الشيرني الظهير الأيسر التونسي الدولي اللي يلعب في نادي قاسم باشا التركي. النادي الصفاقسي من المنتظر أن يوقع لمتوسط ميدان اسمه بنغاري. النادي الأفريقي في مفاوضات متقدمة مع عبدو السيدي مدافع سنغالي 24 عام، سبق أنه تقمص زي النادي البنزرتي، لعب معاه تقريبا 47 مباراة، سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وذكر أنه يشغل خطة مدافع. عالميا نادي الصد القطري في مفاوضات متقدمة مع المدافع السابق لريال مدريد وبايرن ميونخ دافيد ألابا. أشرف حكيمي على رأس قائمة المتأهلين والمترشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2026. القائمة ضمت أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، يان دياو موندي الموهبة المنضمة لريال مدريد، إسماعيل سار وباباغي. هذا كل معنا في آخر نشرتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
5: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: على استماعكم مرحبا بكم ديما في الاستماع راديو جوهرة اف ام، موعد جديد، سهرة جديدة، لقاء جديد من جوهرة باي نايت لبداية الأسبوع. إن شاء الله تكونوا بخير، رب يحفظ الجميع. هذا موعدنا اللي يبدأ معكم من توا، يتواصل حتى الماضي ساعة ديما على موجات الجوهرة اف ام. نتواصل معكم مع مختلف فقراتنا مع أخبار المهرجانات، باش نغطيو الليلة مجموعة من السهرة، باش نحكيو على جديد مهرجانات أخرى، وباش نحكيو ثقافة فن جديدة الفنانين وجديد الأغاني الشرقية والغربية، بالإضافة لفقراتنا القارة من الفلاش باك اللي اتصلتينا السهرة العالمية، وأكيد السمر نايت ميكس يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية. ابقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع، باش ننسوكم نرافقوكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. يرافقكم معنا سيمونير اسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبسي من قدام الميكرو الموزيكا. تستناو بعد شوية ميغان ترينر، تستناو زدوية الكفوري، جايزن دورولو، تستناو بالطبيعة فنانتنا التونسية المحبوبة نبيها كراولي.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبسي.

0: هذه نادية خالص روح يا خويا غني نوصل معاها للعشرة 32 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت.
1: انفو فيستيفال
0: انفو فيستيفال كالعادة نواكبوا أبرز سهرات المهرجانات والبداية تكون بالدورة 67 مهرجان سوسة الدولي صارت الليلة معرض المسرحي بامبينو للفنان بسام الحمراوي في مسرح سيد الظهر الموجود صديقنا وزميلنا غازي خليل اللي ناخذ معه كل التفاصيل والكواليس. غازي مرحبا.
2: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة فام في سهره الليله محطة جديدة من محطات مهرجان سوسة الدولي محطة مسرحية ليلة في حضرة الفن الرابع وفي حضرة الكوميديا التونسية الناجحة والمتميزة بسام الحمراوي للمرة الثانية على التوالي في مهرجان سوسة الدولي. عم ناول مسرحية مايسترو سنة يصنع الحدث في سوسة بمسرحية بامبينو. معنا بسام في المباشرة. أهلا وسهلا بسام.
3: مرحبا بكم مرحبا بمستمعي جوهرة فام. الحق بتاع ربي فرحان برشا أنا موجود للمرة الثانية في مهرجان سوسة الدولي. عم ناول مسرحية المايسترو لكن سنة مسرحية جديدة وعمل جديد اسمه بامبينو مختلف تمام الاختلاف على المسرحية السابقة. منعرفش كان فما شكون تفرج فيها عم ناول يسمع فينا تو منعرفش كان عجبته ولا لا. نستدعاهم مرحبا بهم باش يشوفوا مسرحية جديدة قصة جديدة للي كوبل اللي عندهم أولاد صغار باش نحكي عليهم اليوم شوية باش نحكي على تربية الأطفال في تونس التربية الحديثة التربية القديمة اللي عشنا بها احنا جيل الثمانينات جيل التسعينات باش نحكي على برشا فازات كيفاش العباد اللي بارون ساعات يخدموا ساعات يحطوا بيبي سيتر باش يتلهى الصغير هذايا كيفاش يتعامل معاه. فما برشا حكايات باش نحكي عليهم زادة الكوبل علاقتهم كيفاش تكون وهم من غير صغار كي يجيوا الصغار كيفاش. فما عديد الحاجات اللي باش نطرحوهم ان شاء الله سنة باش نبارطاجي معاهم هذا كل في اطار كوميدي بحت ضحكة يعني ماهيش خطبة ولا حاجة باش نقعد نحكي باش نجي ونستمتعوا مع بعضنا نحكي على مشاكلنا نضحكوا على مشاكلنا. الحق بتاع ربي زادة فما حاجات متاع الآن والهنا زادت بارتي على الماء والضوء خاصة الماء والضوء خوي اللي تعبنا الصيفة دي لا يعاودوا مازلنا ديجا نعانيوا بارفوا لا يعاودوا علينا.
2: بسام عم ناول باللورك هكا والمايسترو حسيتها تجربة الفنان اللي خرجت في المايسترو اليوم تجربة أخرى ممكن نجم تكون تجربة إنسانية تجربة أعمق من تجربة المايسترو. معناها هنا مشينا البسام في تجربة الأبوة نوعا ما.
3: عم ناول حكينا تيم مختلف اللي هو نحكي على المايسترو يعني كشيف دوركستر ما هو المفارقة كونه هو العنوان اسمه مايسترو ما ممكن تدخل باش تلقى واحد بركة اللي هي حكينا كيفاش الآلات واللي هي مشكلة تو الـ AI والذكاء الاصطناعي اللي خذيها برشا حكايات متاع برشا خدم متاع ناس. سناب باش نحكي على حاجة أخرى. سناب باش نحكي على العائلة باش نحكي على قيمة البو البو في علاقته بولده المرأة في علاقتها بولدها باش نحكي على العائلة على تربية الصغار على النشأة باش نحكي على الأسرة المصغرة والكبيرة. دونك التام المرة هذه مختلف عمناه والجيب تورك سناب جبت بامبينو جبت انا اليوم جاي بارتاجي لسان افيك ام بامبينو يعني ماهوش يعني ماهوش وين ماتشو يضل يديو الشخصيه ولده زوز سيرسان بالبوسيت المره دي.
2: بسام في جوله يعني شفنا بسام في مجموعه كبيره من ولايات الجمهوريه من المناطق الداخليه زاد موجود شفناك في نابل في مستير تستور كان صدقني ربي غدوه قفصه نورمالمون زاد النسق هذا كيفاش يجريه بسام يعني ما شاء الله هنا
3: هو توا هي الجولات اسمها جولات صيفيه يعني الواحد توا براتيكمون عام كامل راقد معناها في الشتاء يضرب الروماتيزم معناتها الماء ما يتحركش هذايا كما نقولوا احنا الميسره يعني العباد اللي الاكثريه في ثلاثه اشهر ضم جوان جويليا اوت العباد تاخذ كونجي العباد تحب تتفرهد العباد تحب تخرج تحب تحوس تحب تبحر تحب تسهر في الليل يسهروا معناها ديجا العباد ترقد مؤخر. دونك المهرجانات الصيفيه بلانير خاطر تهز برشا عباد مش كما في الشتاء فما فضاءات مسكره وكل شيء. الجوله الحق نتاع ربي متعبه خاصه في لي ديبلاسمون خاصه كي تبدا عندك ساعات نقطه من الشمال تعبت الجنوب وبعدك تعمل عرض اخر في الجنوب بعد تعاود تطلع للشمال
2: قفصه البارح اليوم سوسه غدوه سلقته ما
3: بقى سلقته تسمى قريبه ما مثلا عندنا بعد سلقته طولنا بطول السند بعد نعاودوا نرجعوا بوغرنين لتونس معناها الحق نتاع ربي عندنا ايكيب باهيه عندنا شوفير طياره فهمت
2: شوماخر
3: عندنا شوماخر معناه يوصلنا إن شاء الله في الأجيال الطيبة وكهو لباس معناها لباس.
2: سؤال اخير، تجربة ريال القدام مش تتواصل؟ فما تحضيرات على حسب ما وصلني حتى لتو؟
3: والله هي تجربة الحمد لله ربي لقات نجاح كبير خاصة في الديجيتال. بإذن الله عملنا استفتاء صغير على الصفحة متاعي، لقيت اللي 95% من العباد يحب يعاودوا التجربة. قلنا برا نمشي ونظم ونعمل التروى سيزون 3، بدينا في الكتيبة وإن شاء الله ربي وفقنا وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور.
2: جمهور سوسة توا شنو باش نقول له؟
3: باش نقول لهم توا حضروا رواحكم باش نعديو جو مع بعضنا، ونتمنى من كل قلبي كونه نكون خفيف ظل عليهم، كونه نزرع الابتسامة على وجوههم ونحاولوا نفكوا الابتسامة في هالظرفية الصعيبة شوية اللي تمر بها بلادنا، وإن شاء الله نكون خفيف ظل عليهم وإن شاء الله يا رب تعجبهم المسرحية. وهذا هو الهدف الحق، ترفيهي بحت الليلة على نعدي وجهه مع بعض.
2: ميرسي بوكو يعطيك صحه.
3: شكرا وشكرا لجميع المستمعين.
2: يعطيك صحه. يعطيك صحه بسام، ميرسي بوكو. كما قلنا موعدنا الليله مع مسرحيه بامبينو البسام الحمراوي اللي يسمعوا فينا في سوسا في المستير في الساحل، ينجموا يخلطوا ماهيش بعيده في نفس الوقت سيركيلاسيون متفاضيه، تنجموا انتم تعملوا سهريه ضحك تعملوا جو الليله في مسرحيه بامبينو هنا في مسرح لواء سيدي ظاهر بالطبيعه في الدوره 67 في مهرجان سوسا الدولي.
0: مشكور جدا غازي خليل على كل التفاصيل الخاصه بعرض الليله من مهرجان سوسا الدولي دوره 67 مسرحيه بامبينو لبسام الحمراوي. نحكي على مهرجان سوسا ايضا في بلاغ عليهم بخصوص سهرتي لطفي بوشناق نهار 11 اوت وصبر ربيعي 13 اوت. اداره مهرجان سوسا طالما الجمهور بمستجدات شباك التذاكر الخاص بالزوز سهرات هذوما. بالنسبة لتذاكر الكراسي شاز نفذت بالكامل لسهرة تايلوت في بوشناق وصابر الرباعي. تذاكر الإلكترونية عبر الانترنت المدارج صارت في بوشناق 11 أوت، تتوفر أعداد قليلة متبقية على بتبيع المواقع الخاصة ببيع التذاكر. كنت ناوي تمشي يا منير شو كما قلتش كراسي كرسي معي. بالنسبة لمهرجان سوسة أيضا الدولي، يقول إدارة مهرجان نزولا عند رغبتكم وإثر النجاح الاستثنائي اللي صارت 5 جويلية الماضي، تقرر إعادة برمجة العرض الفولكلوري الحدث عشاق المحفل نهار 3/18/2026 مسرح سيدي الظاهر. وتأكد إدارة عشاق المحفل أن تنظيم العرض هذا بولاية سوسة يتم بشراكة رسمية وحصرية واحدة فقط مع جمعية مهرجان سوسا دونك نهار 18 أوت في مسرح سيدي الظاهر، هو الموعد الرسمي الوحيد بالجهة. كما تنفي إدارة العرض نفي قاطع أي سيلة لها معلقات أو عروض أخرى مشابهة تروج خارج هذا الإطار الرسمي، تدعو الجمهور لاستقبال الأخبار وقتنا التذاكر حصريا عبر المسالك المعتمدة للمهرجان. دونك هذا بالنسبة لجديد مهرجان سوسا الدولي. مازلنا موصلين معكم مشوار ديما في جوهرة بينها، تبقوا معنا في الله استماع.
1: جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بين عيط على موجات الجوهرة فام، واصلين معكم حتى الماضي ساعة نحكي وثقافة، وفن بعد شوية ناس مبارشة موزيكا في فقراتنا الموسيقية القارة، ونحكي أيضا مهرجانات بعد سوسة. نكونوا حاضرين في سهرة من سهرات مهرجان المناسيرة الدولي في دورته 53، بدأت نهار 20 جويلية متواصل حتى 18 أوت، وليدة سهرة سولد أوت، سهرة تراب مع يونغ إرزيد، أكثر حاجة يفهم فيها ويطبخها ويحفظها زميلنا وصديقنا وليد الجزيرة الموجود معنا في المباشر. وليد مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من مهرجان المنسير الدولي مع سهرة الرابير يونغ إرزيد. بصراحة ما نخبيش عليك أحمد، ولدي حفظني في الاسم متاعه، أني ما نعرفوش يونغ إرزيد في مهرجان المنسير الدولي، هي ثاني سهرة متاع الراب بعد كازو. اليوم نجم نقارن أحمد، اليوم جمهور غفير وغفير جدا، أكثر من سهرة كازو تقريبا. أعضاء من هيئة المديرة مهرجان المنسير الدولي يقولوا لي من 4:30 متاع العشية الجمهور نفس الأعمار تقريبا بين 15 و20 سنة موجودين في قصر الرباط بالمنسير حاضرين السهرة هذه اللي انطلقت أحمد 10:30 نتاع الليل بتأخير 30 دقيقة كاملة. اليونغ إرزيد خلط 10:25 تخلي اللوج، ثم في بعد 5 دقائق 10:30 طلع سير سان وسط تصفيق كبير وترحاب كبير من الجمهور، حتى رغم التأخير فرح به برشا، غنى غنية ثم توقف واعتذر للجمهور الحاضر، قال لهم سامحوني نعتذر على التأخير هذا، إن شاء الله مقلقتوش لأني جيت من جربة، وتعرفوا المسافة كبيرة، قاعد يحكي مع الجمهور مسافة كبيرة ما بين جربة والمسير، سيركيلاسيون والبوتياج خلوني نخلط بسرعة كبيرة، وخلط 10:30 متاع الليل، ثم رجع يغني كما قلت وسط الجمهور غفير وغفير جدا، أكثر من سهرة كازو. ونعرفوا أحمد أنه حتى كي نحكيه مع سيد معز عباس يقول لك في العقد مع أي فنان ننسستي ونقول له أنه يلزم 10 متاع الليل بالضبط تطلع سيرسان، شفنا لطفي بوشناق 10 متاع الليل، شفنا جعفر القاسمي 10 متاع الليل، شفنا حتى كازو طلع 10 متاع الليل، اليوم يونغ إرزيد طلع 10:30 متاع الليل، لكنه كي طلع حبيناها لفازة أحمد أنه اعتذر من الجمهور وقال لهم سمح لي أنه المسافة كانت طويلة. على كل نجم إجمالا أحمد نقوله سهرة ناجحة حتى برغم التأخير متاع الفنان، سهرة ناجحة في فئة عمرية تحبذ النمط هذايا الموسيقي، كيما نجحت حفلة كازو، كيما نجحت غفلة حفلة يونغ إرزيد في مهرجان المنسير الدولي الليلة.
0: واضح وليد، مشكور جدا. بطبيعة موجود الفنان هذا في عديد المهرجانات العام هذا، الحقيقة ربي يوفقه بيان سور إن شاء الله، هو وغيره من الفنانين كانوا موجودين في المهرجانات كما العام هذا، فرصة الحقيقة للجمهور، ممكن فما برشا جمهور يعرفوا، فما جمهور آخر ما يعرفوش أو يعرفوا بدرجة أقل، ما فماش غنية نذكرها مثلا أنه قعدت في البال بالنسبة للفنان هذا، أكثر فيديو نجم نقوله وغنية غنية مافيوزا خرجت عندها عامين عاملة 14 مليون مشاهدة، لبقية الحقيقة ما فماش برشا الأرقام الكبيرة وكبيرة برشا، فما زوز 3-4 ملايين، لكن أكثر واحدة هي مافيوزا اللي عاملة 14 مليون، وآخر انتاج لي كان غنية ديفو في شهرين التالي عاملة 2.7 مليون مشاهدة، وانتوكا عنده جمهوره وعنده متابعينه إن شاء الله بالتوفيق لي وفرصة الحقيقة باش نعرفوه علاش ليه ونبرمجوه معانا. مازلنا مواصلين معاكم في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة شوية خلص سنو موعد جديد للأخبار مع هجر النويلي في موجز الحداش، نرجو نكمل معاكم صاريتنا في جوهرة باي نايت ديما على موجة الله جوهرة FM. جوهرة باي نايت.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ووفق ما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي في 26/2000 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا آنذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. وتعود أزمة التلوث في جابس بالخصوص إلى النشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية وما رافقه على مدى عقود من انبعاثات وطرح مخلفات صناعية في المحيط البحري. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو أعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف لمتابعة عملية التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة من معتمدية تمغزة بولاية طوزر. وهيئة الانتخابات توضح في بلاغ لها أن تقديم المطالب يتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 26/2، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد يوم 27 سبتمبر 26/2. ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية وفق تأكيده. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

أحمد سعد وبنته جودي سعد في أغنية كده كده، أغنية اللي كانت خرجت في نفس اليوم مع أغنية رغبة على ما بنفس العنوان كده كده، ونفس الشهر أمير طعيمة كان كتب الأغنيتين ونفس العنوان تم اختياره في الأغنيتين الاثنين. ما زلت أسمعه في راديو جوهر أف أم. جدوا تحية لكل المستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا، هو في الطريق ولا في الدار ولا في الخدمة للمستعان، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. ما زلنا مواصلين معكم في جوهر باي نايت. فلاش باك. ايبا بدنا الليلة في الترتيب تاع الفقرات الموسيقية، باش نبداو مع الفلاش باك اللي يحمل عنوان وارم اب 5، يعني الجزء الخامس من الوارم اب اللي يخدمو دي جي اليخاندرو باريرا، مجموعة من الغنيات الهيب هوب لسنوات مختلفة، لكن اللي يجمع بيناتها انه غنيات معروفة جدا. الميكس لأليخاندرو باريرا متميز جدا. خليكم تسمعوا وتستمتعوا، ونرجو نوصل معاكم في جوهر باي نايت. فلاش باك.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. وصلنا معكم المشوار حتى الماضي ساعة. إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. صاريتنا بدأت معكم من 10 وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة بتبيعها مع الأخبار ومع المتابعات. نحكيو شوية ثقافة منيرة، نحكيو شوية ثقافة وشوية بيان سور من الأخبار اللي تهم الشأن الثقافي في تونس. وعديد الحقيقة هي الأنشطة اللي تهم بالأساس بالطبيعة في الدورة هذه تهم بدرجة أولى المهرجانات، لكن عديد الأنشطة والفعاليات الثقافية اللي تكون موجودة، منها الفعاليات الثقافية الموجودة في دار الثقافة ابن رشيق اللي يكون احتفالا بالعيد الوطني للمرأة 13 أوت. بيان سور يكون الموعد نهار الخميس، يكون الموعد مع تظاهرة ثقافية بعنوان الرائدات، والتظاهرة هذه تمتد على مدى يوم الخميس 13 أوت في الصباح، ورشات في الفن التشكيلي لفايد فنانات تونسيات مع 10 متاع الصباح، والحصة المسائية تنطلق من 6 ويتم افتتاح معرض للفنانة التشكيلية هناء بوكثير بعنوان على خطى الرائدات، وكذلك افتتاح المعرض قراءات شعرية وتكريمات لقامات نسائية تونسية مبدعة، تتوالى تقديم الفقرة الشعرة بسمة المرويني. نرجع نحكيه أكثر ثقافة وأكثر على التظاهر هذه اللي باش يتم فيها أيضا تكريم أمهات عدد المتفوقين في البكالوريا دورة 2026، في حين تختتم مسيرة بعرض صوفي بعنوان المحفوظية تأمنوا بجمعية تورث. نبقى معنا في الاستماع، وصلنا معكم مع الموسيقى.

هذا محمد صلاح بلطي الفنان اللي كان موجود في سبيطلة في افتتاح الدورة التأسيسية لمهرجان الراب بمشاركة مجموعة هامة من الفنانين من تونس وكذلك من الجزائر، اسماء معروفة في عالم الراب، ودورة أسس الحقيقة لمهرجان خاص مع أنه انتقائية في العروف في الموسيقى، بين أنه ما يكونش الراب والمزد موجودين، ويتم أنه برمجة مهرجان أذنى دولي للفنون الشعبية في أذنى بيان سور، ومهرجان الراب في سبيطلة، ولا مهرجان كما تم الإعلان عليه قبل أنه يكون موجود كل مرة في ولاية. ما فهمش علاش مهرجانات الكل نجم تستوعب الفنون الكل مع بيان سور العروض اللي تستجيب أكيد للشروط هذه، وأكيد أن الفنانين يحضروا ديفيرسيون كلين بالنسبة للغنيات متاعهم في المهرجانات اللي يحضروهم عائلات كبار وصغار، نساء ورجال، ولاد صغار ولا بنات صغار. دونك الفنانين نتصور يعرفوا يخدموا، أغلبيتهم يعرفوا يحضروا، صارت حتى مع فنانين في مناسبات سابقة البلايليست اللي اختاروها أكيد تكون كلين وتكون لايقة باش تعدى في مهرجان يحضروه كل العائلات. انتوكا اختيارات بالنسبة للإدارات المهرجان، فيها برشا محابات، فيها برشا مخدم بالخاطر ولا ممكن حتى حاجة أخرى. أمونتو كان إن شاء الله بتبيع تكون موجودة مختلف العروض والأنماط الموسيقية في المهرجانات وفي بقية التفاصيل، بقية العروض. شو نصلوا معاكم ومع أغنية ما فهمتهاش، مش لخاطر بالفرنسية سولو جاسما، مش محلة من العرب، صبر باعي سولو جاسما.

0: هذه عديلة اندي لا غنية ديرنيير دونس غنية نوصلوا معها للحداش 54 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعة سنة بعد شوية موعد جديد للأخبار النشرة الأخيرة بالنسبة لليوم عودة لأبرز الأخبار الوطنية بشكل تفصيلي مع هاجر النويري نرجو احنا نكمل معكم صاليتنا في جوهرة باي نايت حتى الماضي ساعة
1: على جوهرة اف ام تي في موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة. موجة.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. رئيس الجمهوريه يؤدي زياره غير معلنه الى جابس لمعاينه الوضع البيئي، ولجنه المشاريع الكبرى توصي الانطلاق فورا في انجاز مشروع توسعه محطه التاج الكهربائي ببرج العامري ومشروع المدينه الرقميه بالنحلي والمستشفى الجهوي صنف باء بتالا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، مؤكدا أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. ووفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 26/2000 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أن ذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي، وذلك في إطار تجسيد رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في هذه المشاريع. وفي افتتاح عمل اللجنة أكدت رئيسة الحكومة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وغلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ العدالة الاجتماعية، وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. ستنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحة ببلادي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبشكل متزامن في سائر ولايات الجمهورية لتكريم دفعات جديدة من النساء المتألقات تقديرا لجهودهن المتميز وبصمتهن الملهمة في مسار ريادة الأعمال المرأة التونسية. وستتولى وزيرة الأسرة أسماء الجابري في هذا الإطار افتتاح فعاليات تظاهرة ناجحات ببلادي بولاية منوبة، كما ستتولى بالمناسبة افتتاح المعرض الجهوي لتسويق المنتوجات النسائية. أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 25/2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26/2000، بما في ذلك المترشحين المدرجين

0: بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا، وستنظم هذه العملية في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. ووزارة الصحة توضح أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلب الأجانب ستنطلق يوم غد الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحا. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل دفع إيران لتعويضات شرطا أساسيا لأي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع مع طهران، في تصعيد لفظي جديد ردا على مطالب مماثلة تقدمت بها إيران. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن أمس سلسلة تعيينات جديدة شملت 6 مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة الشعبية. في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية عقب استهداف خزان للوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار الخزان بالكامل. ومن أخبار العالم أيضا، أقر أمس البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي الذي ينص على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا تنظيما إرهابيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

إذا عبد الفتح الجريني غنية شو في كيو مغنية نوصل معها حلال نص الليل 19 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بانايت. السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله نتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال. سهريتنا بدأت معكم من 10 ديما في جوهرة بانايت وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. Let's go. اختيارنا ليلة في السمر نايت ميكس لميكس أفرو أوريونتال هاوس مع دي جي المغربي دي جي للياس، مجموعة حلوة من الغنيات اللي اختارهم ونسمعهم في السيت هذا ونرجو نوصلوا معكم في جوهرة باي نايت. سمر نايت ميكس. Let's go.

هذه ليسا يرحم قلبي ليسا رجعت غنية تتشر على شين يوتيوب روتانا. مازلنا معكم في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فين في الدقائق الأخرى موعد الليلة. إن شاء الله تكونوا استمتعتم ورفقتنا من العشرة حتى التوا, وإن شاء الله نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة. مازلنا ديما معكم في سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. وقيت شنو منير قايت الفن والطرب وقايت السلطينة الليلة باش تكون مع مي فاروق. حيرت قلبي معاك من حفلها اللي كان في موسم جدة 2022 معاكم. نخليها خليكم تستمتعوا بيان سور بالغنية هذه اللي تكون كما قلت في الدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة باي نايت. تحياتي منير إسماعيل في الإخراج التقني, أحمد حبيسي كان معاكم, وقدما الميكرو ليتكم زينات. صباح الخير, سلام.